0: أغسطينوس،
1: مين؟
0: افتح يا أغسطينوس.
1: مين اللي بيخبط؟
0: مين؟ معقولة مش عارف صوتي؟ أنا حبيبتك وروح قلبك، أنت مش عايز تشوفني ولا إيه؟ أغسطينوس أنت ساكت ليه ما تفتح؟
1: أغسطينوس مش هنا، مش هنا.
0: مش هنا إزاي؟ أمال أنت مين؟ أنا متأكدة أن أنت أغسطينوس.
1: قلتلك مش هنا.
0: إيه ده؟ أنت بتنكر نفسك مني ليه؟
1: أغسطينوس اللي كنت تعرفيه مات يا أختي، مات. واللي بيكلمك ده أغسطينوس تاني، أغسطينوس جديد، مولود في المسيح.
0: مسيح؟ يعني بقيت مسيح يا أغسطينوس؟ طب إزاي؟ إيه اللي حصل لك؟ طب وأنا نسيتني كده بسهولة؟ هانت عليك الأيام الحلوة اللي عشناها مع بعض؟ اللي أنت عملته ده ما ينفعش. ارجع لعقلك، ده أنا ماليش حد غيرك.
1: لا ليكي، لو دورتي بجد ومن قلبك هتلاقي المسيح فتح لك دراعاته ومستني توبتك.
0: الظاهر ان مفيش فايده فيك، لكن برضو خلي بالك انا مش همشي من هنا غير لما اخد ابننا.
1: ما تقوليش ابننا، قولي خطيتنا.
0: خطيتنا؟ الولد وديته فين يا أغسطينوس؟ رد عليا انت.
1: ما تخافيش عليه، المسيح قبله في حظيرته وبقى خادم امين في كنيسه المسيح. ما تبكيش يا اختي، اوصلي المشارف المدينة واسألي على القديس امبروسيوس وهو اكيد هيلقالك حل.
2: ما تبكيش يا أغسطينوس يا حبيبي، دموعك غالية عليا قوي.
3: مش اغلى من دموعك يا امي، دموعك اللي بذلتيها عمرك كله عشاني. ياه، 20 سنة وأنا كنت أعمى ومش شايفها،
2: وكنت مستعدة أبكي 20 سنة كمان ولاقيك قدامي طاهر أبيض عارف ربنا.
3: نفسي يا أمي أعوضك عن تعبك السنين دي كلها وسفرك ورايا من طنجرة لروما لميلانو. أنا تعبتك كتير أوي يا أمي ولازم أعوضك.
2: المسيح يا حبيبي، المسيح هو اللي حيعوضني في الفردوس. مش سفر الرؤيا بيقول ان المسيح حيمسح كل دمع من عيوننا؟
4: مش كفاية كلام بقى يا امي، كفاية يا أغسطينوس، خلينا نسيب امنا ترتاح دلوقتي.
2: لا يا تفيخس يا حبيبي، خليكوا جنبي عشان انا خلاص رايحة لحبيبي وحبيبكم المسيح، طلعاله فوق في السماء.
5: أمي أرجوكي أرجوكي ما تقوليش الكلام ده، ربنا هيشفيكي وهتبقي كويسة. صدقيني صدقيني يا أمي، كلها أيام وهتؤمننا بالسلامة.
2: ربنا هيقومني في اليوم الأخير يا بربتوة، وحنتقابل كلنا حوالين المائدة المقدسة. أهم حاجة يا أولادي إنكم متسيبوش المسيح، امسكوا فيه وهو صدقوني صدقوني مش ممكن يسيبكوا أبدا، واذكروني دايما على مذبح الرب.
5: لا يا أمي، لا يا أمي، انت هتعيشي، احنا ما نقدرش نعيش من غيرك يا أمي.
2: ما تحزنيش يا بربت ويا بنتي، أجسادنا دي مجرد ملابس بتلبسها أرواحنا لوقت قصير قوي، بعد كده بنخلعها عشان نلبس المجد السماوي والإكليل الأبدي

0: وبعد نياحة أمي القديسة مونيكا قررت إني أختلي بنفسي في مكان منعزل في مدينة طاجست، المدينة اللي اتولدت فيها، وقضيت هناك خلوة روحية طويلة. 3 سنين، 3 سنين عرفت فيها معنى العشرة مع ربنا، معنى الارتواء الحقيقي بعد العطش. وكانت الصلوات والأصوات والتأملات ودراسة الكتاب المقدس أعظم شيء يروي عطشان زيي. وفي خلوتي ابتديت أكتب بألمي، الألم الجديد الطاهر الخالي من كل فكر شرير. حبره كان الروح القدس، وابتديت أكتب وأكتب، ومع كل حرف كنت بكتبه كانت دموع توبتي سبقاني.
1: ارحمني يا رب واستجب لي، فكيف يمكنني أن أنظر إليك يا سيدي بأي قلب وبأي ضمير وبأي لسان يمكن أن أتكلم معك؟ فقد بددت بسوء تصرفاتي معاناتك على الصليب من أجلي، ومرت سنين
0: بدون أن أعرفك. فتفضل يا سيدي مني التماسي لتشملني رحمتك، أنا الضعيف الخاطئ. طهر عقلي وقلبي وروحي، ولا تضعني في العار، ولب لي أمنياتي الحارة. لقد أخطأت للسماء وقدامك، ولكن أنت يا ربي دائما العظيم الرحيم. ساعدني وخلصني كالابن الضال والزانية والنس، لأنك أنت هو الطريق والحق والحياة. مبارك أنت يا رب الآن وكل أمر وإلى ظهر الهول آمين.
2: وفي سنة 391 في مدينة هيبو الأفريقية، رحت زي عدي كل يوم حد للكنيسة عشان أحضر القداس الإلهي. وبعد ما انتهى القداس،
3: يا أخ يا أخ.
4: نعم.
3: سيدنا الأسقف فلاريوس عايز يتكلم معاك.
4: معايا أنا؟ هيتكلم مع خاطي.

0: صدقني يا اخي ما اعرف، تعال معايا وانت هتعرف.
1: سلام يا سيدي.
2: سلام يا مبارك الرب.
1: اكيد مش انا اللي نيافتك عايزه، انا انسان خاطئ يا سيدنا.
2: انا عارف حكايتك كلها يا اغسطينوس، وعارف كمان انك عايش في بر وقداسة ومحبة للمسيح، علشان كده اخترتك تكون كاهن للمسيح اللي بتحبه على كنيسته اللي محتاجاه.
1: ارجوك يا سيدنا اعفيني من مهمتي، انا ما استحقش الكرامة دي، ما استحقش. عن اذنك يا سيدنا، عن اذنك انا ماشي.
2: امسكوه امسكوه وهو هيهرب منكم، هو ده الكاهن اللي ربنا بعته لكم.
1: وفعلا رسمني الاسقف فيلاريوس كاهن بعد ما بكيت بالدموع لاحساسي اني ما استحقش السر العظيم ده، وبعدها قررت اني اخدم شعب المسيح بامانه، اصون الوصيه، سخرت نفسي اني اكون طبيب. عمله الاول هو اكتشاف امراض شعب وعلاجها، وبعد 4 سنين وبالتحديد سنه 395 شاءت العنايه الالهيه أنال نعمة الأسقفية كأسقف على مدينة هيبو في أفريقيا.
3: سمعت وعظة الأسقف أغسطينوس امبارح؟
4: طبعا سمعتها، هو أنا أقدر أفوت له وعظة؟
3: الراجل ده بصراحة راجل قديس.
4: أنت عارف سمعت عنه من كتر محبته باع كل اللي يملكه ووزعه المحتاجين، تصدق؟
3: أصدق طبعا، لأن سمعته قبل كده في وعظة من وعظاته كان بيكلم أصحاب الشأن في الدولة وبيقول لهم أنا خلاص ما بقيتش أملك شيء أديه لإخوة يسوع، اديهم أنتم أو ادوني وأنا اديهم.
4: مش كده وبس، وكمان المساجين أنت نسيتهم؟ أنت لسه لما كان بيجمع فلوس عشان يوفي ديونهم ويفك أسرهم
3: ولا حربوا ضد الهرطقات والبدع، وخصوصا بدعة المنية.
4: فاكر لما حاولوا يقتلوه وربنا حفظه؟
3: فاكر، القديس أغسطينوس ده راجل بركة، وجوده في وسطنا نعمة كبيرة من ربنا.

هي دي حياتي اللي عشتها بخطاياي وشروري وبالتحول اللي حصل فيها بنعمة ربي يسوع. وبعد السنين اللي قضيتها في حضنه عرفت معنى الفرح الحقيقي، خصوصا بعد ما دقت الفرح المزيف اللي اسمه الخطية. وعرفت دايما ان المتعة الحقيقية هي متعة الروح مش الجسد، وتعلمت ان اي انسان مهما كبر وعظم شأنه لازم دايما ما ينساش حقيقة نفسه الضعيفة قدام اللي خلقه اللي كشفه وعارف عيوبه. واذا كان بولس الرسول بيقول عن نفسه انا اول الخطاة، فانا وانت نروح فين؟ فارحمنا، ارحمنا يا رب، احنا عبيدك.

وسمحت العناية الإلهية بمرض القديس أغسطينوس، فطلب من أحد أبناء الروحيين أن يكتب له مزامير التوبة لداود النبي على جدران قبيته، وكان القديس أغسطينوس بيقراها وهو على فراش المرض ودموعه بتنزل منه زي المطر. وفي يوم 28 أغسطس سنة 430 ميلادية انتقلت روحه الطاهرة النقية لخالقها عن عمر يناهز 70، سايب لنا حوالي 230 كتاب، أهمها كتابه اعترافات أغسطينوس اللي بيعتبر الكتاب الوحيد في تاريخ المسيحية بيعترف فيه قديس عظيم زي القديس أغسطينوس بكل تفاصيل خطاياه وذنوبه، وكأنه بيدينا درس عملي في الاتضاع والتوبة. وبعد حوالي 16 قرن وبالتحديد سنة 1987 وضع قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث جزء من رفات القديس أغسطينوس بإيدين صاحب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها في كاتدرائية القديس أثناسيوس الرسولي الدمنهور، وتسمى المذبح البحري بالكاتدرائية على اسم قديسنا العظيم كأول مذبح في الكرازة المرقسية باسمه. بركة القديس العظيم أغسطينوس ابن الدموع وشفيع التائبين وبركة أمه القديسة العظيمة مونيكا تكون معنا ومعكم ولإلهنا المجد الدائم أبدياً.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح، انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح. واخر ايه في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. بهذه الكلمات يا أحبائي ربنا يسوع لخص تاريخ الكنيسة على مدار العصور كلها. إنكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. موضوع الألم يا أحبائي وموضوع التجارب وموضوع الضيقات موضوع بيحير الإنسان جدا، وخصوصا انه مرات كثير الانسان يتساءل منين محبة ربنا للانسان ومنين ربنا يسمح بالالم للانسان. بل مش بس بيسمح بالالم، ده بيقول لكنيسته في العالم سيكون لكم ضيق، بيقول لكنيستم انتم ستبكون والعالم يفرح. طب ليه؟ في الحقيقة يا أحبائي ربنا لما خلق الانسان ابونا ادم ما كانش يعرف الالم، ما كانش يعرف التعب، ما كانش يعرف الضيق. آدم أبونا كان عايش في نعيم، في راحة، في فرح دائم. أمال الآلام ديت إيه؟ الآلام ديت دخلت للعالم بسبب الخطية. أول ما أبونا آدم وأمنا حواء أخطأوا لقينا العقاب الإلهي، أو بمعنى أدق العلاج الإلهي، إنه ربنا قال للمرأة بالوجع تلدين، بدت المرأة تعرف الوجع، تعرف الألم، تعرف الدموع. وأيضا آدم سمع الكلمة بعرق جبينك تاكل خبزك، فبدأ الألم يدخل إلى الطبيعة البشرية. ومن هذه اللحظة يا أحبائي أصبح الألم كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن زي ما قال بولس الرسول. فالألم يا أحبائي ده إحنا اللي اخترناه لنفسينا. ربنا لما خلق الانسان ما كانش يريد ان الانسان يحيا في الم، بل بالعكس ربنا خلق الانسان في فردوس النعيم، فردوس فرح. تقول لي الالام ديت بتكتاد على البشريه كلها. مولود المراه قليل الايام شبعان تعب، ايوب قال كده. صح يا احبائي الالام ديت بتكتاز على العالم كله، لكن حديث المسيح النهارده ده بيكلم امر يخص كنيسته. قال لهم انتم ستحزنون والعالم يفرح. فبيتكلم على الام ثانيه غير الالام اللي وقع على الطبيعه البشريه على الارض كلها. ايه الالام الثانيه اللي المسيح خص بيها كنيسته النهارده؟ اللي بيقول لكنيسته الام انت هتتالميها لكن العالم مش هيتالم هذه الالام. انتم ستبكون والعالم يفرح. اول الم يا احبائي تتالمه الكنيسه وتالمه اولاد ربنا هو الم لاجل ايمانهم، لاجل اسم المسيح الذي دعي عليهم. دي الام تتالمها الكنيسه لكن ما يتالمهاش اهل العالم. ربنا يسوع قال لنا ستكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. دي حاجه تخص كنيسته، حاجه تخص كل انسان دعي اسم المسيح الاسم الحسن دعي عليه. تكون مبغض من الجميع من اجل اسم المسيح، فدي حاجه تخص الكنيسه. ده اول نوع من الالم. اي انسان يا احبائي يكون ان هو مسيحي ده كلام ربنا. تكونون مبغضين من الجميع، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. طب ايه السبب؟ قال من اجل اسمي. عشان انت اسمك مسيحي، اسمك على اسم المسيح. عشان كده ربنا يسوع قال ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب اللي هو المسيح نفسه فكم يكون باليابس، هم هيعملوا فينا ايه؟ المسيح يا احبائي في حياته كان يقول يصنع خير. المسيح كانت كل اعماله اعمال خيره حتى للمسيئين اليه. طيب انتهت حياه المسيح ايه؟ علقوه على الصليب. ربنا يسوع بيقول ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب، ان كانوا فعلوا كده مع المسيح فكان يكون باليابس. ارجع شوف تاريخ الكنيسه من اول سفر الاعمال للاباء الرسل،
اباء الرسل كانوا ناس بيعلموا الجموع عن المسيح، بيشكوا المرضى. طب كانت النتيجة ان اليهود خدوهم وجلدوهم. طيب يقول سفر الاعمال: اما هم فخرجوا فرحين لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه. يعني ده الم فقط لكونهم مسيحيين عشان اسمهم على اسم المسيح. طيب انزل على مستوانا احنا، ما هي نفس الحكاية، تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمه. تبص تلاقي اللي حواليك بيفرزوك مجنبينك. ليه؟ لا لشيء الا انك مسيحي، مش اكتر من كده. بل بالعكس ممكن تسمع منه ان انت انسان طيب وانت انسان خير وانت انسان مجامل وانت انسان امين، تسمع كلام كبير. لكن تبص تلاقي في المعاملة ايه؟ في المعاملة انت حاطينك في جنب كده لوحدك في كل امور العالم، في مراكزهم وفي فلوسهم وفي علاواتهم وفي اجتماعياتهم. ده ايه دوت؟ ده مفرز. ليه؟ قالك عشان مسيحي. فده اول نوع من الالام واقع على الكنيسة، انتم ستحزنون. طب الحتة دي بالنسبة للعالم ايه؟ لا، ده بالعكس، ده ممكن المسيح مرات كتير يبقى هو موضوع تنظر غير المسيحيين. بقول لك لا لشيء الا للاسم الحسن اللي دعي عليه. طيب المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. طب الحته دي رب تعمل في ايه الكنيسه؟ قال طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم واخرجوا اسمكم شرير من اجلي، من اجل اسمي. قال ايه؟ افرحوا اجركم عظيم في السماء. فالحته ديت ما تنتظرش انك تاخد مقابل ليها على الارض، دي هتظل لزقه في كل انسان مسيحي ايا كان حاله، ايا كان انسان بتاع ربنا او مش بتاع ربنا، لمجرد ان اسمه مسيحي سيكون مبغض، سيكون مفرز لمجرد الاسم بس. طب المسيح وعد الكنيسه بايه؟ قال ليها اجر كبير في السماء. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماء. طب ده اول نوع من الالام تتألمه الكنيسة دون العالم. طب ايه نوع تاني من الالم؟ النوع الثاني الانسان اللي مسيحي لكن بدأ يسلك في طريق التقوى، في طريق الفضيلة. فلك النوع الاولاني ده مكرز، ده مهان، ده مجروح، ده مرزول من اللي حواليه لا لشيء الا عشان اسمه مسيحي، بغض النظر هو كويس ولا وحش، عشان مسيحي يبقى واقع عليه الضيق دوت. طب النوع الثاني مسيحي بس اختار ان هو يسلك في طريق التقوى، في طريق الفضيلة، في الباب الضيق اللي قال عنه المسيح. الانسان مثلا اللي واضع على نفسه انه يصوم، الصوم نوع من الالم، نوع من التعب، انتم ستبكون والعالم يفرح.

واحد تاني ممكن حتى يكون مسيحي يقول لك طب انا عليا بقيت الصوم، طب ما انا اكل واشرب واريح نفسي. الانسان اللي صلب جسده في وقت الصلاه ده نوع من الالم. الانسان اللي اختار الطريق الضيق بتاع المسيح. فبقول يا احبائي الانسان اللي عايز يطلب في الفضيله، كل الذين يريدوا ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ده نوع تاني بقى.

امنة. طب انا مش عايز الطريق عدم الامان، طب ما اعملوا اللي انتوا عايزينه وسيبوني في حالي. لا، تكون مبغض كل الذين يريدوا ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع. انا عايز اسلك في الامانة لان دي وصية يسوع المسيح. طب اللي عايزين يعيشوا بالتقوى دول ايه؟ يضطهدوا. تلاقي اللي حواليك مش عايزين كده، لازم تشترك معانا في عدم الامانة. تعالى النهاردة الانسان اللي عايز يعيش في الطهارة في العفة في وسط العالم اللي مليان دنس ايه تعب والام. ممكن الانسان اللي مش عايش في طريق التقوى يقول لك مالك يعني من مشفوعه دي، انت مضايق نفسك ليه؟ المسيح قال انتم ستبكون والعالم يفرح. اللي عايز يعيش في وصية ربنا في تعب في الم، الانسان اللي بيعيش عن ربنا يقول لك انا حكيت مالك مكبرها ليه كده؟ يعني واحد زي سمعان الخراز، انسان بيسلك في التقوى اللي في المسيح يسوع، واضع وصية ربنا قدام عينه، فلما عينه بصت بصة وحشة الرجل ما احتملش فراح شايل عينيه. ممكن انسان تاني يقول لك مالك يعني ايه اللي جات؟ ايه يعني عينك لما تبص بصة وحشة؟ بقول ديت يا احبائي الام موضوع على الانسان اللي عايز يسلك في طريق الفضيلة في طريق التقوى. طيب ايه موقف المسيح منها؟ في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. طب ديت ايه تعويض المسيح ليها؟ تعويض المسيح ليها يا احبائي انه الحياة الروحية من الخارج تبدو انها فيها الم فيها تعب، وفعلا هي كده، لكن الانسان لما يدخل لعمق الحياة مع ربنا يبتدي يدوق لذة الحياة الروحية فما يشعرش بالالم اللي موجود من بره. الوصية بتاعت المسيح من بره تبان مرة. كنا من يومين كده بنتكلم في سفر النشيد، العروس بتوصف المسيح فبتقول رأسه ذهب ابريس وشعره زي ايه؟ زي ريش الغراب الحالك. الراس ذهب لكن اللي مغطيها من بره ايه؟ شعر اسود. كنت بقول لهم هي دي الحياه الروحيه، من بره تبان ايه؟ ريش حالك ظلام. الحياه الروحيه تبان من بره يعني تزهق. ايه الناس اللي طول النهار صلاه طول النهار ترنيم طول النهار خدمه طول النهار جوه الكنيسه؟ ايه دي عيشه تزهق. اقول لك ده المنظر من بره، ده الشعر الاسود من بره، لكن من جوه ايه؟ من جوه ذهب ابريز. لما تدخل لعمق الحياه الروحيه تجد لذه في الصلاه، تجد لذه في الصوم، تجد لذه في ممارسه الوصيه. فصح من بره تبان ان هي فيها الم، لكن الجمال بتاعها منين؟ من داخل. عشان كده يا احبائي الانسان اللي يكتفي في الحياه الروحيه بالمنظر البراني بالظبط عامل زي واحد جايب بطيخه قاعد ينحت في قشره البطيخ، يقول لك البطيخ مر. لا، مش البطيخ اللي مر، انت اللي بتنحت في القشره. لما تدخل جوه تذوق حلاوه الثمره بتاعت البطيخ، لما تدخل لعمق الحياه الروحيه تذوق حلاوتها. اديتهم مثل بخيمه الاجتماع. لو بصيت كده من على جبل لمحلة اسرائيل تبص تلاقي كل خيام اسرائيل معمولة من الكتان الابيض، تبص تلاقي في وسطيهم خيمة سودة مترقعة، يعني اللي يشوفها يقول ايه؟ في وسط اسرائيل في انسان غلبان فقير خالص ساكن في الخيمة دي. لكن الخيمة دي خيمة الاجتماع ديت لما تدخل فيها من جوه، جوه كلها ذهب، كلها اسمنجوني ارجوان قرمز خروب مرسوم على الخيمة، مسبح كله ذهب بيبرق. ايه ده؟ ده من جوه، لكن من بره شكلها وحش. يعني الحياة الروحية كده، اهو طريق الفضيلة طريق التقوى كده، يبان من بره في ألم في تعب في ضيق، لكن لما الانسان يدخل فيه يجد تعزيات لا ينطق بها. ده النوع الثاني من الألم اللي موضوع على الانسان المسيحي. يبقى النوع الاول الام لكون اسم مسيحي على اسم المسيح ودي اجرها في السماء. النوع الثاني من الالم طريق الفضيله طريق التقوى طريق الوصيه في مضاده للعالم، فدي الام ثانيه موضوع علينا. طيب المكافاه بتاعتها التعزيه في الطريق نفسه. القديس بطرس الرسول يقول لنا قد وهب لكم بسعه دخول لملكوت ربنا، وربنا يسوع قال ان الباب ضيق. الله، منين المسيح بيقول الباب ضيق ومنين القديس بطرس يقول قد وهب لكم بسعه حاجه واسعه؟ الباب ضيق في بدايته، الباب ضيق في شكله من بره. ادي طريق التقوى طريق الفضيله، ادي الصلاه. واحد يبتدي الصلاه زهقان متضايق ظهره وجعه مش قادر يقف، لما الانسان يخصب على نفسه يشيل الصليب بتاع الصلاه

وتعزى الواحد يطلع من القداس في منتهى الفرح. فمن بره المنظر في ألم في حزن، لكن من جوه في فرح في تعزيه. ده النوع الثاني من الألم. النوع الثالث من الألم، إنسان مسيحي بدأ يختار طريق الفضيلة ويسلك فيها، ده بيثير حسد الشيطان فيقع عليه نوع آخر من الألم. أنتم ستبكون والعالم يفرح. الإنسان اللي اختار طريق ربنا وطريق الفضيلة وطريق التقوى، الموضوع ده يضايق الشيطان، فيبتدي الشيطان يعاكس الإنسان ده بطرق مختلفة. ممكن يخلي اللي حواليه يتقلبوا ضده، حتى أقرب من ليه ممكن يعمل له ضيقات، يعمل له تجارب. إيه؟ لأنه الإنسان اللي عايش مع ربنا ده الشيطان ما يطقش كده، فيبتدي يقاوم هذا الإنسان بكل الطرق علشان يرد الإنسان عن طريق القداسة اللي هو عايز يسلك فيها. من النوع دوت شفنا واحد زي يوسف العفيف في العهد القديم. يوسف لما مراد سيده عرضت انه يعمل الخطية، يوسف رفض. ليه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ امام الله؟ مش عايز تعمل خطية ليه يا يوسف؟ دي حاجة تغضب ربنا، دي حاجة ضد وصية ربنا. ورفض يوسف الخطية. انسان عايز يعيش في التقوى في الفضيلة. طب الموضوع ده ايه؟ غاز الشيطان. غاز ده الشيطان كان عامل الفخ ده ليوسف وعايز يوسف يقع في التجربة دي. لما يوسف نجا من الفخ دوت، رغم ان مرات سيده كانت مهيئه له كل الفرص للخطيه، الموضوع ده ضايق الشيطان، ازاي يعمل له فخ ويفلت منه فاتغاص. فكانت النتيجه ان قلبت الدنيا على يوسف. لما يوسف هرب ومسك القميص راحت ماسكاه الست وراحت تقول لجوزها ادي العبراني اللي انت جايبه لي. نسي فوتيفار، نسي ازاي يوسف كان سبب بركه، نسي ازاي فعلا كل ما كان يصنع يوسف كان ينجح فيه، بارك الرب في بيت فوتيفار بسبب يوسف. نسي كل الحاجات دي. اول ما راى القميص في ايدين مراته مسك يوسف بدون ما يتحقق من الموضوع، وراح حاطط يوسف ايه في السجن. ايه ده؟ حسد الشيطان، غيرة الشيطان. انتم ستبكون والعالم يفرح. ادي يوسف اللي ماشي في طريق الفضيلة مرمي في السجن، وادي مرات سيده الشريرة الوحشة قاعدة بتتنعم مرتاحة، يوسف متألم وهي ايه؟ وهي فرحانة. انتم ستكون والعالم يفرح. طب يا رب تعمل فيها ايه؟ قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا غلبت العالم. تعمل فيها ايه يا ربي؟ قال الضيقات اللي بيعملها عدو الخير انا هحولها خير ليكم. شوف عظمة المسيح. قالك انت زعلان ليه؟ الشيطان بيضايقك ماشي في طريق الفضيلة، هيجين عليك عاملين لك مشاكل، انا هحول الامور دي للخير. تقول لي ايه الخير؟ اما يوسف دخل السجن. اقول لك دخول يوسف السجن كان سبب بركة في حياة يوسف. يوسف لما دخل السجن اتعرف على صافي فرعون وفسر له الحلم، وصافي فرعون لما رجع للمنصب بتاعه وفرعون حلم الحلم فافتكر يوسف، قال له لا احنا عندنا ولد في السجن عبراني بيفسر الاحلام، وجابوا يوسف من السجن فسر الحلم لفرعون، بقى يوسف تاني راجل في مصر بعد فرعون. طب سؤال، لو ما كانش يوسف دخل السجن كان وصل ازاي لفرعون؟ كانش وصل، كان هيفضل طول عمره عبد عند فوتيفار، مكرم ماشي، مرفوع الراس ماشي، سبب بركة ماشي، بس ما كانش هيبقى تاني راجل في مصر بعد فرعون. وصل لدي امتى؟ لما دخل السجن. ربنا حولها للخير. عشان كده بولس الرسول يقول لنا نحن نعلم، نحن نثق، احنا متأكدين ايه؟ ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في ضيق، في تعب، الشيطان بيهيج الدنيا عليك، ما تخافش، ربنا هيحولها للخير. يبقى النوع الاول من الالام يا احبائي الام بسبب اسم المسيح اللي دعي علينا. النوع الثاني من الالم ان انا ما اكتفيتش بالاسم لكن عايز اسلك في طريق الوصيه. النوع الثالث من الالم سلوكي في الوصيه يهيج علي الشيطان. النوع الرابع في الالام، الالام اللي تيجي من ايدين ربنا نفسه. الذي يحبه الرب يؤدبه، أنتم ستبكون والعالم يفرح. تبص تلاقي الإنسان اللي عايش مع ربنا، ربنا يسمح له بألم، حاجة من إيدين ربنا. دي إيه دي؟ قال ديت لأجل امتحان الإيمان، لأجل تزكية الإنسان اللي عايش مع ربنا.

القديس يعقوب يقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. ليه يا قديس يعقوب؟ قال عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر. قال ديت الام يسمح بها ربنا امتحان للانسان. امتحان يعني ايه؟ واحد يدخل امتحان يا ينجح يا يسقط. القديس بطرس دخل امتحان. انت كنت معاه لغتك زي لغتهم، اما رأيتك في البستان امتحان لإيمان بطرس، خاف ورجع ولست أعرف هذا الرب، سقط في الامتحان. في انسان تاني زي ايوب دخل في الامتحان، طب ايه؟ نجح وتزكى ايوب وبارك الله آخرة ايوب اكثر من اوائله. فبقول يا احبائي الامتحانات ديت ايه؟ الامتحانات ديت تزكي الواحد، ينجح في الامتحان يطلع لمستوى اعلى في الفضيله. ربنا يسمح لاولاده بامتحانات علشان يقتنوا الفضيله. كنت بكلمك على يوسف. طب ربنا سمح بالالام ديت ليه ليوسف؟ صح ربنا حولها للخير، لكن الالام دي كانت نافعه ليوسف. يوسف في بدايه حياته كان انسان مدلل، كان عايش حياه مرفهه. ربنا قال له ما ينفعش يا يوسف، عايزين نرفعك تحكم مصر، تحكم مصر وانت عايش في الدلع وفي الرخاوه ديت، ابوك قاعد يطبطب عليك طول النهار. قال له ما ينفعش، لازم تدخل في الالام. عشان كده المزمور قال دخلت في الحديد نفسه، نفس يوسف الرقيقه ديت اللي اقل مشكله تخليه يضطرب وينزعج، لما دخل في الالم، لما دخل في الحديد، طلعت نفس يوسف دي ايه؟ قوي. لقينا يوسف ده انسان. كنت بكلمهم يوم الجمعه اللي فاتت عن يوسف، بقول لهم يكفي عظمه يوسف ايه؟ انه 7 سنين الجوع اللي مرت بيهم مصر، يوسف قدر يحكم مصر بدون اضطرابات، بدون انقلاب، بدون مشاكل، بدون ثورات. معروفه لما تكون اوقات مجاعه تلاقي في غوغاء في البلد، ما فيش اكل، فالناس تيجي على بعضيها. عظمه يوسف واقتداره ان 7 سنين الجوع عرف يحكم مصر بدون ما يحصل انقلاب في مصر، بدون ما تحصل ثورات في مصر. بايه دي؟ بحكمه يوسف في قياده مصر في ال7 سنين دول. اتعلم يوسف الحكمه ديت منين؟ اتعلمها من الالم. فبقت الالام اللي سمح بيها ربنا ليوسف ديت ايه؟ كبرت اكليل يوسف في السماء، ودي مكافاه المسيح. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا غلبت العالم. ربنا بيقول لك امتحانات الايمان دي ايه؟ عشان اكبر الاكليل بتاعك. كل ما ربنا يسمح لك بامتحان، كل ما ربنا يسمح لك بضيقه، اعرف ان ربنا عايز ايه؟ يكبر اكليلك في السماء. إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. أخيرا يا أحبائي أختم بنقطة بسيطة. طب إزاي الإنسان يحتمل هذه الآلام؟ سواء كانت بسبب كون إن اسمه مسيحي، سواء كان بسبب إنه سالك في طريق الفضيلة، سواء كان حسد من الشيطان، سواء كان امتحانات من امتحانات الإيمان لتزكية الإنسان. نمرة واحد يا أحبائي، الآلام ديت والتجارب دي محتاجة صلاة. يستحيل انسان يحتمل الصليب، يحتمل الالم بدون صلاه. احنا بنشتكي ليه يا احبائي؟ ومتضجرين ومتضايقين ومش محتملين بس يعني حد يعمل كده، ايه السبب؟ صدقوني يا احبائي لان الصلاه بتاعتنا بقت ضعيفه ضعيفه ضعيفه. بنصلي ما اقدرش اقول لا، وبناخد ما اقدرش انكر نعمه المسيح، انما الصلاه ضعيفه. الصلاه يا احبائي تقتدر في فعلها. على رأي مال القديس يعقوب كان إلي إنسان تحت الآلام مثلنا، يعني بن آدم زيي وزيك. طب اعمل إيه؟ صلى صلاة. يعني صلى صلاة، يعني إيه صلاة؟ يعني من نوع الصلاة اللي بالحق صلاة. إحنا بنصلي، بس إلي صلى صلاة، نوع ثاني من الصلاة، إيه؟ أن لا تمطر على الأرض فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر. أنا عايز أوريك يعني اقتدار الصلاة في فعله. احنا احبائي لما بنبقى في الم، في تعب، ست تعبانه من جوزها، ولا راجل تعبان من مراته، ولا مشاكل في الشغل، ولا مشاكل من الجيران، وتروح لابونا، في الم. طب ايه علاج الالم؟ علاجه الصلاه يا احبائي، علاجه الصلاه، ما ملوش علاج غير كده. فتقول للواحد صلي يا ابونا، يعني انا بقول لك عندي مشكله. هتقول عندك مشكله هعمل لك ايه؟ يعني هعمل لك ايه؟ ولا غيري هيعمل لك ايه؟ ما اللي هيعمل هو ربنا، مش هو اللي سمح بالمشكله. طب عايز ايه؟ عايزك تلتجئ اليه، اقف صلي، شوف فعلا الصلاه تقتدر في فعلها ولا لا. مش بالضروره يا احبائي الصلاه ترفع الضيق، ما هي لو الضيقه دي مالهاش فايده ما كانش المسيح جاب. احنا ساعات اصلا بنفتكر نصلي يعني ايه؟ اصلي يعني عندي مشكله ربنا يحلها لي، صليت المشكله ما اتحلتش. لا، الصلاه مش عشان كده.
الصلاة علشان تحتمل الألم، الصلاة علشان ترضى بالطريق اللي ربنا مختاره لك، مش عايز على حسب مزاجك. مرة قريت قصة لطيفة في بلد حصل فيها طوفان، فواحد قعد يصلي قال يا ربي انت قلت ادعوني وقت الضيق وان كذا فتمجدني نجيني من الطوفان ده. فربنا بعت له واحد راكب عربية قال له تعال علشان في طوفان جاي على البلد اركب معاك العربية ونهرب. قال له لا لا لا انا مستني ربنا. احسبه مش فبدت مية الطوفان تيجي وبدل مية الطوفان ترتفع فطلع على البيت وصلى لربنا قال يا ربي انت قلت ادعوني وقت الضيق وان كذا فتمجدني نجيني. ربنا راح بعت له واحد بطياره قال له تعالى عم اركب في طوفان جاي على البلد. قال له لا لا لا انا مستني ربنا. ويصلي ربنا بعت له طياره ومدلل له فيها حبل خلاص الطوفان غرق البلد امسك في الحبل واطلع. قال له لا انا مستني ربنا. كانت النتيجه انه غرق. فطلع يعاتب ربنا انت مش قلت في الانجيل ادعوني وقت الضيق وان كذا فتمجدني. قال له ما انا بعت لك عربيه ما ركبتش بعت لك طياره بعت لك حبل. هو عايز ربنا ينجيه بالطريقه اللي في ايه اللي بدماغه. عايز ربنا يبعت له ملاك مثلا يطلعه ما اعرفش كان عايز ايه. لكن احنا دي مشكلتنا. انت بتصلي انت عايز ربنا يتصرف زي ما انت عايز. لا في ضيقه ربنا بيقول لك طب صلي. مش بتصلي عشان الضيقه تتشال، بتصلي عشان ربنا يديك احتمال للضيقه. فبقول يا احبائي ده السند الاول للانسان في الضيق ايه؟ انه تبقى له عشره عمق في المخدع مع ربنا. هو ده اللي يعينه على احتمال الالم. طب الحاجة الثانية، الحاجة الثانية يا أحبائي إن الإنسان بداخله لا يتذمر على الآلام. إحنا اللي بيتعبنا في الألم إيه؟ تذمر، عدم الرضا، ده اللي بيخلي الواحد بيفرق. لكن لما الإنسان يقبل الصليب برضا تلاقي الألم يخف. صدقوني يا أحبائي كده، وبص حواليك على الناس، تلاقي إنسان عنده ضيق، عنده مرض. في واحد دائم التذمر وقفته وايه الدنيا وربنا وبتاع الحكايات صليب بيسأل عليه والضيقه بتضيق. صدقوني يا احبائي خدوها قاعده، الانسان الدائم الشكوى اتعابه لا تنتهي. بص كده بعينيك على كل اللي حواليك، اللي طول النهار قاعد يشتكي تلاقي الضيقات على دماغه ما بتخلصش. طب تعالى للانسان اللي راضي وشاكر وغير متذمر يقول لك ايه الحال؟ يقول لك نشكر ربنا. والثاني اللي بيقول لك نشكر ربنا ده بيعتصر من الالم. لكن راضي، إرادة ربنا، إيه بنتألم يا رب إحنا نستاهل ما إحنا خطاه. ما هو داوود لما شتموه في الشارع، الثاني واقف جنب داوود اتغاظ، إزاي تشتم؟ إزاي تتشتم إيه؟ داوود فكره غير فكر الناس. قال له ربي فيه وقال له الراجل اللي يقاد رئيس الجيش، قال له دعه يا سيدي. هو ربنا اللي قال له كده. فداوود شاعر إن اللي بيحصل في حياته ده من إيدين ربنا. الألم اللي أنت بتشتكي ده إيه؟ ده المسيح مديك عطية، تتذمر عليها؟ شوف نفسك. عرق ابونا بشوي يقول لك ايه الالم تاج المسيح كان شوك. لما المسيح يمد ايديه كده وياخد شوكه ويديها لواحد، المسيح بيديك عطيه، بيديك الاكليل بتاعه، تتذمر عليه؟ رد انت بقى وانا رد على نفس السؤال ده. فبقول يا احبائي يعين الانسان على احتمال الالم عدم التذمر، الرضا. اخيرا في علاقاته مع الاخرين، يبقى قلنا في علاقته مع ربنا يصلي، بينه وبين نفسه يكف عن التذمر ويقبل بالرضا. طب مع الاخرين يقفل بقه، ما تشتكيش كتير، ما تشتكيش كتير. في ألم في ضيق، تعرف الإنسان الكامل تعرفه منين؟ تلاقيه ساكت. صدقوني يا أحبائي أهو بنشوف ناس بيروحوا يجوا علينا. عايز تعرف الكامل تلاقي بيعتصر من الألم ما تكلمش، ما تكلمش أبدا. فالكاملين بيبانوا من بقهم. الرجل اللي يعرف يضبط لسانه قال عنه القديس عوفة ذاك رجل كامل. اتدرب انك ما تشتكيش، اشتكي لربنا في الصلاة، اشتكيش للناس. مهما كانت الآلام، مهما كانت تشكي للناس هيعملوا لنا ايه؟ صدقوني يا احبائي، ده واحد خايف، صدقني انا هشتكي للناس عشان يقولوا لي معلش ربنا يكون معاك، ربنا يساعدك، هناخد ايه في الآخر؟ يا ريتنا يا احبائي نتعلم ان احنا نقبل الآلام برضا، نقبل الآلام في صمت، نقبل الآلام في وداعة. في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

0: سفر العدد
1: الأصحاح الثامن. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وقل له: متى رفعت السرج فإلى قدام المنارة تضيء السرج السبع. ففعل هارون هكذا، إلى قدام المنارة رفع سرجها كما أمر الرب موسى. وهذه هي صنعة المنارة، مسحولة من ذهب، حتى ساقها وزهرها هي مسحولة حسب المنظر الذي أراه الرب موسى، هكذا عمل المنارة. وكلم الرب موسى قائلا: خذ اللاويين من بين بني إسرائيل وطهرهم، وهكذا تفعل لهم لتطهيرهم، انضح عليهم ماء الخطية، وليمر موسى على كل بشرهم، ويغسلوا ثيابهم فيتطهروا. ثم يأخذوا ثورا ابن بقر وتقدمته دقيقا ملتوتا بزيت، وثورا آخر ابن بقر تأخذ لذبيحة خطية. فتقدم اللاويين أمام خيمة الاجتماع، وتجمع كل جماعة بني إسرائيل، وتقدم اللاويين أمام الرب، فيضع بنو إسرائيل أيديهم على اللاويين، ويردد هارون اللاويين ترديدا أمام الرب من عند بني إسرائيل، فيكونون ليخدموا خدمة الرب. ثم يضع اللاويون أيديهم على رأسي الثورين، فتقرب الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة للرب للتكفير عن اللاويين. فتوقف اللاويين أمام هارون وبنيه، وترددهم ترديدا للرب، وتفرز اللاويين من بين بني إسرائيل، فيكون اللاويون لي. وبعد ذلك يأتي اللاويون ليخدموا خيمة الاجتماع، فتطهرهم وترددهم ترديدا، لأنهم موهوبون لي هبة من بين بني إسرائيل، بدل كل فاتح رحم بكر كل من بني إسرائيل قد اتخذتهم لي، لأن لي كل بكر في بني إسرائيل من الناس ومن البهائم، يوم ضربت كل بكر في أرض مصر قدستهم لي. فاتخذت اللاويين بدل كل بكر في بني إسرائيل، ووهبت اللاويين هبة لهارون وبنيه من بين بني إسرائيل، ليخدموا خدمة بني إسرائيل في خيمة الاجتماع، وللتكفير عن بني إسرائيل، لكي لا يكون في بني إسرائيل وباء عند اقتراب بني إسرائيل إلى القدس. ففعل موسى وهارون وكل جماعة بني إسرائيل للاويين حسب كل ما أمر الرب موسى عن اللاويين، هكذا فعل لهم بنو إسرائيل. فتطهر اللاويون وغسلوا ثيابهم، ورددهم هارون ترديدا أمام الرب، وكفر عنهم هارون لتطهيرهم. وبعد ذلك أتى اللاويون ليخدموا خدمتهم في خيمة الاجتماع أمام هارون وأمام بنيه، كما أمر الرب موسى عن اللاويين، هكذا فعلوا لهم. وكلم الرب موسى قائلا: هذا مال اللاويين من ابن 25 سنة فصاعدا، يأتون ليتجندوا أجنادا في خدمة خيمة الاجتماع، ومن ابن 50 سنة يرجعون من جند الخدمة ولا يخدمون بعد، يوازرون إخوتهم في خيمة الاجتماع لحرس حراسة، لكن خدمة لا يخدمون، هكذا تعمل للاويين في حراساتهم.
2: الأصحاح التاسع. وكلم الرب موسى في برية سيناء في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر في الشهر الأول قائلا: وليعمل بنو إسرائيل الفصح في وقته، في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر بين العشاءين تعملونه في وقته، حسب كل فرائضه وكل أحكامه تعملونه. فكلم موسى بني إسرائيل أن يعملوا الفصح، فعملوا الفصح في الشهر الاول في اليوم الرابع عشر من الشهر بين العشاءين في برية سيناء حسب كل ما امر الرب موسى، هكذا فعل بنو اسرائيل. لكن كان قوم قد تنجسوا لانسان ميت، فلم يحل لهم ان يعملوا الفصح في ذلك اليوم، فتقدموا امام موسى وهارون في ذلك اليوم وقال له: اولئك الناس اننا متنجسون لانسان ميت، لماذا نترك حتى لا نقرب قربان الرب في وقته بين بني اسرائيل؟ فقال لهم موسى: قفوا لاسمع ما يأمر به الرب من جهتكم.

0: موسى قائلا: كلم بني اسرائيل قائلا: كل انسان منكم او من اجيالكم كان نجسا لميت او في سفر بعيد فليعمل الفصح للرب. في الشهر الثاني في اليوم الرابع عشر بين العشاءين يعملونه، على فطير ومرار يأكلونه، لا يبقوا منه الى الصباح ولا يكسروا عظما منه، حسب كل فرائض الفصح يعملونه. لكن من كان طاهرا وليس في سفر وترك عمل الفصح تقطع تلك النفس من شعبها، لأنها لم تقرب قربان الرب في وقته. ذلك الإنسان يحمل خطيئته. وإذا نزل عندكم غريب فليعمل فصحا للرب حسب فريضة الفصح وحكمه، كذلك يعمل. فريضة واحدة تكون لكم للغريب ولوطني الأرض. وفي يوم إقامة المسكن غطت السحابة المسكن خيمة الشهادة، وفي المساء كان على المسكن كمنظر نار إلى الصباح، هكذا كان دائما السحابة تغطيه ومنظر النار ليلا. ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بنو إسرائيل يرتحلون. وفي المكان حيث حلت السحابة هناك كان بنو إسرائيل ينزلون، حسب قول الرب كان بنو إسرائيل يرتحلون، وحسب قول الرب كانوا ينزلون. جميع أيام حلول السحابة على المسكن كانوا ينزلون. وإذا تمادت السحابة على المسكن أياما كثيرة كان بنو إسرائيل يحرسون حراسة الرب ولا يرتحلون. وإذا كانت السحابة أياما قليلة على المسكن فحسب قول الرب كانوا ينزلون، وحسب قول الرب كانوا يرتحلون. وإذا كانت السحابة من المساء إلى الصباح ثم ارتفعت السحابة في الصباح كانوا يرتحلون، او يوما وليلة ثم ارتفعت السحابة كانوا يرتحلون، او يومين او شهرا او سنة. متى تمادت السحابة على المسكن حالة عليه كان بنو اسرائيل ينزلون ولا يرتحلون، ومتى ارتفعت كانوا يرتحلون. حسب قول الرب كانوا ينزلون، وحسب قول الرب كانوا يرتحلون، وكانوا يحرسون حراسة الرب حسب قول الرب بيد موسى. الأصحاح العاشر. وكلم الرب موسى قائلا: اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما، فيكونان لك لمنادات الجماعة ولارتحال المحلات، فإذا ضربوا بهما يجتمع إليك كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، وإذا ضربوا بواحد يجتمع إليك الرؤساء رؤوس ألوف إسرائيل، وإذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق، وإذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب، هتافا يضربون لرحلاتهم. وأما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون، وبنو هارون الكهنة يضربون بالأبواق، فتكون لكم فريضة أبدية في أجيالكم. وإذا ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالأبواق، فتذكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم. وفي يوم فرحكم وفي أعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم فتكون لكم تذكارا امام الهكم، انا الرب الهكم. وفي السنة الثانية في الشهر الثاني في العشرين من الشهر ارتفعت السحابة عن مسكن الشهاب، فارتحل بنو اسرائيل في رحلاتهم من برية سيناء، فحلت السحابة في برية فاران. ارتحلوا اولا حسب قول الرب عن يد موسى، فارتحلت راية محلة بني يهوذا اولا حسب اجنادهم وعلى جنده نحشون ابن عمي ناداب، وعلى جند سبط بني الساكر نثنائيل ابن صور، وعلى جند سبط بني زبولون الياب ابن حيلون. ثم انزل المسكن فارتحل بنو جرشون وبنو مراري حاملين المسكن. ثم ارتحلت راية محلة رأوبين حسب اجنادهم وعلى جنده اليسور ابن شبيئون، وعلى جند سبط بني شمعون شلومئيل ابن صور شباك، وعلى جند سبط بني جاد الياساف ابن دعوئيل. ثم ارتحل القهاتيون حاملين المقدسة واقيم المسكن الى ان جاءوا. ثم ارتحلت راية محلة بني افرايم حسب اجنادهم وعلى جنده الي شمع ابن عم هود، وعلى جند سبط بني منسة جملئيل ابن فضهسور، وعلى جند سبط بني بنيامين ابيدن ابن جدعوني. ثم ارتحلت راية محلة بني دان ساقة جميع المحلات حسب اجنادهم وعلى جنده اخي عزر ابن عمي شداي، وعلى جند سبط بني اشير فجعئيل ابن عقرم، وعلى جند سبط بني نفتالي اخيرع ابن عينا. هذه رحلات بني اسرائيل باجنادهم حين ارتحلوا. وقال موسى لحباب ابن رعوئيل المدياني حمي موسى: اننا راحلون الى المكان الذي قال الرب اعطيكم اياه، اذهب معنا فنحسن اليك لان الرب قد تكلم عن اسرائيل بالاحسان. فقال له: لا اذهب بل الى ارضي والى عشيرتي امضي. فقال: لا تتركنا، لانه بما انك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون، وان ذهبت معنا فبنفس الاحسان الذي يحسن الرب الينا نحسن نحن اليك. فارتحلوا من جبل الرب مسيرة 3 ايام، وتابوت عهد الرب راحل امامهم مسيرة 3 ايام ليلتمس لهم منزلا. وكانت سحابة الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحلة، وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول: قم يا رب فلتتبدد اعداؤك ويهرب مبغضوك من امامك. وعند حلوله كان يقول: ارجع يا رب الى ربوات الوف اسرائيل.
1: وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه

حب فيك، قد سبيت قلبي ما أحسن حبك، في دمي أراك بغير ظلم فيك، افتحي يا أختي.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. الأسبوع اللي فات كنا بدينا بسفر الأمثال، وكان اللي في ذهني باستمرار أو في أعماقي في الداخل، إمتى تتحول الكنيسة إلى مجتمع نسميه مجتمع الحكماء؟ وقلنا فكرة الحكماء مش مجرد إنسان يعني عنده قدرة على التعقل أو عنده خبرة إزاي يميز الأمور أو إزاي يسلك في معاملته سواء مع نفسه أو مع إخواته أو في الشغل أو في الكنيسة، ولكن الإنسان الحكيم الإنسان اللي يحمل أيقونة الله. نفسي كده بص في الكنيسة ألاقي كل الوشوش عليها إيه؟ صورة المسيح. هو ده مجتمع الحكماء. يقول لا ذكر ولا أنثى ولا بربري ولا يهودي ولا ثكيسي، وما فيه إيه؟ قال الكل دخل جوه المسيح، فانطبعت صورة المسيح

في قلب كل واحد، وانعكس بهاء وجمال المسيح على وش كل إنسان. ذكر من حوالي كام أسبوع إنسان كان قاعد معايا، فإنسان غير مسيحي بيتكلم معاه، بيقول له مش عارف ليه ضايقوا الناس في الحتة الفلانية، وقال له ده أنا عديت وهم طالعين من الكنيسة بكلمك بصدق، يعني حسيت كده وشهم منور، وشهم منور، نعمة ربنا كده طلع عليهم، الناس ما بيعملوش حاجة ضد أي حد. سليمان الحكيم وهو بيدي الأمثال مش في ذهنه إن احنا نتعامل حلو مع بعض، ده موضوع بسيط قوي، ده ممكن حتى لو واحد ملحد يتعلم إزاي، أو واحد بتاع سيكولوجي يتعامل إزاي مع الآخرين، أو إنسان ليه خبرات في المجتمع أو يتعامل، لكن موضوع مش موضوع تعامل، موضوع إنسان يبقى أيقونة المسيح اللي هو حكمة الله، فيبتدي فالكنيسة تترفع من الأرض تبقى إيه؟ تبقى كنيسة سماوية أو شبه سماوية حاملة صورة المسيح. النهاردة نفسي أتكلم، ربنا يديني نعمة ويديني فهم ويدينا كلنا أن احنا نعيش الحتة دي، مين هو الحكيم في الرب؟ شوف في الأصحاح الثاني من سفر الأمثال يقول إيه؟ يا ابني، وأنا علقت المرة فات على كلمة يا ابني، غالباً سليمان الحكيم كان بيكلم واحد من إيه؟ من ولاد الأسرة الملكية، فبيبص له ده ابنه. يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إلى آخره. عايز إيه سليمان؟ قال أنا عايزك تسمع صوتي، بس أرجوك ودانك ما تقفش عند الصوت بتاعي، إنما تتعدى تميل بودنك تسمع صوت ربنا. إيه؟ حتى تميل أذنك إلى الحكمة. وفي سفر الأمثال وأيضا في سفر الحكمة زي ما درسناها قبل كده، الحكمة هو المسيح، زي ما بيقول بولس الرسول عنه حكمة الله وكلمة الله وقوة الله. فهنا لما يقول له ميل ودانك، مش عشان تسمع الصوت بتاعي، لا، ميل ودانك عشان يدخل كلمة الله جوه ودانك ويسكن كلمة الله في قلبك، وتبقى أنت تتمتع بعمل المسيح في داخلك. شوف الأصحاح الثالث الآية الأولى، يا ابني لا تنسى شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي فإنها تزيدك طول أيام وسن حياة وسلام أو سلامة. هنا الإنسان الحكيم هو الإنسان اللي اتربط بالوصية، والوصية مش أوامر من ربنا ننفذها، الوصية دعوة إن احنا نكون أيقونة المسيح، نبقى زي لما جت أيام الضيق قال لهم مالكم متضايقين ليه؟ ليه بتستغربوا إن العالم بيبغضكم؟ إن كان أبغضني أنا فكان بالأولى يبغضكم، لو كنتم من هذا العالم لكان العالم إيه؟ يحبكم. يعني الواحد يقول لك طب أنا مش بعمل حاجة وحشة، إنسان لطيف ورقيق، بحب كل الناس، بحب الجيران، بحب حتى اللي بيضايقني، ليه العالم واقف ضدي؟ ليه واقف؟ لأنه جواك المسيح، والمسيح بتاعك مش قادر يقبله العالم، رئيس هذا العالم ما بيطيقش يشوف المسيح. لما نحاميا بدأ يشتغل هاج الكل عليه، مرة بالتريقة، مرة بالعنف، مرة إنهم يعملوا مؤامرات لقتله إلى آخره. طب نحاميا يعمل لكم إيه؟ قال ما بنطقش شغل ربنا، ما بنطقش شغل ربنا. أثناسيوس الرسول

الرسول يعمل ايه للعالم عشان العالم يقولوا له عنه كده العالم كله ضدك يا أتانسيوس؟ قال اللي عامله انه قدم المسيح. طب اخبار أتانسيوس ايه؟ قال له وتفرق ايه معايا؟ وانا ضد العالم لكن بحب العالم، بحب البشريه، واتمنى خلاص الكل حتى المقاومين لي، واتمنى حتى الاريوسيين يرجعوا يقبلوا المسيح كاله. فاحبائي زي ما بيقول المرتل يلهج في ناموس الرب نهارا وليلا. واحد طول النهار قاعد ايه؟ ياكل في كلمه ربنا، مش موضوع اصحاح اقراه ولا اصحاحين ولا ثلاث اصحاحات، ولا اجيب شويه كتب وسيديهات واقعد اجيب الكتاب المقدس واحط تفاسير واحط تحتها خطوط، كل ده كويس، لكن الموضوع اكتر من كده. لازم كلمه ربنا تدخل جوه، ولازم كلمه ربنا تبقى الليدر او القائد الحقيقي للاعماق. الودان تتغير والبق يتغير والاحاسيس تتغير والفكر يتغير والاشتياقات تتغير. في ايه؟ قال بقيت انسان جديد، هوذا الكل قد صار جديدا. بولس الرسول حاول يعمل مقارنه بين نفسه زمان قبل مقابله المسيح وبين نفسه بعد المقابله، قال ما فيش وجه مقارنه. طب قول لنا يعني اعمل كده بس ايه اللي استفدته؟ قال مش موضوع استفاده، ده انا مت وقمت، مت وقمت، اقامنا معه. كل اللي فات ده ايه؟ ما عادش فيه اثار للقديم، لا الناموس الحرف بتاعه بيشغلني، ولا الكرامه بتشغلني، ولا ان انا فريسي ابن فريسي بيشغلني. في ايه يا بولس؟ قال عشقت المسيح بتاعي، حبيته، سكن فيا، كده اخذني واعاد تكويني من جديد في المعموديه، طلعني انسان جديد وخلاني كل يوم بتجدد. ويقول كده التعبير الجميل الواحد ما بينساهوش، لكي يتشكل المسيح ايه فيكم. لا لو انا قلت لواحد انت النهارده كده شكلك زي الملاك، ابونا ده بيضحك عليا، بيضحك عليا بايه يعني انا ملاك؟ فين وفين الملاك؟ طب لو قلت لك انت شكلك كده شكل المسيح، لو اقول لك كده السلوك بتاعك والحياه بتاعتك والفكر بتاعك لنا فكر المسيح زي ما قال بولس الرسول، بقينا أعضاء في جسد. كنت قاعد لي يومين ماسك سفر رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، وبعدين قلت يا ربي هكلمهم عن إيه؟ حسيت بولس الرسول ده وهو بيكتب رسالة أفسس طاير بيكلمنا على إيه؟ متذكرين في كورنثوس الثانية لما بيقول أعرف إنسانا في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، إنه إنسان طلع للسماء الثالثة وشاف ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب إنسان؟ تقول لي آه، طب كلمني يا بولس. ألا ولهولك في أفسس. طب اقرأ أفسس وتشوف وإنت طاير ما عادش مكانك، أجلسنا معه في السماويات. لما يتكلم بقى عن الكنز يقول لك ده ايه؟ ده كنز. نحن نتكلم عن نفسه في المسيح يسوع، حامل كنوز السماء كلها، كنوز المسيح نفسه، كنز كل معرفة، فيه كل كنوز المعرفة والعلم بيه جواي. ولذلك أحبائي لما يكلمنا سليمان الحكيم عن الحكمة معناها اقتناء المسيح خلال الوصية مش لمجرد التنفيذ العملي، طبعا لازم التنفيذ العملي، لكن العيشة فيها والشبع منها والاتحاد بيها، وتبقى الوصية كده ايه؟ اتمزجت جوه دمي، جوه كياني، جوه أعماقي. ولذلك السمة الثانية على طول يقول ايه؟ في الآية 4 من الأصحاح الثاني يقول له ايه؟ إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. وبعدين يرجع مرة تانية في الأصحاح الثالث الآية كام؟ 14،
يقول لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص، هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. ويكمل بقى الباقي. إيه ده؟ إيه سليمان ده؟ قال اللي اتفتحت عينيه وشاف الحكمة يرمي زبالة العالم ده كله، ويقول له يقول كده ما ليش في الدنيا طلب غير إن أنا اقتنيك، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. تخيل كده لو واحد مشي رايح مثلا دير من الأديورة، وهو قال لك أنا بدل ما أخذ العربية عايز أتمشى في الصحراء، وهو بيتمشى في الصحراء خبطت رجله لقي حتة حفرة، بيبص في الحفرة لقي كنز مليان ذهب ولا لآلئ ولا غيره، يردم عليه ويمشي؟ يقول لك مش بتاع حد. بولس الرسول خبط رجله كده لقي نفسه في السماء، ولقي ما هو أعظم، بيقول كده تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص، وهي أثمن من اللآلئ. نفسي يا ربي من كل قلبي صحيح نشوفك ونحضنك وناخدك جوانا ونعيش بيك ونعرف انك انت الكنز. الكنز الايه؟ اللي جوايا. يقول ايه عن نفس بولس الرسول؟ كآنية خزفية زي الكنز جوه آنية خزفية. انا جسمي ده زي حتة الايه؟ الخزف، كسر ويترمي، لكن مش مشكلة الخزف، جواه ايه؟ كنز السماوي. في شهوة جوه في قلب الإنسان ما تنتهيش. يقول في سفر ابن سيراخ عبارة جميلة، يقول من يأكل منه يأتي إليه إيه؟ جائعا، ومن يشرب منه يجي له إيه؟ عطشانا. اللذيذ في المسيح كل ما تأكل منه تقول له ما فيش غيرك، كل ما تشرب منه تقول له ما حدش يرويني غيرك، وتاخد أكتر تشتاق أكتر، وتاخد أكتر وتقعد تشتاق. طب وفي الأبدية مش هينتهي الاشتياق ده؟ وده اللي يشيل مننا فكرة أن يبقى يعني الحياة مملة في السماء، مش فيش ملل، لأن كل ما بوصله كل ما باخده في حضني كل ما اتمتع بأمجاده أقول له ياه ده كأني لأول مرة أشوفك واتمتع بيك، زي ما بيقول القديس غريغوريوس. فاحنا احبائي نطلب، مش مجرد كده الواحد واقف يعمل مطانيتين يقول يا رب اديني الحكمه، لا لا لا، الواحد احيانا يبص يجي واحد كم واحد يعني مره طبعا حالات كتير يقول لك يا فلانه دي يا مش متجوز، او هي تقول لك ياخد فلان ده يا انا مش متجوز، وتعمل ضغط على باباها وعلى مامتها وعلى الكنيسه وعلى الدنيا كلها، قال لك هو ده يا بلاش. أنا بقول في نفسي يا رب أمال لو يشوفوا المسيح يقولوا عليه إيه؟ أو ده نقول له يا ده يا بلاش. صحيح؟ في سفر الحكمة يقول إنه إيه؟ بيت قرينة، يعني عروس، الحياة مع المسيح عرس، والمسيح هو العريس بتاعي وأنا العروس، وما فيش حد يقدر يملى فراغي ويشبع كياني غيره. إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالإيه؟ كالكنوز. وبعدين يرجع يقول لك لها فضة إيه وكنوز إيه؟ هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. هنا صدقوني كده، بص كده الفلوس من قلبي كده، أقول الباكل ورق الأبيض أغلى منه. القعدة مع الإنجيل والواحد يقرأ آية ويشبع منها أحلى من كل غنى العالم، أحلى من كل مقتنيات العالم. شيء حلو مفرح. فالآية 10 يكمل بقى، الأول يتكلم إيه؟ إن أنا أجري وراء الوصية لأن هي اللي تخليني حامل المسيح جواي، وبعدين أطلبها من كل قلبي واعتبرها الكنز بتاعي،
وبعدين يرجع في الآية 10 من الأصحاح الثاني يقول إيه؟ إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب إلى آخره. عايز أقف عند إن دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك. في ناس كده يقول لك إيه، أنا لي 10 سنين بعترف وأنا زي ما أنا. ومرة جاني واحد مش عارف، قال لي أنا عايز أعترف. قلت له أهو. قال لي بس بص. قلت له إيه؟ قال لي أنت أبونا رقم 45. بصراحة ما استريحتش ولا عنده واحد. قلت له دور على نمرة 47 لأنك برضو مش هتستريح معي. لأنك مش أنت جاي تتعامل معايا، أنا ما بشبعش قلبك. إن ما كنتش جاي تتقابل مع المسيح، ولو جه أبونا رقم 500 مش هيشبعك. مشكلتنا في اعترافاتنا، في قرايتنا في الإنجيل، في حضورنا في الكنيسة، في عبادتنا لربنا، مش مشغولين إن احنا نتلذذ بيه. يقول إيه؟ ولذت المعرفة لنفسك. واحد سكران بمعرفة ربنا، واحد لا يهوى إلا الساكن جوه قلبه. عشان كده يأكد يقول يا ابني أعطني إيه؟ قلبك. سيبك من اللي بره، بره كويس، لكن لما دخلتش جوه كل اللي بتعمله هتيجي فيهم تزهق منه. وده اللي بنلاقيه حتى آسف في بعض الكهنة، يقولك بديت قلبي مولع بالنار عايز كل الناس يوصلوا ربنا. عدى 5 6 سنين تلاقيه برد. جرى ايه؟ الدوامة، دوامة الكنيسة، المشروع الفلاني والزيارة الفلانية، وفلان زعلان مني وفلان كويس، والمشاكل العائلية، ونسي الحياة الأولى اللي كان عايشها، إن قلبه جوه ملهلب بحب الله، في لذة، في لذة. كسفت من نفسي وأنا بستعد في سفر نحمية، عشان المفروض ناخده في اجتماع الخدام والخادمات. نحمية لما سمع الأخبار المحزنة يقول جلست قعد، وبعد ما جلس بعد قعد يبكي، والبكاء تحول لنوح صراخ وصلاة، وبعدين تقابل مع الملك. من بين القعدة دي والملك تفتكروا قد ايه؟ كنت فاكرها يوم ولا اتنين. حسبتها كده بين الأصحاح الأولاني من نحمية الآية الأولى والأصحاح الثاني الآية الأولى، طلع كام؟ 4 شهور. 4 شهور إيه بتعمل إيه؟ بيبكي، بيصلي ربنا، بيقول له ما أقدرش أتحرك إلا لما أنت تتحرك، أنت القائد بتاعي، أنا مش هجيب ورقة وقلم وألم أصحابي والمشيرين بتوعي وأروح. طبعا هو صديق إستير الملكة لأنها يهودية، ما راحش لإستير ولا تعا إستير يا جلالة الملكة قولي لي نعمل إيه، شعبنا كله ضايع في أورشليم. الله أعلم راح ولا ما راحش، لكن غالبا ما راحش. كانت هي أم، يعني تبقى مرات أب الملك أرتشحستة، وكان بيحبها. ولما اتكلم ان لما وقف قدام الملكه والملك، فكانت الملكه مش مراته، مرات باباه، كان يعزها قوي الملك، لكن قال لها مش القعده مع استير، ولا القعده اجيب ورقه وقلم، ولا القعده اجيب ناس القيادات الكويسه، ولا ابعت جوابات لرئيس الكهنه والكهنه، لا لا لا لا، انا اقعد مع مين؟ اقعد مع ربنا لمده قد ايه؟ 4 شهور. 4 شهور قبل ما يتحرك عشان يقابل الملك. طب قولوا لي مين فينا احنا ككهنه ولا حتى كاسقفه لما بتحصل مشكله ندخل كده نقعد 4 شهور نقف قدام ربنا نبكي؟ مين فينا بيعمل كده؟ مش عارف. نحمي ده هيكسفنا، هيدينا في يوم الدينونه. نقعد نقول مثلا العشيه نعمل اجتماع صلاه يوم ما يعني، ولا مثلا اجتماع الشبان يوم ما نصلي ربع ساعه تلت ساعه، نقول ياه بدينا الاجتماع باجتماع ايه؟ بربع ساعة صلاة. نحمية بدل ايه؟
4 شهور عشان يتحرك. ومش 4 شهور ووقف والحركة شغالة، وقف قدام الملك يقول صليت إلى إله السماء، يقف قدام الأعداء ويرفع عينيه كده ويقول إيه؟ الله بتاعي هو إله اللي يعطيني النجاح. كل شوية يقعد مع الشعب مع الكهنة، كلامه مع الناس صلاة. يا ربي أنا حاسس كده صحيح ندمان على السنين الطويلة اللي ضاعت من عمري، بقول له نفسي بقيت عمري بقى يبقى صلاة كفاية. الواحد قاعد وعظ كتير واتكلم كتير وضيع وقت كتير في الكلام مع الناس، نفسي اتكلم بقى مع ربنا ونسيب كل ده ونقعد الأول مع ربنا، فالدقايق تجيب أحسن من ساعات طويلة وسنين طويلة. اللي عمله نحمية في دقايق قدام الملك أحسن من واحد يقعد سنين يخطط عشان ياخد حاجة، عشان يبني أسوار أورشليم. فهنا بيقول إذا دخلت الحكمة قلبك، وعايز الحتة اللي بعدها، ولذت المعرفة لنفسك. واحد فرحان تقول له مالك؟ قال لك ربنا ده مفرح قلبي، ربنا فاتح السماء قدامي، ربنا بيديني معرفة كل يوم. طب قول لي بتشوف ايه؟ قال لك ما لم ترى عين، وما لم تسمع بأذن، وما لم يخطر على قلب بشر. قديس يوحنا سابا يقف كده يقول له تعبان نار مولعة، مالك يا يوحنا؟ قال حب ربنا أحرقني من جوه، عايز كل الناس تحبه زي ما أنا بحبه، عايز أكتب عن الحب مش عارف أكتب، عايز أتكلم مش عارف أتكلم، عايز أسجل مش عارف أسجل، عايز أعبر بالمشاعر مش عارف. فأمسكت بالقلم وكسرته، قال له بقى قل لي إزاي الناس تدوق اللي أنا بدوق. يا ربي نفسنا كلنا ندوقك ونعيش معاك وتدينا لذة المعرفة اللي جوه القلب، لذة المعرفة اللي تدينا القلب. نرجع تاني كده عشان من إيه، خلي بالنا، ابتدي بالوصية كلها وعيش بيها واكترها وما تخليهاش واجب بتلتزم بيه، خليها إيه؟ حب تعشق، اطلبها واجري وراها ودور عليها واعتبرها أعظم وأثمن من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها. وبعدين لما يدخل الكلمة أو الحكمة الإلهي جواك قل له أنت كل الدنيا، لا أب ولا أم ولا إنسان في الدنيا ولا شيء في العالم ممكن يملأ جوايا غيرك. طب لما يدخل جوا يعمل إيه؟ حكمة الله في الإنسان الحكيم. يقول في الآية 16 من الأصحاح الثالث في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. الآية دي بتعجبني قوي، لذيذة. لما المسيح يدخل جوه يقول لي إيه؟ يقول لي ما تخافش، تعالى أنا حديك بيميني طول الأيام وبشمالي الغنى والمجد. إيه طول الأيام؟ في ناس سنهم 80 سنة تقعد معاه، آسف أقول، أتفه من عيل سنه يمكن 3 شهور، تلاقي كده تفكيره تافه، يمكن ال3 شهور تفكيره أحسن منه. أيامه ضاعت، سنين وأكلها الجراد. وفي إنسان كل نسمة من نسمات حياته يقول إيه؟ أسبح اسمك يا رب يسوع. بقي كل نسمة بيشارك فيها مع الملائكة. تعالوا نجيب نقيس أيام يوحنا المعمدان. سنه هو بطن أمه أكبر من سن رئيس الكهنة، الله أعلم كان سنه قد إيه، إن كان قيافة ولا الكهنة ولا القيادات بتوع مجمع السنهدرين. الجنين اللي لسه ما طلعش من بطن أمه شهد وشهادته حق، ورئيسي الكهنة والكهنة والفريسيين والصدوقيين
حياتهم زيرو ما كانش بالمية.

الناس. فهنا طول الأيام في واحد كده يقول لك إيه، تسأل بولس الرسول تقول له وانت طالع من البلد الفلانية ولغاية البلد التانية، يقول كده في سفر الأعمال إنها تاخد 6 أيام، تقول له هتضيع 6 أيام مش ولا تاخد ركايب عشان تروح البلد التانية؟ يقول لك لا. أمال إيه؟ يقول لك كل يوم وأنا ماشي بتكلم الناس عن ربنا، واروح بالليل اسهر مع الناس، ناس يتعمدوا او يقبلوا المسيح ويسيب حد يعمده. انشأ 6 كنايس في كام؟ في 6 أيام. ده تروح لكاهن تقول له رحت البلد الفلانيه مثلا، لو قلت لواحد انت رحت مثلا كولورادو يقول لك اه بس قعدت فيها 6 أشهر ما عملتش حاجه. 6 أشهر ضاعوا. 6 أشهر لو بولس الرسول راح 6 أشهر دول كان عمل ايه؟ كان غير كولورادو كلها. مش عارف نقول لربنا ايه، مش عارف هنقول له ايه. فطول الايام مش انا سني كام سنه، لكن كل دقيقه من عمري روح الله بيعمل فيها قد ايه. بستغرب على الناس اللي يضيعوا وقتهم مثلا قدام تلفزيون ولا في حواديت. مش بقول حواديت خطيه، اي كلام، قال بطرك عمل ايه والاسقفه بيعملوا ايه والكنيسه مشروعاتها ايه، كلام. لكن النفوس بتهلك ولا واحد قلبه واكله على خلاص الناس، هو قلبه مش ملتهب لكي يستفيد بكل دقيقه من دقائق عمره. نحميا نساله نقول له ايه رايك في العمر بتاعك، يقول لك وانا واقف قدام الملك كنت واقف قدام مين؟ قدام ربنا، صليت الى اله السماء وهو واقف قدام الملك وقدامه الاعداء وبيتكلم مع ربنا، بيكلم الكهنه واللويين والقيادات في اورشليم وهو بيتكلم مع ربنا. متهيألي كده نحميا لو عصرناه يطلع ايه؟ يطلع بدل الدم ينزل صلاة، نزل صلاة. عشان كده قائد، قريت كتاب كده عنه لطيف واحد غربي كاتبه، بيقول أعظم مثل في العالم كله للقيادة نحمي. لم يوجد في التاريخ كله قائد بشري زي نحمي، وإذا تجاوزنا نقول هو أحد العظماء، لكن في رأيه إن مفيش حد فاق نحميا في طريقة القيادة بتاعته. طبعا مش عايز أقارن بينه وبين موسى وغيره، لكن ده رأي من الآراء يعني. فيمينه بيدي طولة أيام، يبارك في الوقت زي ما بارك ربنا في وقت مين؟ مين اللي طلع كسبان في الوقت بتاعه؟ لص اليمين. الخمس 6 دقائق الأخرانيين من عمره يساووا قد ايه؟ انا لينا كام سنه ما وصلناش اللي هو وصله. مين يشهد للمسيح وهو المسيح متالم والعالم كله ضده وهو بيعاني من مراره الصلب وبعدين يقول له كل ده ما يشغلنيش، لكن انا بقول لك اذكرني متى جيت فيه، حبيتك وامنت بيك وعرفتك انك انت ملك الملوك وعايز اجي معاك، وآمنت إنك غافر الخطية وتمسح كل التعيير اللي أنا عيرته لك وتشيل كل الآثام والخطايا والنجاسات اللي أنا عشت فيها. إيمان جبار، إيمان جبار. صحيح احنا نقعد نقول مثلا اللص اليمين ده ما عملش، طب وروني مين وصل في الشر زي اللص ومين آمن زيه وتحدى الخطية وتحدى العالم وآمن بالله قادر أن يغفر الخطايا ويدخل به إلى الفردوس. وفي يساره الغنى والمجد، يعني هتخليني إيه يا رب؟ تديني خليني غني في العالم. قال كأن لا شيء لنا ونحن إيه؟ نملك كل شيء. بولس عايز إيه؟ لك مش ناقصني حاجة. صحيح مش ناقصه حاجة، لا فلوس ولا مسكن ولا زوجة ولا أولاد ولا شعبية
ولا حاجة. مالك يا بولس؟ قال شبعان. اتغنيت بالمسيح اللي جواي. اغنينا يا ربي بيك، اغنينا بيك لأنك أنت الغنى، وادينا المجد الداخلي عشان نسمع صوتك أكون سور نار حولها ومجدا إيه في داخل. أيضا من سمات الحكيم نقطة لطيفة، مدام حامل المسيح جواه، يقول إيه في الأصحاح الثالث الآية 27: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك إلى آخره. قيل عن المسيح أنه إيه؟ يقول يصنع إيه؟ خير. نفسنا نبقى كحامل المسيح نقول نصنع خير. بصراحة كل ما الواحد إيده بتتفتح يدي، كل ما المخازن بتاعت ربنا بتتفتح. لسه قريب كنت مع واحد بيقول لي بصرخ لربنا، بقول له كفاية ما تدينيش، وهو بيدي بسخاء للمساكين المحتاجين، مش بس الناحية المادية والعاطفية واللطف والتعزيات إلى آخر. نفسنا نقول نصنع خيرا، نقول نصنع، مش بس الكاهن ولا خادم مدارس الأحد، ولكن كل إنسان فينا. ربنا يدينا كلنا نحن نعيش حكماء في الرب، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

من الرب ما فعل في الاسم والسلام على اسرائيل. هللويا. المزامير دي في ترتيبها الجميل ده، قلنا ان داود النبي كان بيقولها في مناسبات، ربما كانت بتتقال في مناسبات اعياد، مناسبات صعود للهيكل بتاع أورشليم، لكن احنا اخذنا المعنى الروحي ان هي تدرج لطيف للانسان في حياته الروحية. زي ما انت شايف كلها مزامير قصيرة اللي هي مدونة في صلاة الغروب، وكل واحدة منها بتنقلنا لدرجة روحية معينة. ابتدى أول مزمور يقول له إليك صرخت في حزني، فابتدى أول خطوة في الحياة الروحية كانت الصراخ، بالأمل وبالرجاء. عشان كده يقول له إليك صرخت في حزني فاستجبت لي. وما ننساش ان تاني مزمور كان بيقول الكلام ده، رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني. فهو طالع من بعيد، كانت عينيه متركزة في الجبال بتاعة أورشليم. المزمور بيقول أساساته في الجبال المقدسة، فإذا عينيه كانت متطلعة إلى الجبل من حيث يأتيه العون. رفعت عيني إلى الجبال.

إذن مفروض الشخص المسيحي في حياته الروحية قدامه هدف عاوز يحققه، عاوز يوصله. الهدف اللي قدامه ده عاوز يوصل للجبل العالي ده، والحديث بتاع النهاردة هيكون على الجبل اللي هو في أول مزامير على طول، أو في تاني مزمور قال رفعت عيني إلى الجبال. فكان المنظر قدامه بالشكل ده وهو طالع كده ناحية أورشليم، وأورشليم ديت مبنية على جبل عالي. فكان بيبص للجبل كده ويبص لإيه شامخ لفوق، فيتطلع إلى الله ويقول يا سلام ربنا بهذه القوة والعظمة، هو على أساساته في الجبال المقدسة. وكان بيعزي نفسه وهو طالع للجبل ده، لا يسلم رجلك للزلل، ما تخافش رجلك مش هتزل، الرب يحفظك، يظلل على يدك اليمنى، لا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل، ما تخافش. فمهم جدا ان يكون في هدف قدام الانسان بيسعى اليه. فالهدف ده جبل عالي واضح، وبقدر وضوح الهدف بقدر الانسان ما يطمئن ان رحلته هتبقى هيوصل لها. التواضع مهم في الطريق. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فهما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليه. الفرح مهم، فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نذهب. الثقة الكاملة والحديث عن عمل الله في حياتنا القديم، لولا أن الرب كان معنا ليقل إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا في أيامنا القديمة عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم. لو الواحد فكر في حياته اللي فاتت، اللي ربنا وصله للحظة ديت اللي واقف فيها قدامه، يا ما كانت فيه فرص الإنسان ينتهي خالص روحية وجسدية، ولكن لولا أن الرب كان معنا كنا غرقنا في المية في بحر العالم ده، وكانوا حوالينا سخط غضبهم، وكانوا عاوزين يبلعونا واحنا احياء. عاوز اقول ان في هدف عاوز يحققه المؤمن في حياته، عاوز يوصل لقمه الجبل ده. وصحيح يمكن سبب الاساسي للفتور في حياتنا الروحيه هو ضياع الهدف من قدام عينينا، لان المسيحيين الأوائل القديسين أبائنا كان قدامهم هدف، فكان ده بيكلفهم أحيانا إن هم يندبحهم ويتقدموا للاستشهاد، ما كانش عندهم مانع بس يحققوا الإيه الهدف ده. والشروط اللي كانت بتلازمهم زي ما هي هنا في المزمور، الفرح، فما كانوش مثلا بيتقدموا للاستشهاد هم حزنانين، لكن كانوا بيبقوا فرحانين. فعشان كده هو طول السكة بيشجع اللي معاه بيقول له فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نسمة، رايحين عند ربنا فرحانين. والحاجة التانية المهمة ليه في الطريق التواضع، ما يتشمخش الإنسان إذا نمى روحيا. لو نمى روحيا شوية وبعدين يحصل له إحساس بأنه وصل لدرجة روحية عالية، يحصل له على طول تتخلى عنه نعمة ربنا. وهو طالع جبل، فطلوع الجبل ده عملية صعبة. يعني أنت ممكن تتصور دلوقتي الرحلة كده على بعضيها، رحلة شاقة

لأنها جبل مش سهل، لكن رحلة كلها رجاء، لأن الإنسان متطلع إلى الجالس على الجبل ربنا يسوع. رحلة عاوزة صراخ وجهاد، لأن ملكوت الله اغتصب، وعاوزة سهر وجهاد. رحلة محتاجة الفرح، لأن المسيحي في رحلته ما كانش يبقى عنده رجاء وفرح باستمرار، ييأس ويفشل ويضل الطريق. رحلة محتاجة الاتضاع وانسحاق، عشان كده بيقول له رفعت عيني إليك يا ساكن السماء، فهما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليه. برضو نقول المثل ده مرة تانية. ذكر في أحد الكتب، بيقول كده القديس، على ما أتذكر القديس يوفان، بيقول إن عادة بتبقى في فريسة، وبعدين الكلب يشوف الفريسة دي في الصحراء، أرنب مثلا، فيجري الكلب ورا الأرنب ده ويستميت في الجري، لأن قدامه إيه؟ هو عنده غريزة داخلية عاوز ياكل الأرنب ده ويتمتع بيه، وعنده هدف في نفس الوقت عاوز يمسكه. الهدف قوي جدا عنده لأنه شايفه بيعنيه. بعدين هو بيجري الكلب ده ورا الفريسة، ففي كلاب في الطريق شافته بيجري فجريت وراه. عادة كده لما الكلاب تشوف كلب بيجري فجري وراه، فهموا ان في فريسة هو بيجري وراه، لكن هو شايف الفريسة لكن هم مش شايفين الايه الفريسة. لما المشوار طول بقيت الكلاب تعبت في السك، فوقفوا بقى وهدوا كده وابتدوا يتراجعوا من جديد تاني. لكن الكلب الأولاني، لأن لسه الفريسة واضحة قدام عينيه، هو نط الحتة عالية كده، فالفريسة مستخبية وراها فهو كشفها، لكن الكلاب اللي تحت خالص هم مش شايفين حاجة فكده تراجعوا. طب كانوا بيجروا ليه الأول؟ ليه كانوا بيجروا الأول؟ كانوا بيجروا بدافع غريزي، كانوا عاوزين ياكلوا، وكانوا قالوا لازم الكلب ده بيجري ورا حاجة نجري وراه. والحركات العامة دايما في إيحاء جماعي، وفي كمان ليه ما نقولش الناس كلها كويسة حتى غير المسيحيين، كل واحد عاوز يصلي لربنا، يعني في دافع كويس جوه في الداخل، فالدافع ده عاوز الواحد إيه، بيزق الواحد عشان يوصل. الدافع ده جوه كل واحد بيحب ربنا وعاوز يصلي له، لكن مين اللي عينيه الرؤية بتاعتها واضحة وشايف ملكوت السماء وشايف الأبدية قدامه وعاوز يوصل لها؟ ده هيمشي دغري، وبعدين في السكة هيتعب جدا لكن هيتنه يجري، يمكن رجليه تتعور لكن هيجري برضه. وكل ما يشوف الفريسة بتاعته بتجري يزداد جريانه أكتر قدامه. ليه؟ لأن الهدف بتاعه واضح. التانيين الدافع دافع ميت تعبان فبيتراجع عن تاني. هذا اللي أنا عاوز أقوله، إن هو داود النبي في الأول خالص في أول المزامير دي هو قدامه هدف عاوز يحققه، عاوز يوصل لقمة الجبل، وهو لسه على أول السلمة تحت، فابتدى يشتغل. يلا بينا نشتغل، عاوزين نوصل للهدف ده، نشتغل ازاي؟ ابتدى يصرخ، ليك صرخت عيني، ليك صرخت يا ساكن السماء، ليك صرخت، ليك يا رب صرخت في حزني.
فاستجبت ليه، وده يوريني ان السلمة الاولانية كانت عبارة عن عملية توبة وعملية صراخ. واحنا عجيب خالص ان لازم نبتدي من الحتة دي، يعني اي اذا كنا احنا كمؤمنين وعاوزين نوصل للهدف بتاعنا، مش عاوزين نبتدي بالصلاة ونبتدي بالصوم وبالجهاد، يبقى ازاي احنا هنوصل؟ كتير يفتكرون ان الوصول يبقى بدون تعب، فيقوم يهرب من الصوم ويهرب من الصلاة ويهرب من الجهاد الروحي، ويفتكر ان الفرح اللي بنتكلم عنه في الحياة الروحية، انه لازم المسيحي في رحلته يفتكر ان الفرح ده هو الراحة الجسدية. لا، ده الفرح ده، شوف، يختبروه القديسين في عمق دموعهم، الفرح المبني على الجهاد الروحي، الفرح المصحوب اللي هو ثمرة فرح روحي. لا يستطيع أحد أن ينصح فرحكم منه. في فرق بين الفرح العالمي، فرح العالمي ده كل ما تستريح يخيل للإنسان أن يبقى فرحان أكتر، الفرح الروحي كل ما تتعب كل ما تفرح أكتر. يعني أكتر ناس فرحوا روحيا اللي كانوا في حياة نسك شديد. شوف العكس، احنا مثلا نفتكر ان الشخص الناسك ده أكتر شخص ايه تعبان جسديا، فهيجيله الفرح منين؟ لكن ابتدينا نعرف دلوقتي، لا، ان الشخص الناسك ده او التعبان او اللي بيجاهد ضد خطيته او البيتوب، ده الشخص ده بيتمتع بالفرح الروحي، لان الحزن اللي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة ينشئ فرح، الحزن بتاع العالم ينشئ موت. فاذا لازم فيه تعب. برضو ارجع للمثل تاني، الكلب اللي بيجري الاولاني ده كان الدافع عنده قوي، الهدف واضح، فكان مليان بالفرح. كل ما يجري أكتر المسافة بينه وبين الهدف إيه؟ تقصر، يفرح فيجري أكتر. يعني كل ما بيقرب للأرنب اللي عاوز يصيده يفرح. الفرح ده متعرفش هو بيجري بأي طاقة يخليه يجري بقوة شديدة خالص، ده اللي أنا عاوز أقوله. يعني الفرح اللي احنا بنتكلم عليه ده مش فرح مادي ناتج عن المتعة الروح الجسدية أو عن الراحة، لكن بالعكس فرح في السهر وفرح في الصوم وفرح في الجهاد الروحي، فرح في التعب، فرح في خدمة الآخرين، فرح مقدس. طيب هو طالع الجبل بيقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب، ربنا ماشي معايا، السكة طويلة وخطرة، ما تخافش، هو زي لا ينعس ولا ينام، مش هينام الحارس بتاعك اللي ماشي. لنا إيمان عجيب خالص، وهنرجع نقول تاني، لنا إيمان إن كل واحد مننا له ملاك حارس، ملاك الرب حوله خائفين، يتنوا ماشي مع الواحد لغاية لما ياخد نفسه ويرتفع بيها للسماء. ولنا إيمان إن ربنا معانا ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معه، فده بيخلينا نفرح لأن ربنا معانا رغم ان الطريق صعب. ده من ناحية الفرح. من ناحية الاتضاع مهم جدا، لان الغرور والكبرياء بيبقى قبل السقوط الكبرياء. فانا مشيت خطوة او طلعت 10 سلالم كده ولسه قدامي 100 سلام، او انا افتخر على غيري واتكبر وافتكر ان انا احسن منه،
في الحالة دي يبقى السقوط بتاعي قريب خالص.

قبل السقوط الكبرياء، ومفيش حاجة اتكت عليها المسيحية إلا إن الإنسان دايما يحس إن هو لا شيء، وإن هو إن فعلنا كل البر فقولوا أننا عبيد بطلوا. لو الكلب اللي بيجري ورا الأرنب ده قال خلاص أنا دلوقتي بذلت مجهود ممتاز، استريح شوية وأكمل المشوار بقى، ما أنا أحسن من غيري، شوف كلهم رجعوا، أنا بس اللي لسه بنجري، آخد دلوقتي راحة عشان أكمل المشوار تاني. طبعا هتضيع ليه الهدف منه، الفريسة هتضيع منه، لا أنا ما وصلتش لسه. ودي الكلمة اللي كان بيرددها القديسين دايما لما كان عدو الخير يحاربهم في اللحظات الأخيرة قبل ما يموتوا في الأيام الأخيرة، يقول لهم كفاكوا جهاد وكفاكوا تعب لأن أنتوا عملتوا في حياتكم كتير، يقولوا لا لسه. أو ده المثل اللي بيبينه العذارى الحاكمات والجاهلات، شوف إحساس العذارى الحاكمات، بيقول لهم إحنا مش متأخرين نديكوا زيت لكن لعله لا يكفينا وإن يكنا، إنما معاكوا زيت. قالوا مش عرفك إن الزيت ده يقدر يقضينا، ده إحنا مشوار لسه طويل والعريس يتأخر. لو فعلنا كل البر فقولوا أننا عبيد بطلون. صحيح أنا هندخل السماء بنعمة المسيح، لكن أنا أقدر أقول قدام ربنا إن أنا بر، أو إن أنا يعني إنسان وصلت إلى درجة ممتازة. هقول إيه؟ هقول إيه فريح أنطونيوس وفريح ماكسيموس وديماديوس وفريح الأنبابولة وفريح القديسين دول؟ هقول إيه فريح الشهداء الأبرار؟ فهو برضه ابتدى إيه ماشي ورا الهدف بتاعه. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون، بقول لك كل شوية بص للإيه، للهدف، للجبل، لا يزول إلى الأبد الساكن بورشليم. الهيكل مبني على الجبل من فوق، لكن هو مش بيبص للهيكل. ربما تكون المزامير ديت اتكتبت أيام السبت، يعني مش سوري مش اتكتبت ايام السبي، يعني نبوة عن ايام السبي، لان في مزمور جاي بعديه بيقول اذا ما رد الرب سبي صهيون. وداود كاتب المزامير قبل السبي بكتير بفترة طويلة، فكونه يقول اذا ما رد الرب سبي صهيون، اذا داود بيتنبأ عن السبي، اذا داود بيتنبأ عن السبي بتاع اورشليم. فهو هنا مش بيبص للبلد، للهيكل، ولا للمباني، ولا لأي شيء مادي خالص. وده هيخلينا نتطلع باستمرار لما بيقول لك كده جبل صهيون. صهيون دي مش اللي على الأرض، دي اللي في السماء، لأن هو ما جابش سيرة الهيكل خالص. المتوكلون على الرب مثل الهيكل المبني على جبل صهيون، لا المتوكلون على الرب على طول يبقوا مثل جبل صهيون. طب والهيكل؟ قال شفت انا بعين النبوة الهيكل ده راح تراب، لم يبقى حجر على حجر الا وينقض، وما هو الانسان بخار يسهر قليلا ثم يضمحل، وما هذه الأبنية الفخمة تأتي ساعة لا يترك فيها حجر على حجر إلا ينقض، وما هذا العالم بكل ما فيه؟ قال هيجي وقت تنحل العناصر بضجيج. إذن عاوز أقول إيه؟ إذا كان الهدف بتاع المؤمن المسيحي هدف مادي، حتى لو مرتبط بالكنيسة، هدف بالكنيسة مادي محدود، يضيع منه الهدف في يوم من الأيام. لكن الهدف بتاعنا لازم يكون هدف قوي وواضح وكبير، وعينينا تبقى ايه بصار. الهدف بتاعنا هو
المسيح نفسه. وتكلم الكتاب المقدس كتير عن إن ملكوت السماء يشبه كنز مخفي أو يشبه تاجر لآلئ يبحث عن لآلئ ثمين. الهدف بقى ده لازم يبقى واضح قدامنا. قالها المسيح كتير: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ النهاردة الإنجيل اللي اتقرأ علينا في العشية بيقول الكلام ده: من أراد أن يخلص نفسه يهلكه. أي هدف هتحطه في العالم هنا هيكون برضه مصيره يتعرض للزوال. حتى الهيكل، شوف بقول إيه، حتى الهيكل، حتى الأبنية، حتى التراث اللي بنفتخر بيه، حتى كل شيء في هذا العالم سينتهي. هيفضل الجبل ثابت، جبل أورشليم. فواضح خالص ان هو بيطلع المرحلة ديت قدامه هدف، قلنا هدف مهم جدا، والهدف ده هو المسيح نفسه. وعاوز يقتني الرب يسوع، وده فريسة بيجري وراها. وبيقول: رفعت عيني إلى الجبال، وهو ماشي في الطريق ده في تعب في السكة. عاوز أقول إن المسيح شخص حدد هدفه، ومفيش لخبطة في الهدف، الهدف واضح. وأحب أقول لك كمان السكة فيها تعب، وفرحان. عشان كده الشخص اللي ماشي في الطريق الباب الضيق لازم يكون قدامه صليب ربنا يسوع المسيح، وش المسيح عليه، اكليل الشوك دايما ناظر له. يقوم وانا صايم كده في الصيام، وبعدين اجي في يوم كده ابقى مخريط شويه وتعبان، او افتكر المسيح على الصليب وهو يقول انا عطشان. يبقى طول صيامي الصليب ملازمني في حياتي، وفي وسط اتعاب هذا العالم في حياتي الخاصه، حياتي العامة، في خدمتي، في عملي، الصليب في ريحي. عشان كده الحزن ما يخشش لنفسي أبدا، لأني ناظر إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع. لكن ده كتير قوي على النفس. حجارة الهيكل دي ما بتجيبش سيرتها ليه في المزمور ده؟ قال: أنا شفت كده بعين النبوة إن ربنا هيحصل سبي، مش هيترك حجر على حجر إلا وينقض، والأبنية الفخمة دي هتتهد. طب وبعد ما يتهد الهيكل لسه لك أمل في ربنا؟ قال: بعين النبوة أيضا اتهد الهيكل، واتهدت أورشليم، واتهدت أسوارها، واتبنت واتهدت، وملوك راحت وملوك جم، لكن فضل ربنا أمين لكنيسته. كنيسة من غير هيكل، كنيسة من غير أبنية فخمة، كنيسة من غير أسوار عالية، على كنيسة المسيح في مجدها وعظمتها لما تتجرد من كل مقتنيات هذا العالم. يبتدي يبقى المسيح، شفت الكنيسة الجديدة، كنيسة المسيح مع تلاميذه الفقر الصيادين الغلابة دولت، وربنا في وسطيهم، دولت اللي فتنوا المسكونة، دول اللي طلعوا وعملوا اللي ما عملوش أكبر المؤسسات في العالم. هي دي الكنيسة، لأن ما فيش فيها اعتماد على شيء مادي بالمرة. لما ماري مرقص جه هنا اسكندرية ما كانش معاه لا كيس ولا مزود ولا عصا، لكن كان معاه المسيح، فدخل واتكاله الكبير عليه قدم المسيح لنا. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون، ده الجبل اللي عاوز يوصل. بيقول ما تخافوش ابدا، في المزمور اللي قبليه بيقول: لولا ان الرب كان معنا، ليقل إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط

مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانه. نجت أنفسنا مثل الفخ، مثل العصفور من فخ الصياد، يعني وصلنا لدرجة الفخ واتمسكنا ونجينا. عاوننا باسم الرب، يلا بينا نتكل عليه، نتكل عليه في جهادنا الروحي. بس بعد الهدف ما يبقى واضح، وبعد ما نحدد لنفسينا ان احنا اخترنا نمشي من الباب الضيق، نتكل عليه. لكن نتكل عليه واحنا داخلين من الباب الواسع، بعدين يمكن ما نلاقيهوش. ونتكل عليه بيقول كده لا يزول الى الابد، يعني العملية عاوزة صبر، الذي يصبر للمنتهى يخلص. وتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يزول إلى الأبد. إلى الأبد، لكن ما أقدرش أقول كلمة إلى الأبد ديت على حاجة في العالم، لأن العالم كله هيزول. يبقى إذن الجبل اللي بيتطلع له هنا جبل صهيون ده في السماء. متأكلون. شوف بقى الرجاء بتاع النبي دلوقتي اتنقل ليه من الأرض، والتفكيرات في الأرض خالص، وهو طالع الهيكل كده ابتدى يطلع لفوق. قال هو ده الجبل اللي هيقعد ايه الى الابد، الساكن بأورشليم السماوية. المؤمن بيتطلع للجبل ده، والمتوكل على الله بيبقى زي الجبل، ما بيزولش ابدا لانه مع ربنا. صحيح هذا الانسان محدود وترابي معرض للزوال. من امتى الانسان اكتسب الخلود؟ يعني انا طبيعتي مادية اصلا، لها بداية ولها نهاية، كل مادة لها نهاية، لان هيجي وقت تنحل العناصر بدقيق. لكن من امتى انا كانسان مادي غير قابل للخلود اصبحت انسان خالي؟ من يوم المسيح ما التحم بطبيعتي واكسبني الخلود أعطاني. فإذا من حق إن أنا أقول دلوقتي الساكن مثل جبل صهيون الذي لا يزول إلى الأبد. إلى الأبد، مش هيزول أبدا. ابتدى يسرح النبي بخياله الجميل كده وهو شايف منظر الجبل كده. لقى الجبل ده عالي وشامخ كده، وحواليه جبال كده محيطة بالمدينة. الله الله، منظر جميل، منظر الجبل الثابت نمرة واحد، ومنظر الجبال المحيطة بهذا الجبل. زي ما تقول ايه، واحد حاجة جميلة خالص وقوية، وكمان حواليها ايه، سور من حواليه، الجبال حولها. صحيح انت تفتكر الكنيسة دي متحوطة بايه؟ بيقول كده معلمنا بولس الرسول لنا سحابة من الشهود، اقدارها هذه محيطة بنا، سحابة من الشهود. لما تقرأ سفر الرؤيا تجد الكنيسة دي فيها حاجات مخفية كتير، في اللي قاعدين تحت المسبح، وفي الملائكة اللي ماسكين مجامر ذهبية وبيرفعوا بخور، وفي اللي ماسكين ساعة في النخل، وفي اللي بيرنموا على جبل صهيون، وفي اللي غالبين عند البحر البلوري ومعاهم كسرات الله. هذه السحابة من الشهود محيطة بنا، أرواح القديسين، أرواح الشهداء، وأرواح المنتصرين، الكنيسة المنتصرة، دولت محوطين. ومش بس كده، والملائكة محوطان، ملاك الرب حال حول خائفيه ينجيهم. جبل متكل على الله زي الجبل. عارف بقى المسيحي بقى في طريقة حياته، في حياته الروحية، ما يتعبش في السكة ولا ييأس ولا يفشل، لكن دايما فرحان ومبسوط، هدفه واضح وزي الجبل. والجبل ده متحوط بجبال كتيرة،
بأرواح قديسين، ملاك الرب حل حوله ينجيه. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. حاجات كتيرة خالص مؤازرين بصلوات من السماء لا يمكن إن إحنا نخسرها. لكن هنا النبي كمان بيتطلع بعين الإيمان للعهد الجديد. هو داود اللي قال ملاك الرب حل حول خائفين، إنما النهاردة مش بيقول الجبال ديت ملاك ربنا حل حول خائفين، ده بيقول الرب نفسه والرب حول شعبه. إزاي دي؟ إيه الخيال الواسع بتاعه ده؟ هو قال الجبل ده أنا كده في وسط البحر بتاع العالم المضطرب ده، والجبال ديت ربنا محوطني من كل ناحية. في تعبير زي ده قاله الرسول في العهد الجديد، قال محبة المسيح تحصرني. هو كان في حالة حصار، فكان إيه؟ كل حياته أمل ورجاء، مستقبل مشرق بالنسبة لي لأن ربنا بمحبته. رغم الضيق والألم اللي كان فيه، حياته اتسلمت لربنا، وحياته اللي ورا الماضية بأخطائها اتمسحت في دم المسيح، وفوق ربنا مستنيه، وتحت ربنا شايله على إيديه، فحس إنه محاصر من كل ناحية. قال محبة المسيح تحصر. ما أجمل إن المسيح المؤمن في حياته يبقى حاسس بهذه المحبة بتحصره من كل ناحية. مفيش فشل، مفيش يأس، في رجاء، مفيش أهداف تافهة في العالم، في هدف واضح قوي بيسعى إليه، الجبل العالي. وبعدين داود هنا بيقول لا، مش أنا قلت زمان ملاك الرب حل حول خائفي، أنا النهاردة بقول ربنا هو اللي حال حول شعبه. ده في وعود من ربنا بتقول أنا معاك كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وبيقول ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا. لا يزول إلى الأبد الجبال حولها والرب حول شعبه. شوف داود وهو طالع شاف المنظر ده والجبال حوالين جبل أورشليم، قال وكمان ربنا محوط كنيسته بالشكل ده من الآن وإلى الأبد. لذيذة خالص، دلوقتي وإلى الأبد يتم ربنا محوط. المتوكلون على الرب في الطريق الصعب ده، المتوكلين عليه مثل جبل صهيون لا يزول إلى الأبد، الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. إيه رأيك في الآية دي؟ مش تدي ثقة للواحد؟ قوية خالص. لكن يا داود أنت نسيت حتى، نسيت إن ساعات ربنا بيسيبنا ونقول متكلين على ربنا. طب وفين ربنا متكلين عليه؟ لحق بسرعة، قال ما تخافش، الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقين أيديهم من الاسم. طب هو ليه حجر الجملة دي هنا؟ ما هو لازم هو شايف كده. الناس اللي ماشيين مع ربنا عصا الخطاة مستقر عليهم، واعين في تجارب، ادي اخر تمشيهم مع رب. فهو بيقول لا، مش على طول. ربنا قسى قلب فرعون، لكن مش معناه ان فرعون هلك الشعب. قسى قلب فرعون، وفرعون منحهم يطلعوا مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية 10 مرة، وكان بيزود العقوبات عليهم ويسخرهم اكتر. صحيح، عشان كده يرجع داود يقول كثير هي أحزان الصديقين. مش أنا قلنا إن الطريق صعب ومن جميع ينجيهم الرب، الرب يحفظ جميع عظامهم واحدة منها لا تنكسر. قديس أغسطينوس يقول طب ما عظام الشهداء تكسرت كلها، ده ربنا ده كسروا عظمهم فرافيت، لكن ما قدروش يكسروا إيمانهم، كان أصلب من العظم.

كسر، عظمة واحدة من عظام القديسين ما اتكسرتش. يا سلام على حلاوة الإيمان بتاع آبائنا القديسين، كده بيواجهوا العالم ده بمشاكله وباضطراباته وباضطهاداته وبضيقاته، ومتوكلين على الرب مثل جبل صهيون والرب حواليهم. بعدين يبص لقى ضيقاته يعايروهم الناس من بره. شفتوا الصليب اللي جالكم من مشيكم ورا المسيح؟ يقولوا لهم لا، ده نهايته فرح. الرب لا يترك عصا الخطاه. صحيح مدوا عصاتهم، لكن مش هيسيبها على نصيب الصديقين. دي بتبقى فترات وبتبقى حكمة من ربنا ما بنعرفهاش. يمكن لو كانش ربنا ساب فرعون شوية على شعب إسرائيل يديله كم خبطة كده، يمكن فرعون ده، يمكن الشعب ده كان يبقى شعب متدلع. وبعدين لما يمشي مع موسى مثلا في البرية الشرقية، في الصحراء الشرقية، يقولوا له على فين؟ يقول لهم هنعبر البحر. يقول له يا شيخ بقى انت هتقعد تقول الكلام الفاضي ده، لا راجعين تاني. انما لما تمرمطوا المرمطة ديت وشافوا ربنا قدامهم بالشكل ده، واقف معاهم وساندهم، ويقعوا في الضيقة ويجيلهم الفرج، وكل مرة كده ابتدى إيمانهم يزيد. يعني أنا عاوز أقول إيه؟ إن العشر ضربات دولت كانوا عبارة عن 10 درجات إيمانية. الأول إيمانهم كان زيرو خالص، أم ربنا خبطهم خبط فأخدهم إيه؟ لما خبطهم خبطة إيمانهم زاد أكتر، خبطهم كمان خبط إيمانهم زاد أكتر، كفاية لا كمان خبطة إيمانهم زاد أكتر، كمان خبطة. وصلوا بقى للإيه؟ لدرجة بقى حلوين بقى، قال بس ينفعوا بقى يطلعوا، يلا اطلعوا بقى البرية وأنا معاكم. طب ما كان من الأول، قال لا أخاف منكم الأول. كتير ربنا بيسمح بهذا. ليه يا رب تترك عصر الخطاة تستقر على نصيب الصديقين؟ مش مفروض إن الصديقين ييأسوا ولا يفشلوا، لأن ده لخيرهم، لأنه هينتهي، هيحول الأمور كلها للخير بالصبر والاتكال على الله. لا يستطيع أحد أن ينزح فرحكم منكم. وبعدين بيطلب هو طلبة ختامية، بيقول له احسن يا رب للصالحين مستقيم القلوب، دول ولادك. اهو داود رغم انه بيبقى عنده اتكال كبير على ربنا، لكن اهو يطلب منه كمان. ودي زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول لرسالته، لا تهتموا بشيء، ما تشيلوش هم حاجه ابدا، بل في كل شيء بالصلاه. يعني ما تشيلوش هم، لكن شيلوا هم بالصلاة. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة كي تعلم طلباتكم لدى الله. يعني كل حاجة ينقلها لربنا على طول وهو يتصرف فيه. أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الاسم والسلام على شعبه إسرائيل. لو تصبرهم هتبص تلاقي السلام مع ولاده ومع شعبه. شوفوا داود عمل ايه مع شاول، صبر كتير. شاول عاوز يقتله، احسن يا رب للصالحين كان داود يمسكه ويقطع طرف جبته ويقول له يا سيد الملك، يقول له انت ابر مني، ويسيبه ويرجع يتقلب عليه تاني. أحسن يا رب للصالحين، طول باله خالص. الذين يميلون إلى العثرات لهم نهاية. تفتكرش الإنسان يقدر يتجبر قدام ربنا؟ ما هو له نهاية. السلام في النهاية هيكون على أولاد ربنا، والسلام على إسرائيل. إسرائيل هنا يقصد بها طبعا شعبه ربنا، ولاده اللي قال عنهم انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الاولاني، الى خاصتي جاء وخاصتي لم تقبله، اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله.
أي المؤمنون باسم الذين ولدوا ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولدوا. فدول بيقول لهم في سلام معاكم. والسلام لما بيتكلم عنه ربنا هنا بيتكلم عنه ملك السلام، لأن المسيح هو واهب السلام. فوجوده في وسط شعبه، أو بتعبير داود في المزمور ده تعبير جديد، بيقول الجبال حولها والرب حول شعبه. يعني الجبال حوالينا وربنا كمان حوالين الشعب. ربنا يعطينا نعمة الاتكال اللي ابتداها المزمور ده، عشان نكون زي الجبال راسخين في وسط عواصف هذا العالم، لأن لنا هدف واضح ورجاء ثابت في وجود ربنا معانا والإلهنا.

حفظ احفظ لنا السنين كثيرة وأزمنة طويلة سالمة. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك، وكل

أعطيت كلنا بغير من وغير عقد نصنع كمشاتك المقدسة الطوباوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة أنا أنبأ لنا رب ولعبيدك الآتين بعدنا اسعدك مقدارك نعمتك فرق الأرض وحتى تكسر أسمار عدا للزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك لي للسنة وصلاك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في ناس نصنع مناسب صلاة كما تعمل لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لك نحن ودنيزك وينكفى في كل شيء كلها الناس ذات في كل عمل صالح وأيضا فلنسأل الله لا يبطأ بطل كل أبا ربنا ولا نمخلصنا يسوع المسيح نسوة المصلحكم البشر اذكر يا رب

أعطي أن تكلنا بغير مانع وغير عائق نصنع كمشيئتك المقدسة الطوباوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، نعم بالنا رب ولعبيدك الآتين بعدنا إلى الأبد عبادة الأوثان بالتمام. اقلع من العالم الشيطان وكل قواته الشريرة، اسحقهم وأذلهم تحت أقدامك.

الشكوك وفعل أبطل من تنقذ افتراقات فساد البدع. أعداء الكنيسة المقدسة رب مثل كل زمان ولا نزلهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سرينا بتلحساتهم وساعاتهم وجنوشهم ومنوات يصنعون فينا. يا رب اجعلهم كلهم كالشيء وبدل مشهوراتهم. يا الله الذي بدد مشهورات أخي توفان. قم يا رب للأطفال جميع دعك. يا رب قدامك كل مقدس من قدوس شعبك ليكن بالبركة.

من أقوال البابا كيرلس السادس: كن مطمئنا جدا جدا، ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان احدثكم اليوم عن ردود الفعل. كل فعل ليه رد فعل، سواء في الحياه العلمانيه او الحياه الروحيه. ولكل شيء سبب. الخطية الأولى مثلا كانت ليها ردود فعل كثيرة، من ضمنها كل ما أصاب العالم من سوء حتى يومنا هذا، ومن ضمنها فقدان صورتنا الإلهية، ومن ضمنها معرفة الشر. يعني الانسان لما ربنا خلقه ما كانش يعرف غير الخير فقط، لا يعرف الا الخير. فجه الشيطان ضحك عليه وقال له لما تاكل من شجرة معرفة الخير والشر تبقى زي ربنا عارف الخير والشر. اما هو كان بيعرف الخير بس كان كفاية عليه، فابتدى يعرف الشر. معرفة الشر سببت له مشاكل وردود فعل من أبعد الحدود. يا ريت الإنسان كان في البساطة التي لا يعرف بها شرا. هو طبعا في الحياة الأخرى سوف نتقيأ ثمرة شجرة معرفة الخير والشر ونبقى على بساطتنا، لا نعرف إلا الخير فقط. معرفة الشر من نتائجها أيضا الانفعال بالشر، الإنسان ينفعل به وأحيانا يشتهيه وأحيانا يقاومه وأحيانا يدخل في صراع معه. كل دي من نتائج معرفة الشر. وهكذا في كل حياتك العادية بتتعرض لمواقف تعرف فيها شرورا جديدة وتقول يا ريتني معرفت في معرفة الشر، لأن لها ردود فعل مش مظبوط. في الحياة الروحية كل شيء ليه نتيجته. في العلاقات مثلا المحبة تولد محبة، العداوة تولد عداوة، اللطف يولد لطفا، الابتسامة تولد ابتسامة، الأدب والإحسان

الاحترام في معاملة الآخرين يولد أيضا أدبا واحتراما. أنا فاكر مرة كنا في دراسة لما كنا في الجامعة يعني طلبة، كان أحد الزملاء لا يكلم أي زميل إلا باحترام شديد وبدقة في التعامل، فكان الكل يحترمون. ليه؟ لأن عمره ما غلط في حد. ولما الواحد يغلط في حد تكون من نتائجه أن يترد الغلط بغلط والحكاية تمر مش مظبوط. فياريت الإنسان يتعود في حياته أنه لا يغلط في إنسان، يعامل كل إنسان بأدب باحترام بلطف، فلا يلاقي من الغير ردود فعل إلا برضو أدب واحترام ولطف. تقول طب افرض إن أنا عملت الناس بأدب وردود الفعل ما كانتش كده. خليك رصين ورزين وما تردش بالمثل، هيعرفوا إن ما فيش فايدة معاك وإنك أنت لا تتعامل إلا بهذا الأسلوب. الناس اللي بيتعاملوا بطريقة صعبة بتجيب نتيجة مش كويسة. أنا فاكر في مرة من المرات، الكلام ده كان في نهاية 47 وأوائل سنة 48، كنت بدرس في مدرسة وكان ناظر المدرسة ده حرفي جدا ويعاقب على كل غلطة، لدرجة المدرسين تعبوا منه وشعر بانه مكروه في المدرسة. فمرة قعد معايا وقال لي قل لي انا غلطت في ايه علشان الناس بيكرهوني وبيعاملوني هذه المعاملة، انا مش بعامل في حدود القانون ولم اخرج عن القانون. قلت له ما هو غلطتك انك انت بتتعامل بالقانون وفي حدود القانون، والقانون وجد لما المحبة فقدت بين الناس فحل محلها القانون. لكن لو انت تعاملت بالمحبة ولم تعامل في كل شيء بالقانون كانت تبقى حالتك كويسة. انا فاكر الناظر ده مرة اتضايق منه مدرس اللغة العربية اخر دقيقة، لدرجة كان الناظر يخش عنده في الفصل ما يرضاش يقول للطلبة قيام ولا احترام للناظر. الناظر عاتبه قال له انت ناظر المدرسة وانا سيد الفصل. طيب ولما اتضايق والخلاف بينهم وبين بعض زادوا ولقى كل المدرسين ضد الناظر، راح دخل على مكتب الناظر، الفراش اللي على المكتب اداله 10 جنيه وقال له تشتري لي علبة سجاير، كان زمان السجاير رخيصة، وتاخد الباقي ليك. مشي الفراش وده دخل عند الناظر ونزل فيه دق دق دق دق دق لما سواه على الاخر، وده الفلفل في ايديه ما فيش فايده. وبعد ما سواه خرج بره وقال للناظر يسب لي الدين، انا لا يمكن اقبل كده. المدرسين قالوا له يسب لك الدين؟ قال لهم ايوه. هاجوا الاخرين المدرسين وازاي الناظر يسب الدين؟ وقامت ثوره في المدرسه ضد الناظر. طبعا كله ادعاء في ادعاء، لكن الراجل جاب لنفسه هذه النتيجة بالطريقة الحرفية اللي هو ماشي بيها مش بطريقة المحبة. العقوبة الدائمة تولد الكراهية، فكل حاجة لها ردود فعل. العطاء يولد المحبة. الرعاية ايضا تولد نوع من المحبة. طابيسة غزالة اللي كانت تهتم بالارامل لما ماتت وجدت الارامل بيبكوا عليها وطلبوا من بطرس الرسول انه يقيمها من الاموات. اي واحد فينا كده لازم يفكر، هل لو مات يلاقي ناس يبكوا عليه
ولا يقولوا نشكر ربنا اللي ريح. استراح واراح. الانسان سيرته الطيبة تولد لونا من القدوة والثقة والمحبة والاحترام، وتبقى سيرته حتى بعد حياته قصة تروى ومثالية تحكى بين الناس. كل حاجة لها ردود فعل. الحزم يولد الانضباط، وعكس التسيب يولد الفوضى. وعلى الانسان ان يكون حازما في غير حرفية وفي غير قسوة، ويضبط الحزم باللطف، يضبط الحزم باللطف. والحكاية دي انا قلتها في الاشعار اللي قلتها عن حبيب جرجس، كان يربط الحزم باللطف. الانسان في حياته لازم يفكر ايه الاعمال اللي بيقوم بيها، وايه ردود الفعل اللي ممكن تتولد عنه. يعني مثلا نوع الالفاظ التي تستخدمها، شوف ايه ردود الفعل بتاعت هذه الالفاظ. كل لفظ له ميزانه وله مقاييسه وله معانيه وردود فعله. صدقوني مع الاطفال، انا مرة اخدت درس من طفل في الالفاظ اللي استخدمها. جايز انت تستغرب وتقولوا ازاي. مرة قابلت طفل وخدت في حضني وطبطبت عليه وقلت له انت واد حلو، قال له وانت واد حلو. العيل ما يعرفش ان اللي يقوله غيره صح، وهو لما يقوله يبقى غلط، فبيقول نفس الكلام. فتعلمت ان انا لما اقول لطفل كلمة اكون حاسب ردود الفعل عند الطفل تبقى ايه. جايز يرددها زي ما هي، جايز يرددها زي ما هي، وما يقصدش منها اهانة ولا حاجة، انما راجل صريح. اكتر ناس عندهم صراحة هم الاطفال. فحاول في حياتك الخاصة انك تنتقي الالفاظ التي تتكلم بها. كل لفظة توزنها بميزان قبل ما تلفظها، من ناحية رقة اللفظ ومن ناحية صدق اللفظ. حتى مع الاطفال، الاطفال يريدون صدقا. الاطفال يريدون صدقا 100%. فلما تكلم الاطفال تكون صادق تماما. لما تعد الاطفال بشيء لازم تكون صادق تماما وتوفي بوعدك ليهم، وإلا هيعرفوا انك انت بتكذب، او على الاقل بتضحك عليهم. يعني اخذت التعبير انك بتضحك عليهم، وبعد كده لا يثقون بك. لكن الطفل اللي يشعر ان اللي قصاده عمره ما يغلط في الكلام، وعمره ما يكذب، وعمره ما يبالغ، وعمره ما يعد وعد ولا يفي به، يحترم اللي قصاده اذا كان اب او ام او معلم او مرشد او اي انسان يقابله. نوع الالفاظ ليها ردود فعل. في الفاظ زي رمي الحجر متعبة وليها ردود فعل سيئة، وفي الفاظ رقيقة. يقول لك فلان ده ما يطلعش من بقه الغلط، بيوزن الكلمة بميزان
ليه؟

لان عارف ان الكلمه ليها ردود فعل. في المعامله كل شيء ليه رد فعل، فالمعامله السيئه ليها ردود فعل سيئه. يقول لك اللي يشد ديل القط يخربشه، فانت عايز تشد ديله وما يخربشكش، مش ممكن. كل حاجه ليها ردود فعل. انت السبب، فاذا لقيت غيرك بيعاملك معامله سيئه ابحث في نفسك هل انت السبب في ذلك. ربما تجد فعلا انك انت السبب في ذلك. يعني مثلا الالحاح الشديد له ردود فعل. واحده تطلب طلب من واحد وتلح تلح تلح وتزن تزن تزن وتكتر الكلام لغايه لما اللي قصادها يزعل ويضجر ويتبرم ويمكن يشخط فيه. تقول فلان ده مالو بيشخط كده، مالو بيشخط كده. انت اللي جبت لنفسك الشخص بهذا الالحاح الشديد. نصيحتي لكم او لكنا، اذا طلبتم طلب ما تقعدوش تلحوا، قولوا مرة واسكتوا. للأسف الستات اللي بيلحوا وبيزهق منهم أزواجهم أو أبائهم أو أولياء أمرهم أيا كان، بيحاولوا يعتمدوا على الآية في الكتاب المقدس. يقول لك ربنا قال اللجاجة. ربنا ما بيتضايقش من اللجاجة، لكن البشر بيتضايقوا من اللجاجة. ما تحاولش تقارن الناس بربنا. وحتى في اللجاجة ممكن الانسان يطلب الطلب من ربنا ويسيبه. ابراهيم اب الاباء طلب من ربنا ان يديله ابن، وساب الامر في ذهن الله، في ارادة الله، في مشيئة الله، وما عادش كل يوم والتاني يقول له اديني ابن. جايز بعد 10 سنين بعد 20 سنة قال له كلمة وربنا يقول له الرأي، يقول له طب خلاص. الالحاح الشديد بالنسبة للبشر متعب وبيجيب ضجر وبيجيب تعب وبيجيب ضيق خلق وجايز بيجيب نرفزه. يتذكر فما تقولوش ليه الانسان ده بيتذكر كده وبيتنرفز. انتوا السبب في هذا الالحاح. الانسان ما بيحبش الضغط الشديد عليه، والالحاح لون من الضغط الشديد، وخصوصا اذا الواحد طلب ووعد بيه خلاص ينتظر لما يشوف الوعد. اذا اراد ان يفكر بعد مده يفكر، لكن ما يبقاش على طول وفي فترات متتابعه وبسرعه، حاجه تتعب الاعصاب. كل حاجه بتجيب نتيجه. الاغاظه والاثاره بتجيب نتيجه. جايز واحد يتنرفز ويغضب ويثور ونقول ايه فلان ده ماله بيغضب ويثور، وربما يكون السبب ان حد اثاره واتعبه ووصله الى هذه الحالة. فلا تحكموا على كل انسان بيغضب ويثور، انما فكروا هل غضبه واثارته دي رد فعل لعمل من انسان اخر اغاظه او اثاره. وجايز انسان يغيظ بكلام يغيظ وانسان يغيظ ببرود شديد وما فيش ولا كلمة. فكركم البرود ما بيغيظك. ساعات الكلام يغيظ ويجيب نتيجة اثارة، وساعات البرود والسكوت يغيظ ويجيب نفس النتيجة. فانتوا في تصرفاتكم شع
شوفوا ايه النتائج اللي بتوصلوا اليها، وهل التصرفات دي بتجيب نتيجة سيئة ولا لا. شوفوا طباع الناس اللي قصادكم، بينفع معاهم هذا الاسلوب او لا ينفع. زي انسانة اتجوزت واحد وربما ما تعرفش طبعه ايه، لكن بالعشرة الطويلة بتبتدي تدرس طبعه، فلما تدرس طبعه تقدر تعرف ايه الاسلوب اللي ينفع معاه. ينفع معاه الصمت، ينفع معاه الكلام، ينفع معاه الدلع، يتضايق من الدلع وما يقبلوش. ينفع معاه ايه؟ ايه مفتاح شخصيته؟ ايه ردود الفعل في التصرفات؟ ايه الوقت اللي نقدر نكلمه فيه والوقت اللي ما نكلمهوش فيه؟ كل حاجة ليها ردود فعل لازم ناخد بالنا منها. يعني مثلا انسانة تقول متجوزة واحد وعينه ابتدت تشتغل برا البيت، هل عينه ابتدت تشتغل برا البيت نتيجة فساد خلقي فيه ولا رد فعل لتصرفات المرأة؟ ما جايز المرأة لما تهمل في نفسها اهمال شديد تخلي الراجل يبص في حتة تاني. ما تفتكروش كل الرجال من نوع الملاك مخيل والملاك جبرائيل، لا في ملاك ازواج ولا الملاك عزرائيل حتى. على فكرة انا بضحك معاكم، ما فيش في الكتاب المقدس ملاك اسمه عزرائيل، ده عزرائيل ده اختراعات وهمية عند بعض الناس. مش كل الناس انقياء القلب للدرجة ان هم ما بيبصوش، فانت برضو لازم ما تهمليش في نفسك وما تخليش الراجل اللي يحب الجمال يقول الجمال ده لازم حاجة تكون مستوردة من الخارج مش موجودة في الانتاج المحلي بتاع البيت اللي انا عايش فيه. فمش في كل مرة الراجل بيبص بره بيكون سبب فساد فيه. طبعا ان جهة الفساد موجود، لكن بيبقى اعثر ان مش لاقي اشباع في البيت فبيدور عليه برا البيت. فبرضو المرأة لا تهمل في نفسها وتحتفظ بانوثتها كاملة باستمرار في غير مبالغة وفي غير التصنع، ولكن لا تهمل في نفسه. بيت غير جذاب يخلي الراجل يدور على متعته في النادي، في القهوة، مع اصدقائه، حتى في الكنيسة. تقول له ما كويس انا خليته يروح الكنيسة، لكن ما راحش هناك حبا فيه، هو هربان من البيت. فياريت ايضا نخلي البيوت بتاعتنا باستمرار بيوت تجذب افراد الاسرة الى البقاء فيها ولا تكون فيها العنصر الطارد اللي يخرج بره. ما هو ليه الناس بيشوفوا حاجات مستوردة من الخارج اذا كانت الحاجة المحلية مش مظبوطة؟ فاحنا مش عايزين الناس يدوروا على الخارج والتصديق والحاجات الاستيراد الخارجي.
ساعات احيانا كثيره نشوف ناس بعاد عن الكنيسه وبيخرجوا بره. بلاش نقول ان الناس دول كلهم وحشين، نقول جايز ده رد فعل لان الكنيسه ليست جذابه من جوه. يعني ليست جذابه من جوه؟ واحد يقول انا بخرج بروح الاجتماع الفلاني عشان اسمع عظة. طب وليه ما تسمعهاش عظة في كنيستك؟ جايز العظة في الكنيسة عنده ما بتشبعوش، فبيدور على الاشباع الخارجي، وربما يكون خروج الناس برا نتيجة لعدم العناية الداخلية. جايز يكون الذهاب برا نتيجة عدم الاهتمام الداخلي وعدم الافتقاد وعدم السؤال. وانسان يجي الكنيسة باستمرار محدش يحس بيه، ويمشي من الكنيسة ويغيب محدش يحس بيه، فتكون نتيجة انه يروح عند الناس تانيين يطبطبوا عليه، وان غاب يجروا وراه ويفتقدوه فيقول هم دول الناس الطيبين الكويسين. في كل حاجة لازم نشوف ردود الفعل هي جاية منين، هي جاية منين. مش بس عدم الاهتمام الروحي، انما عدم الاهتمام المادي. واحدة مرة بعتت لي سؤال وقالت لي انا بفكر اغير، يعني ترتد. ليه؟ قالت حتى داس الناس من بره بيقولوا لي كنيستك عملت لك ايه؟ ولا حاجة، تعالي عندنا واحنا نعمل لك اللي انت عايزاه. طب ما هو ده عدم اهتمام بالموعظين ليسبب هذه النتيجة. ودايما احنا نلوم الذين ارتدوا دون ان نبحث عن سبب ارتدادهم. جاي السبب ارتدادهم ردود فعل. جايز معاملة سيئة جدا في البيت، وأب قاسي وأم ما بتسألش، ودوام التوبيخ والانتهار والحاجات دي. فالناس دول بيدوروا على الصدر الحنين اللي يطبطب ويقول كلمة حلوة، فنتيجة كده بيشردوا. وبعدين احنا نلومهم، احنا نلومهم. وجايز يكون السبب جوه البيت والمعاملة السيئة. وعدم وجود الصدر الحنين فبيبحثوا عنه في الخارج. فما نقولش باستمرار الذين يخرجون من الكنيسة هم اصلا ناس وحشين. اما عدم الاشباع الروحي داخل الكنيسة، عدم الاشباع الفكري في التعليم، عدم الحنو من البيت او من الكنيسة، عدم الاهتمام بالنفس الواحدة في البيت او في الكنيسة. ونتيجة كل ده عدم استيفاء احتياجات الناس. ولهذا كل هذه الامور ينبغي ان يهتم بها الاباء الكهنة، وينبغي ان يهتم بها الخدام، وليس في كل وقت يتركوا العيب على الناس. جايز العيب مننا احنا، احنا اللي ما اهتمناش بالناس وخليناهم يخرجوا. ولذلك في القداس نقول لربنا لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك. هذا الكلام اللي احنا نقوله بالنسبة للشعب بتاعنا. هل كل واحد في الشعب بيقول للرعاية الكنسية لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك؟ لما رحت استراليا للأسف الشديد وجدت هناك في الشعب الاسترالي شيء من الالحاد، الالحاد يعني اثيزم،

لما تقابلت مع الحاكم العام لأستراليا وقلت له، قال لي أيوه موجود الموضوع ده وبيزيد. لما تقابلت مع وزير الخارجية قال لي أيوه موجود الحكاية دي وبتزيد. ليه؟ عبارة عن ردود فعل لفهم خاطئ للحرية الدينية، فهم خاطئ للحرية الدينية. يقول لك الحرية الدينية نسيب كل واحد على مزاجه ولا نضغط عليه أو نوجهه في حتة تانية. طب هما الدين ما يضغطش عليه، فلا دين هو اللي يضغط عليه، الإلحاد هو اللي يضغط عليه. لدرجة مرة قعدت مع اجتماع كبير للأطباء الأقباط اللي في مدينة سيدني بأستراليا، وبنتناقش في أمور كثيرة. فجي موضوع الإجهاض، قلت لهم الإجهاض ده جريمة قتل، وليس من حقنا أن نقتل جنين في بطن أمه، ده كائن حي حتى لو كان مشوه، ليس من حقنا أن نقتل للمشوهين. فإذا جات لكم واحد عايزة تجهض نفسها قولوا لها ده حرام وما توافقوش. عارفين قالوا لي ايه؟ حاجة اول مرة اسمعها. قالوا لي احنا ممكن ما نعملش عملية الاجهاض، لكن ما نقدرش نقول لها ده حرام، لان لما نقول لها ده حرام يبقى بنوجهها دينيا اتجاه معين الدولة ما توافقش عليه. ايه ده؟ قال في الحالة دي لما ما نقبلهاش وما نعملهاش عملية لازم نحولها إلى إخصائي. قلت لهم ثم تحولها لإخصائي، الإخصائي ده التي تقود إلى التسيب، فأحيانا يكون التسيب رد فعل لحرية خاطئة، أحيانا يكون الإلحاد رد فعل لحرية دينية خاطئة، أحيانا يكون الفساد الخلقي هو رد فعل لحرية شخصية خاطئة. ولازم تكون الحكاية منضبطة، لكن كده نسيب ردود فعل على طول أمر لا يوافق عليه الضمير إطلاقا. لأن لازم، أنا لما قعدت مع رؤساء الدين هناك قلت لهم ده واجبكم، ما تتركوش الناس يقادوا إلى الإلحاد، دي شغلانتكم اللي أنتوا ستحاسبون عليها أمام ربنا. وجبت ما ذكر في حزقيال 33 إن هذا الإنسان يموت بخطيته ومن يدك اطلب دمه. فقلت لهم ربما الناس اللي بيلحدوا دول ربنا هيطلب دمائهم منكم، وخصوصا اذا كان في اتجاهات. وافتكر بالمناسبة دي البيت الشعر اللي بيقول ومن رعى غنما في ارض مأسدة، ارض مأسدة يعني ارض فيها اسد يعني، ومن رعى غنما في أرض مأسدة ونام عنها تولى رعيها الأسد. يعني أنت حتة موجود فيها أسد وتنام عن بالنسبة للغنمات بتوعك الأسد هو اللي يرعاهم، ويرعاهم يعني يفترسهم. فمفروض أن الإنسان كل ما يجد في خطورة موجودة يعمل حسابه ان يكون اكثر دقة. القديس اغسطينوس قال كلمة لطيفة جدا، قال نحن نشكر الهراطقة والمبتدعين. ليه؟ لان بالهرطقات والبدعة بتاعتهم خلونا نقرأ الانجيل بالاكثر ونتعمق فيه بالاكثر ونفهمه بالاكثر. هكذا بالنسبة للاباء اللي يجدوا عندهم في شهود يهوى وفيه السبتيين وفي بعض الطوائف الاخرى، لازم يكونوا

اكثر دقة واكثر حرصا واكثر افتقادا واكثر جريا وراء الرعية واكثر تعليما وتفهيما، والا ومن رعى غنما في ارض مأسدة ونام عنها تولى رعيها الاسد. ده اللي لازم احنا نكون، لان جايز الانجذاب وراء هذه الهرطقات يكون رد فعل لعدم اهتمامنا نحن، رد فعل لعدم نشاطنا نحن. عشان كده انا فاكر كنت في اسكندرية وكعادتي باستمرار لما نكون عايزين نرسم كهنة او كنائس عايزة رسامة كهنة ندعو الشعب وناخد عيوب. فالشعب اتفقوا على اتنين، فقلت لهم الاتنين دول مش ممكن هرسمهم الا لما اعمل لهم امتحان، اعمله بنفسي وامتحنهم بنفسي واناقشهم بنفسي تحرير وشفوي بالنسبة للشهود يهوى والسبتيين، لكن ما سيبش الكهنة هو واحد طيب وبيعرف يقول كلمتين يبقى يترسم كهنة. لازم يكون يفهم في العقيدة. امال احنا بنعمل الكليركية ليه؟ نسيب الناس كده لمجرد ان واحد كان خادم في مدارس احد وبيقول كلمتين روحيين يبقى يترسم كاهن وهو ما يعرفش في العقيدة؟ ثم ردود الفعل تنتشر الطوائف الاخرى، ينتشر شهود يهوى، ينتشر السبتيون. لا، وفي القاهرة هعمل كده برضو ان شاء الله، فما يجوش ناس يقولوا لي احنا مرشحين فلان يبقى سيد. امتحنه وامتحنه بنفسي، وانا جايز اكون طيب في حاجات كتير لكن في الامتحانات والعقيدة مش ممكن ابدا ولا خليها تخر المية كده. يعني جايز انسان في بعض المواد الدينية ياخد 80% ونقول عليه كويس، لكن في العقيدة لو خد 80% ما جايز ال 20% الناقصين دول هم اللي يضيعوا الناس. الحاجات دي عايزة شدة وعايزة حزم، وإلا هيضيع الناس. يا ريت اللي سمعين كلامي دول في كل الكنائس يخلوا بالهم من النقطتين دول، وانتوا برضو لما ترشحوا لي ناس من عندكم ان ما كانوش يفهموا على الاخر توفروا تعبكم توفروا ترشحكم. واحد يقول لي ما هو بعدين يتعلم ويبقى كويس. لا، بعدين يتعلم ويبقى كويس ده مش مضمون، حاجة مش مضمونة. احنا ضمنين ما جايز يقول ما كانش عندي وقت ان انا اقرا واتعلم. ينفعش الحكايه دي ان يقول بعدين يبقى يتعلم. زي واحده تتجوز واحد وتقول هو لما يتجوز يتصلح، انت ضامنه جايز بعد ما يتجوز ما يتصلحش وتبقى ضيعت روحك. لازم يكون متصلح جايز، وما تفتكريش انك هتقدر تصلحيه.

0: كما تكلمنا على ان اهمال الرعية ممكن يضيعهم، كمان اهمال النفس ممكن يضيعهم. اهمال نفسك ممكن يقودك للفتور، ممكن يقودك الى السقوط، ممكن يقودك الى الضياع. فاذا وجدت نفسك في حال السقوط او فتور، قل ده ردود فعل لاني لم اهتم بنفسي. انا طولت عليكم، نكتفي بكده.
1: المركز القبطي لوسائل

0: وايضا فنسال
1: الله
0: عذابك الله ربنا وانفسنا يسال المسلم صلى الله عليه وسلم يا رب انفس عبيدك الذين رقدوا ابائنا واخواتنا
1: يا رب ارحم.
0: تفضل يا ربنا نفوسهم جميعا في احضان ابائنا اسماعيل واسحاق ويعقوب ولم يدر خلما الرحم موده الذي حرم من حزنك ابوتنا في نور قديسك اقم اكسادا في الامن سمتك معيدك الحقيقي غير كاذب الام خيرات معيدك ما لم ترى ما لم تسمع ما لم يقدر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل انتقال وكان قد همت عين وتفرق بشر وقد لبس وجسد وسكن في هذا العالم أنت كصالح بشر اللهم تفضل عبيدك المسيحين في اسم يكون كلها من مشارق الشمس المغرب من الشمال إلى الجنوب كل واحد باسم كل واحد باسمه تفضل يا ربنا يحفظهم واغفر لهم لأنه ليس أحد طاهرا من دنا أما هم يا رب الذين خس نفوس فلا يحول أستحق ملكوت السماوات أما نحن هب لنا كمال المسيح أرضك أماما واعطيهم ايانا نصيبا وميراثا مع كفه الديسين
1: يا رب ارحم فلنسبح مع الملائكه قائلين المجد لله في العالي والارض سلام من الناس المسره نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك نطلب مجدك نشكرك من اجل عظم مجدك يا رب الملك على السماوات الله الاب ضابط الكل والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس ايها الرب الاله حمل الله ابن الاب رفع خطيئه العالم ارحمنا يا حامل خطيئه العالم اقربنا اليك ايها الجالس عن يمين ابي ارحمنا انت وحدك القدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الاب امين وباركك كل يوم واسبح اسمك القدوس الى ابد والى ابد الاباد كلها امين منذ الليل روحي تبكر اليك يا اله لان اوامرك يا نور على الارض كنت اتلو في طرقك لانك صرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتي بالغداء اقف امامك وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يمت للودن العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يمت للصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يمت للقوم لم يسعى على السماوات ارحمنا المجد الاب والابن الروح القدس الان كل وين دور كلها امين يا ثلث القدوس ارحمنا يا ثلث القدوس ارحمنا يا ثلث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك شفي من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن انفسهم يا من ابو الخطايا يا رب ارحمنا يا ذي الخطايا يا رب

ارزقنا ليه لكن لم تديس مثلث. يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الابد. امين. خيمك خريستوس.

0: نهرم بين شويسيسوس بخريستوس انت في كان النوبي نانيبو توباكي انت توباكي انت يا مريم الحكيمة العفيفة القبة الثانية الكنز الروحي اليمامة النقية التي نادت في أرضنا وأينعت لنا ثمرات الروح الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح لأن تلك حمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر وأنت أيضا يا رجائنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرارة جنسنا فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صرخينا قائلين يا ربنا يسوع المسيح اجعل لنا فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا سلام لك يا ذو العذراء الملحقية الحقانية سلام لفخر جنسنا ولتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا يا تشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا شاشفن رمبيوف جوكوي بولنج في اث او اب جيورجيوس ريبش بن اورونا نوموس افتيها بروفيميني امبوش بون بفلوجس موس او ذي بفناتي اتسوتون او ذي تفنشتنا غابي إخوان بأورو بخريستوس ناف إيريب سالن نم دافيد جاف كوتي رنجني إتمستير الله نفران نسوس بانو تاتشيم باتشيم إبشيش نمو ونشتي غر بيبك تايو بشوي سب أورو إيرجيوس أري بخريستوس راشيني مكينيير سري من تيت في شيرينك أبي مرتيرو شيري بتشوي جنجني أو شيري بياتلو فورس بشوي سب أورو إيرجيوس تفهم بشوي سري يغن كسلو فورس إم مرتيروس بشوي سب أورو إيرجيوس تفكم شوبين ثورس ومسيغون خانيمة تشوسي تاركين خيتو تنشوسين بترنت ثوتو كوستو ام بارثنوس انسيني فين ماتي هم شي تاريماس فين صوتي رنا غاثوس تفولنا خيسي افول هارون تفسمننا ننتبهيرين يا سلام لك يا يطوى العذراء الملك حقيق قانية السلام لفخر جنسينا ولتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا أيتها شفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يا أم النور حقيقة مجدك في عذراء القديسة وليت الله لأنك والتي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخرسك للشهداء اللي صدقين سبتك أن يزغفر لنا الخطايا نبشر بثالوث القدوس بلوت واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن إلهين واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس صلب عنا العهد بلاطس بونتيوس تألم وكبر وقام بالأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدية دين الحياة والأموات الذي ليس الملكين قضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي المبثق من الاب نسجد له نمجده مع الاب والاب الناطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسولنا نعترف مع عمديه واحمد كل الخطايا وننتظر قيام الاموات وحياه الدار الاتمي
1: تنجوش تيفول خاتن تي اناستاسي سنتين يرف موت نمبي اون خنتي

0: لم يرى نظرا فسر مشتهوا أنتم أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فتوبوا لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع نصحك أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت البعض قديسيك
1: برجل الإنجيل المقدس
2: يا رب
0: ردا يا سيدنا كنا الذين أمرونا أن نصرهم في صلاتنا وطلبات نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.

0: le flow que son.
1: Que tu pneumatiso.

0: Ten Jevesen Vraša sem te nigom kirja, flugusom ni vtuka ta Marko na gin evangeliju, tva na gnozma.
1: Evo, bihauf na mama Allah, on sito li sama al ingil muqaddes, fast min bisharit ma'alimna Mary Marus al ingil il Bashir, wa tilmiz il Tahir, barakatu ala gama'na amin. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا أمين. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب ويحفظ الرب جميع زمام واحدة منها لا تنكسر.
2: هللويا
1: مبارك الآتي باسم الرب ربنا لنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ودعا الجمع وتلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصه لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو روح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطى الإنسان فداء عن نفسه لأنه من يخزى بي أن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسد والخاطئ فإن ابن البشر أيضا يستحي به متى جاء في مجد أبي مع ملائكة القديسين وكان يقول لهم الحق أقول لكم إن قوم من القيامة هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوات
2: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي لدى أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين إمبي خريستوس إيسوس بن شويس إنو بيونسو كيريه
3: Nous t'avons, amen.
2: كتب نفماتي سو
4: سيد ربي يسوع المسيح ابن الوحيد وكلمة الله لقد تأكل رباطات قد قبل لا مخلصا محيا الذي نفق فوق المديس وسطر وقال أنا مقبل روح قدس ما غفرت قد غفرت لمن أمسكت من عبيدك أبي وأخوتي ضعفي هؤلاء المنحين بروس مجدك المقدس ارزقنا رب رحمة بعلم بغير مصغر النفس ضعف البشر أنت يا سيد العارف ضعف البشر كسر البشر اللهم اغفر لنا كرامة.
2: مين كريا ليسون كريا ليسون أمين الليلويا ذوك سبتري كيو كي آغيو بنيف ماتي كينين كي آين كي سوسيون أستونيون آمين تنوشي فولنغو إموجيو بنشويس إيسوس بيخريسوس اسمون مو إمي فيارو ماري بيك ناين انت كيريني وين صفتن بيك لأوس صوتين مونو وناينا كريا ليسون كريا ليسون كيريا فلوغيسون أمين اسمو إيرون اسمو إيرو استيمة تانيا كوني إيفلغو إمبي اسمو
4: اسمو بخريسوس بنوتي
2: أمين أسيشو
4: أبان الذي في السماوات
2: تقدس اسمك يا ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح

شو يسنن ان الصلاه تتسبيع الثالث او السادس من هذه المبارك مقدمه للمسيح ملك نوال النبي يستجيب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم نحن بشي بركاته علينا امين
1: فلما ابصر جمعه صعد على جبل وعندما جلس قدام اليه تلاميذه فدعفه عليهم قائلا انتوا المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات انتوا الحزان لان لهم تعزون انتوا الودعاء لانهم يرثون الارض انتوا الجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون انتوا الرحماء لانهم يرحمون انتوا الانقياء القلب لانهم يعينون الله انتوا لصانعي السلام لانهم لأن لما الكوت السماوات توبى لكم تطردوكم وعيركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتألنا أن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض إذا فسد يطرح خارج ندوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن تخفى مدينة كان على جبل ولا يوقدون سراجا ولا تحت المكيال ولا تدعون على منارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فلديهم نوركم قدام الناس لكي يرى عملكم الصلاح فيمجد أباكم الذي في السماوات ومجد الله
0: نسجد لك المسيح نبيك صلى قدسناك أتيت وارحمنا من روحك القدوس يا رب الأزهر سلطة على تلاميذ قدسي مكرم يفسع سلسة هذا لا تنظم لكن نسألك أن نجد في أحشائنا قلبا نقيا أخلق في الله وروح مستقيما جدده في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الآن الذي سترق سك على تلاميذ القديسين المكرمين في ساعة هذا لا تنزع من نسلك نسلك أن تقدم في عشائنا المنسى والمسلم من الله كلمة روح المستقيم من وحيل روح النبوة والعفر القداسة والعدالة القادة كل شيء لأنك أنت ضياء نفوسنا يا من ودين لكل إنسانات للعالم ارحمنا يا والدة الإله أنت الكرم الحقيقي الحامل أنقذنا سلكة المملوءة نمارس من أجل خلاص فوس مبارك رب الإلهنا مبارك رب يوما فيوما يهيئ طريقنا وخلصنا
2: أيها الملك السماء المعذي روح الحق الحاضر في كل مكان مالي الكل كنز الصالحات معطي الحياة لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا

0: ابن
1: كما كنت مع تلاميذك المخلص أعطيتهم السلام هلم أيضا قل معنا نحن إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولتنا لا أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
0: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت ولا من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت ولا من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت ولا من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وين دهور كلها أمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا ثالوث القدوس ارحمنا يا ثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب اغفر مرضى شعبك اشفي من جسمك القدوس أبانا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من وبلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بالخطايا يا رب طبقنا إليك لأن لك تجلس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير الأبد أمين السلام ولكن أسألك القديسة ممتلئة مجد نظرة كل حين والد الله أم المسيح السادة صلوات أن يحكم اللي بيغفر لنا خطايانا السلام التي ولد عن نور حقيقي المسيح لنا نظرة القديسة أسأل يا رب أن لا يسرح أنفسنا ويغفر لنا خطايانا يا ترى العذراء مريم ولدة القديس اشفع من الجنس البشرية اشفع فينا من المسيح الذي زرتيه كلنا من غفران خطايانا السلام لك تعذر الملكة حقية الحقانية السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمال وإيل نسألك سكرينا لا تشفيها المؤتمنة يا ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
1: صاص يوسف فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا لوقا البشير بركات على جمعنا متى بشير بركات على جمعنا أمين
2: بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا شر الكاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد بعض الأشياء لنطرح خارجا وتدوسوا الناس أنتم نور العالم لا يمكن دون سراج ويدعونه تحت مكيال بل يدعونه كذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم صالحة فيمجدوا بكم الذي في السماوات
1: تناشوا بأغلق صوت يمنى ينان يا مفلع مستاس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا اللي تجرى عليها أبونا آدم فردوس مصد صخ خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت لله الرب وسمعت إلي اسمعني عشاء وبكر وقت الظهر كلامي يقول اسمع صوتي يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة هتلت الخطية بالخشبة حيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية مسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهولية والشهوات العالمية اسقر أحكامك السماوية كرافتك ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة لأجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ورد منك يا ورث الله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ورد منك رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا لأجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
0: آمين
3: لن تخلص نفر كلها أيها المسيح إلى عندما بسطت يداك الطائرتين على الصليب فلهذا كلهم تصرخ إلى المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد يا صلاة طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلى هنا لأن بمشيئتك الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ ليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحة يا المخلص لما تنمي يا رب المجد لك أنت الممتلئة نعمة ولت العذراء نسبح نوجدك لأن نطوبك لأن من قبل صليب ابننا بطل الجحيم وبطل الموت أمواتك كنا فنهضنا واستحققنا حياة الأبدية وأننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا

0: مجد بشكر مثلا لانه قوي
1: حقيقة مجدك العظيم القديس أولية الإله لأنك ولا تلانا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل كل شهداء تليل الصديقين ثبات كنائس غفران الخطايا نبشر بثورة القدوس بلوت واحد نسجد لنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسدم من الروح القدس مريم العذراء تأنس وتربع على العهد بلاطس بونتيوس تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده اليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي منبثق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف موعودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآت يا أمين.
2: أسألك يا حامل الله يا حامل خطايا العالم كل اسم

0: قدوس
1: قدوس
0: قدوس
1: قدوس
0: قدوس
1: قدوس
0: رب
1: رب
0: سوا
1: سوا
0: بضبط الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اله القوات حل واغفر واصفح لنا الله سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها معرفه التي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من جسمك القدوس الذي يسدو علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد امين.

الكرام ونمجنا للثالوث القدوس الاب والابن والقدس السلام وبلانا كنيسة المقدسة جامع الرسل امين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذا القدس اعطيهم كلهم من اجل السماوات.

0: Marut, and Jabba Menegenis and Shiris as Veris as Benchoil. His Marut, and Jabba Namas, and Web and Barakli.
1: واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس امين مبارك الرب الى الابد يا جميع الامم باركوا الرب وتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم

فنشكر سؤال الخيرات الرحمة الله يسوع المسيح، لأنه سترنا أن نشفق علينا وضلنا تبين سعودا في نسأل أن أحفظنا في هذا

0: سيد رب الإله بأبدكنا بربنا نغني سيسع المسير نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال قبلتنا ليك أشفقت علينا وعضتنا تيتا بساعة
1: اطلبوك نقبل إليه سؤالات والبوات قديسين منهم بالصلاة عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أننا غفرت خطايانا
2: يا رب ارحم
0: هذا نسأل ونطلب من صلاك يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل يوم حياته وكل سلام كل حسد كل تجربه كل فعل الشيطان

فالنستروس الأقدس فالمكنيسة الواحدة الوحيدة مقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فملازي ماركوس الرسول الطاهر الشهيد أباتراك ديس سورس مريمنا ديس كوروس أكديس أسراز بطرس خاتم الشادرز بن حزابي فمجدس كيروس أديس فاسيروس إرغوريوس من أفواه الثلاث ومائة ثمانية عشر 150 بقسطنطينية و200 بأفاسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا تواضروس فم حقارتي لأنه مملوء مجد دهر الظهور كلها.

0: Dylan.
1: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله يجاهد عنا، فمن يقدر على مقاومة؟

0: قومتنا، الذي لم يشفق على ابنه ذاته بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من يستطيع أن يشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من يقدر أن يلقي للدينونة؟ هو المسيح يسوع الذي مات بل بالحري قام أيضا من بين الأموات، الذي هو أيضا مقيم عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نقتل كل النهار، قد حسبنا مثل خراف للذبح، ولكننا في هذه جميعها تعظم غلبتنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، أمين.
1: الكاس اللي يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته على جميعنا، أمين. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال. فمن تألم بالجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى، إذ كنتم تصنعون في إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرزولة. الأمر الذي فيه يستغربون إنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها، مجدفين الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات. فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات. ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائما فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم بعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فكأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله، كي يتمجد الله في كل شيء بيسوع الذي له المجد والسلطان لأبد أمين. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشاءته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت لأبد أمين.

0: الإبروتسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن مع جميعنا يا آبائي وإخوتي آمين. وحدث بينما كنا ذاهبين للصلاة أن جارية بها روح عرافة قد خرجت لاستقبالنا وكانت تكسب مواليها مكاسبا كثيرة بعرافتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وكانت تصيح قائلة: هؤلاء الرجال الذين يبشرونكم بطريق الخلاص هم عبيد الله العلي. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فتضجر بولس من ذلك والتفت إلى الروح وقال: أنا أأمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. فلما رأى مواليها أنه قد خرج منها رجاء مكسبهم، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهم إلى الولاة قالوا: هذان رجلان يبلبلان مدينتنا، لأنهما يهوديان ويناديان لنا بعوائد أخرى لا يجوز لنا أن نقبلها ولا أن نعمل بها، إذ نحن رومانيون. فقام الجميع عليهما ومضق الولاة ثيابهم وأمروا أن يضربا بالعصي. فلما ضربوهما ضربات كثيرة ألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. وفي نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيودهم جميعا. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا، رديئا لأن جميع هنا ها هنا. فأخذ ضوءا ونهض إلى الداخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال لهما: يا سيدي، ماذا ينبغي لي أن أفعل كي أخلص؟ أما هما فقال: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلما وجميع أهل بيته بكلمة الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. وأدخلهما في بيته وقدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته. إذ قد آمن بالله لم تزل كلمة الرب تنمو وترسل وتعتز وتثبت وتحيا في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. اليوم الثالث والعشرون من شهر مصر المبارك احسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم ونحن مغفور الخطايا والاثام من قبل مراحم الرب يا ابي اخوتي امين. في مثل هذا اليوم وفي فتره نفي البابا ديسقورس الاسكندري الى جزيره غاغرة استشهد 30,000 مسيحي بمدينه الاسكندريه، وذلك انه بعد ان نفى الملك ماركيانوس البابا ديسقورس عين بروتاريوس بطريركا عوضا عنه. فرفض سقيفة مصر الاشتراك معه وعقدوا مجمعا ضده وضد مجمع خلقدونيا وضد توماس لاون. فاغتاظ بروتاريوس وهجم بقوات الحكومة على الأديرة والكنائس بالاسكندرية ونهبها واستولى على أموالها. فأصبح ذا ثروة كبيرة، فانقض عليه اللصوص ليلا وقاتلوه وسرقوا أمواله. فأرسل الخلقدونيون إلى الملك قائلين إن أتباع ديسقورس هم الذين قتلوا البطريرك الذي عينه الملك. فغضب وأرسل عددا كبيرا من جنود قتلوا نحو 30,000 مسيحي بمدينة الأسكندرية ونالوا

كليل الشهادة بارك صلاتهم تكن معنا أمين. وفيها أيضا استشهد القديس ديميان، كان هذا القديس بمدينة أنطاكيا، ولما ثار الاضطهاد على المسيحيين قام هذا القديس واعترف أمام والي أنطاكيا بالسيد المسيح، فعذبه بعذبات شديدة، وكان الله يشفيه ويعزيه ويقويه. ولما تحير الوالي في أمر تعذيبه أمر بقطع رأس فنال إكليل الشهادة بارك الصلاة وتكون معنا، ولربنا المجد دائما أمين.

0: Les flots qui sont أيها السيد الذي خطبات تلاميذ القديسين ورسل أطهار قائل نبي الأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع نستحق أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت البعوث قديسك
1: يا رب
0: اشكر يا سيدنا كل الذين امرونا ان نذكرهم في صلاتنا وتلبات نرفعها اليك ايها السيد رب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا

ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وقبل

وقودوها، وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. وشعرة من رؤوسكم لا تهلك بصبر

بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. في رحلة الإنسان في هذا العالم رحلة شاقة وصعبة مليانة بالتحديات والحروب والمتاعب. يكفي أن رئيس هذا العالم هو عدو الخير الشيطان، بيركز حربه ضد أولاد ربنا، صراع ما بينه وبين ربنا. ابتدى في السماء وتكبر رئيس ملائكة وعايز يبقى زي ربنا، فانطرد من السماء هو وجنوده، وأصبح شغلته الشاغل ان هو يحارب أولاد الله العالم بالخطايا. لكن يا أحبائي، لنا وعد ثمين من الله، قال سيكون لكم في العالم ضيق، لكن ثقوا إيه؟ ثقوا أنا قد غلبت العالم. وأصبح إن كان الشيطان رسالته أنه يضايق أولاد ربنا ويحارب، فإحنا أولاد الله لنا وعود كثيرة، وعود ثمينة وأكيدة وصادقة بالعين. زي ما شفنا ربنا بيقول إيه المضطهدين، إن هما ده شغل الشيطان وأعوانه، وده موجود في كل جيل، المجامع والسجون، الملوك الولاة عشان انتوا مسيحيين. ربنا سبق واخبرني وقال لي خلي بالك، لا مش مكئب او مخ الاخطار دي اللي بيتعرض ليها ابن ربنا في ليه وعد امين من الله حافظ عليا، ان ربنا واقف جنبي وماسك في ايدي، لا ده شايلني في حضنه، ده شايلني على منكبيه ويقودني في موكب نصرته باستمرار لكل ولاده، تعالوا الي جميع الايه

هتعمل معايا ايه يا رب؟ انا اريحكم بتعجبني قوي، يمكن قلت لكم هذا او الايات الجميله اللي من كلمتين بس، انا اريحكم. ايات كثيره تحمل هي بالحفظ والصون والرعايه وقت المشكله وتضيق. ربنا حذر وقال خلي بالك هيحصل كذا، وعشان انت من انسان مسيحي الشيطان بيزوق الولاة وبيزوق المضطهدين وبيزوق الأشرار عليك، لكن يا رب في وسط الضيق والألم والحروب والمتاعب انت شايفني يا رب؟ قول طبعا أنا معاك، مش ممكن. أنا أعطيكم فما وحكمة وعنديكم أن يقاوموها وينقضوها. أعطيكم برضو آية من كلمتين، أنا ودي تسندني بتعرض لاكتئاب، بتعرض لخوف، انت ليك وعد من ربنا يقول انا معاك. انا شفنا قصة بطرس لما اتسجنوا ودول خدام حلوين وانت يا رب اخترتهم عشان يكرزوا باسمك، ده حياتهم انتهت بالاستشهاد. قد ايه ربنا واقف جنبهم، قد ايه ربنا شايل، قد ايه ربنا قيدهم في موكب نصرته من عذاب وجلده ماشي، لكن ربنا اعطى بولس قوة وأعطى سيلة بالرغم إن هم دخلوا سجن ظلم واتجلدوا وجسمهم مهان وإلى آخره، لكن ربنا هزلهم السجن، يعني جاب الأبواب المغلقة، القيود والسلاسل اللي كانت ربطاهم دي اتفكت وقعت، يبقى ربنا دخل معاهم السجن. أيوه هو ربنا مش هيشيل او مش حرب عني، لا ابدا، ولكن هيخش معايا في الحرب، يقول يدافع عنكم، يخش لا اتون النار لان هم ماسكين فيه، لو ولا نيران الملك هزت ايمانهم بالمسيح. النار مشتعلة، أيوة الناس اللي ولعوها 49 دراع حاجة كبيرة أوي، ولكن هو ده مسيحنا القدوس اللي بيديني وعد أنا أعطيه. في النار ونار مستعرة ونار قوية جدا، يقول لا أنا أخش معاهم أحول هذه النيران المستهرة لدى ياسمين بارد زي ما بنقول في المديحة بتاعت الثلاث فتن، ويشوف الملك بعينيه. ما هو ده المسيح، يخش التجربة أيوة، لكن يقول المسيح ما سبقهمش ودخل في النار قبليهم، كانوا اتحرقوا، لكن هو دخل قبليهم عشان ايه؟ ويسندهم واخدهم في حضنه.

اليوم في تسبيحة نص الليل. فين النار؟ فين الحريق؟ ده من ذهة الحريق ما كانتش فيه سراويلهم أو هدومهم. ده وعد من ربنا لما نتعرض لمشكلة أو ضيقة.

خد ينبوع الحكمة وإقنوم الحكمة رب المجد يسوع. في البعض تحت الضغوط والآلام يبتدي بقى أنا أصلي، طب ما أنا صليت، فين ربنا؟ يبتدي بقى إيمانه يتزعزع ويشك، والشيطان بقى يستولي، والنتيجة طبعا هيتدمر. من المتاعب دي أخرج من تجربة أخش في الأصعب منها، أنت فين يا رب؟ أنت نفس مضغوطة قوي. طيب إيه الحكمة اللي أنا أسلك بيها؟ لما ألتجئ وليك وعد مني شعرة من رؤوسكم لا تهلك، إيه يا رب ده؟ هل ده كلام وعظ يعني؟ إطلاقا. ولكن لما بنؤمن برب إنه مش ممكن يسيبني أبدا، هذه الثقة بتتحول إلى صبر، لأن بصبر في جميع آلامي وضيقاتي وأمراضي موجوع مخنوق مكتئب، هو حاسس بيك زي ما بيقول الكتاب في كل ضيقهم ايه تضايق وملاك حضرته خلصهم. كل ضيقه ربنا ما اصل الكتاب بيقول عنه فيما هو قد تألم يعين المجربين ايضا. هو ده الالم قبليك، اصل العالم وضع في شرير، وزي ما بقول لك ربنا سبق وانباني قال سيكون لك، ما تستغربش وما تجزعش، وان كان الالم اكبر من رب شيل شيل يا رب، احمل عني، ارفع عني يا رب، انا مش قادر. معنى لنا ربنا يديني حكمة من خلال انسكابي، من خلال صراخي، أقول يا رب اسندني في تجاربي، اسندني يا رب في متاعبي. تتعرض في ألم لكن ارمي ال ال ال ما هو اللي سبق أقول لك تعالوا إلي جميع المتعبين، نخ تحت الحمل بتاعه مش قادر يشيل. معظمنا مراحل في حياته انه مش قادر، يقول لك انا معاك ما تخافش. ليه التجارب وليه الالام دي قصه اخرى، انه بيسمح بالتجربة عشان ينقيك وعشان يقدر. ما هي الذات بتاعتي دي محتاجة الى تأديب، ضعفاتي دي محتاجة الى مشرط عشان يشفي. جميع عنده ورم بيعاني الام، طب علاج الورم ده يجيب المشرط ويشيل هذا الألم أو يشيل هذا الورم. في ألم طبعا، ولولا الألام دي ولولا العملية دي طب أتاري لما ربنا بيديني حكمة وبيديني فهم. في وسط السجن بولس الرسول ربنا ملاه بالحكمة يقدر يسبح ويبقى كرازة لكل المساجين الموجودين فيه. المساجين ما شافوش الكلام ده، ايه اللي عاملين تحت والقيود اللي وقعت، ايه ده؟ طبعا منظر غريب. ربنا في قلوب ولاده وفي حياتهم يديك نعمة ويديك صبر ويديك نصرة.

ويستخدم، تبقى عظة صامتة للي حواليك. لما بتتابع كده سير الشهداء والقديسين وتعمدت، لا وكم والقديسة الفلانية ليه؟ شافوا نعم اللي القديس او الشهيد بيتعذب فيه وبيتألم منه، شافوا مجد المسيح. في حكمة اقوى من كده. عشان كده في كل اتعاب ما تشيلش الشيلة لوحدك، تحصل بدون اذنه. حتى دي بسبب خطاياك او ضعفاتك او كسلك او خمولك او بعدك، تعالى بسرعة وقول له: رب اشكرك اللي انت نورت قلبي قدميك. زي المرأة الخاطئة كانت هتموت في حياتها وفي خطيئة، في رجلين المسيح تعيش بيها في حياتك وانت واثق، والثقة زي ما سمعنا: بصبركم تصبر برجاء، بتصبر بنعمة بناء على وعود ربنا انه مش ممكن. في وسط الالام والمتاعب بيقول لك بتسقط دي باذنه. مش معنى ان شعر اطلاقا. اذن احبائي، استغل وعود الله. ما تبصش للضيقة او للألم، ما تبصش تحت. كان بالنسبة لبطرس في نص الليل والرياح هايجة والموج عالي، هتبص للموج؟ طب ما انت هتموت. ما تركزش في آلام في في في في الضيقة اللي انت بتعدي بيها وانت شايفها بعينيك، لكن بقلبك ارتفع. انا ليه وعود عندك كثيرة، انا اعطيكم. اول ما تطلب من الله تطلب توبة فيك، ويقدسك ويطهرك ويعدك للملك. لازم افهمها، ربنا يديني حكمة. ما اقولش يا رب بصلي باخد الام انا مش جاي، لا لا لا، ربنا يديني حكمة عشان افهم، لان الحكمة دي تخص اولاد الله. أنا وديك أحبائي هذا الفهم. طريق في الحياة مليان بالمتاعب، لكن الله هي ليست بقليل، ويفرح قلبك ويقول بإكرام إلى الأبد. أمين.

بالضبط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بونتيوس تألم وكبر وقام بالأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده إلى نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحد مفروض الخطايا و

0: يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي على الأرض سلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة للرسول.

0: بينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

قبل دور المالك ونرابة الساكن في العالي والناظر إلى متواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا ربي لا هنا الذي جبنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بقوة الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعتنا دائما وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس من العهد

من فوق وصلة الماء والروح جعلنا له شعابا مجتمعين سيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب

تعالى خواست لمن لديس من صدر قائلا خذوه كلوا لأن هذا وجسدي الذي يقسم عنكم عن كثيرين يعطى

0: هذا الكأس أيضا بعد العشاء مزاج من عصير الكرم والماء وشكرا.
1: آمين.
0: وباركها.
1: آمين.
0: وقد

فيما نحن أيضا نستذكر إلى مقدسة قيمة الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وذو رسان الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.

0: هذا الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي لا
1: وأيضا نؤمن
0: مغفرة خطايا حياة أبدية من يتن

0: طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ المسكن يا رب. سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة
1: رب رحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي مساك فيها. قل يا رب أبانا تباوي المقدسة.

بملأ كنيستك المقدسة ليروق أطياعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة وخصوص الأرزوكسين والشمامسة، كل الخدام، كل الذين في البتولية، طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب

0: واصعد ربك مقدار كلمتك فرح وقى الأرض وحرصة تقصر أسمار وأعدها للزمان كما يليك. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين أعين كل تتراجع تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما قلوبنا فرحا ونعيما في كل شيء كل حين نزد
1: يا رب رحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت

تاكاري كاتاك سيم شويس انتك ارب مبي ان يسوى بتيرو تابران اكن جنب ان ان يوتي ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني وستولوس ني ريفيوش ني فانجلستيس مارتيروس ني مولوجيتيس ني مبنى

اقرا يا رب الذي ذكرنا اسمهم والذي لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في رمان بالمسيح اذكر يا رب نفس عبدك مثلث الرحمات الانبا بطرس اسقف شبين وسمير ناشد رزقار الاربعين ومرفت عبد عطية سمير العيم الذي لهم تسقار السنة في هذا اليوم أولئك يا نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا

المسيح، لأنه جعلنا نلنغ في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا وأنفنا سنجعلنا مستعين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية.

يا الله الذي قدس هذه القرب الموضوع بحلول الروح القدس علي وطهرت طايانا الخفية والظاهرة محب البشر.

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا كي بقلب طاهر نفس مستنيرة وجن غير مغزي من بالأريان يا نقي صبر كامل وقاسة محبة كاملة نكسر بدال بير خوف ندعوك يا الله الآب القدوس
1: من الذي في السماوات تتقدس

اسمك، ليأتي ملكوت ذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، مسلمين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع رب.

0: آمين.
1: أنت طويل وكثير. أو بالفعل وسامح واغفر لنا حال كل شعبك يا رب، كل خاتم، كل نان، كل جحود، كل يمين كاذب، ملاقات أن نحن نسلم لك. اكتب أسمائنا بلا تمنى شعبك حال يا رب، حال كل شعبك. اذكر رب السلام كنيسك البطريكين بطوة قرسي.

0: ومن ومن أوتار نفس الأخينا ذو القسم ما أخذ منك ولا ربنا ولم قل سيسوى المسيح من أحمل بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ونخشب سنة مقدسة بإرادة وعد عنا كلنا بالحقيقة من أن اللاهوت لم يفارق نسوت لحظة واحدة من طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرا من يتناول منه
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة يمين أن نذكرهم في بيت الرب سلام جمعكم اتلوا بنشيد قائلين الليل يا تحقق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم
2: أختي تسمحوا

نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لقد أقبلت إليك يا إني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما ونموا.

0: وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، وسيرني تحت إرادتي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. احيي خيلات العدو وكل الذوابع أن تسكت، سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلبي، تلاف بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكس معي لأن ينصم النهار، فأنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا ربي للأبد آمين.
1: ليل العشاء.

0: Ja, diesem Scott mal gucken, da mal da wieder.
1: الناس المسرة أمين الليل يا دوك سيباتري كيو كيو كيو بنيف ماتي مستوني ونون آمين تنوشي فولنجو إموشي و

0: استيمه تانيا كوني ايفلغون بي اسمو
1: اسمو بخريستوس بنوتيه
0: امين اسيشو
1: ايها المسيح لنا حاضر وسطنا مالك السلام اعطينا سلام قرن سلام كف لنا خطايانا لك الملك والقوه والمجد الابد امين. اجعلنا يا رب مصحين ولك بالشكر ابانا الذي في السماوات
0: يتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد
1: محبه الله الاب نعمه الابن الحي شركته ما هو بطاعته القدس فلتكن مع جميعك امضوا بسلام سلام عليكم.

علمنا مين، ليس لنا وراءه معين في شدائدنا ولا ذي قاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك ما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليه، ولا يدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. شوي سنينا نمينا الليل واخن برام بيوت نمشيري نمبي ابن مويتوا بنوتي نوتا مين. تسبحت الساعة التالتة والستة من النهار المبارك. قدم أم المسيح ملكنا ولنا، نرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل بين داود النبي الملك بركاته عليه.

0: Donc sois aussi, aussi, aussi mon Qudus, Qudus, Qudus, fasse-nous même Béchar, Tlingil, Mualim, Namer, Yohanna, Al-Bashir, Mister Barket, Alain, Amin.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسل باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم مني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي للآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آتنا ليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرمة الحقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر يقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما.
0: نوشتمكو بخريستوس سمبك يوتنا غثوس سمبي من المايث وأبجاك يكسوتي منينان. روح القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين اسكو المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزع من يسار لكن جدده فعشانا قلبا نقيا خلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في عشاي. لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين اسكو المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزع من الصلاة لكن نسألك تودد فعشانا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة قادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يطيل كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا وليتي إلى أنت الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة، نسألك أيها المملوء نعم ورسولك لخلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يطرنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها ملك السمان المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، لما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا مخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا ومحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا واجد الإله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القدوس حي الأزل ممتاز دون السماء تحمد المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل وان دار دور كل آمين. يا سيروس قدوس الحمد يا سيروس قدوس الحمد يا سيروس قدوس الحمد يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اثامنا واغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك شيم مجلسك القدوس ابانا وفاتنا زينا ارتضينا يا رب احفظه يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا لازم الخطايا ربنا وكل بطنا اليك ارنا لك المجد العزيز القدوس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك
4: كما في السماء كذلك على الأرض ذنوبنا تعطينا اليوم
3: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين.
4: السلام لك سلك
3: القديسة ممتلئة مجد العذراء كل حين وتلاه المسيح وسعد صلاتك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي لا تنور حقيقة المسيح لنا العذراء القديسة اسأل رب عنا لأصنع رحمة عن نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيها العذراء مريم الخلايا القديس الشفيع الأمين من جنس البشرية اشرعي فينا من المسيح الذي يأتي لك أمام الفرحتين. السلام لك أيها العذراء الملحقية الحقانية السلام وفخر جنسنا والتي لنا منوين أسألك اذكرينا أيها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا.
0: صاص يوثيو سيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشيرة التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
5: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا توبوا

0: مساكين بالروح لأن نرى ملكوت السماوات. طوبى للحزانى لأنهم يتعزون، طوبى للضعاف لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجاع ولا تبشر البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم استردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرح وتهلل لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنه هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض فاسفس دم ملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لا شيء إلا أن يطرح خارجا فتوسع الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل ويوقدون سراجا يضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على منارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليدين لكم قدام الناس تجاري أعمالكم الصالحة في مجد أبيكم الذي في السماوات، والمجد الله دائما.
1: تنوشمك بخريسوس بجودنا عثوس بمن مواث وابجاك يكسوت من عينان يامن في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب نجل اختار تجرع لي ابن آدم في الفردوس مضغ ساختين مسيلان ونجينا نصرخت إلى الله الرب وسمعني اللهم استجب صلاة طرفة البطين التافت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلام يقول اسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح انا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي هو الانسان الذي خلقت يديك الذي مات بالخطية اقتل وجعنا بلا مكشى في المحيا بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقلنا من تقش الاعمال هبلية والشوات العالمية لا تذكر أحكامك السمية كرافة. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد لا العذراء كثيرة شفاعة قوية مبول عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي خطام شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح الآن عندما بسطت يديك الطاهرتين رعود الصليب، ولهذا كل الأمم تصرخ خير المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح الآن، لأن من مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدوين. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت ممتلئة نعمة وريت إله العذراء نسبحك لأن من قبل الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحقاقنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد ونشكر غير ميت المسيح إلهنا.
3: نعظمك يا أم النور الحقيقة من تعالى العذراء القديسة الإله لأنك لا تلا مخلص العالم وتخلص نفوسنا. مجد لك يا سيدنا ملك المسيح وفخر الرسل في الشهداء سبات الكنائس فرعون وخطايا ونبشر بالثالوث القدوس داود واحد الناس بلانا مجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بارك حقيقة نؤمن بإلهان واحد الله الآب داود الكل
4: خالق السماء والأرض
3: ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء من العذراء نراه بلاص البنت تألم وقبرى وقام بين الأموات. اليوم الثالث كان الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس نقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين.

0: رب السماوات السماء والأرض ما دبرنا
1: ارحمنا يا الله الاب دعوك كل ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب لا اخواتكم معنا لانه ليس لنا اي شيء
0: لا تسمعنا غير لا تسمعنا غير لا تفعلنا معرفه لا تفعلنا بغير معرفه في الظاهره يا رب في الاسم القدوس
1: اصدى علينا
0: كرحمتك يا رب ليس خفينا بين الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك
1: تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الارض اعطينا اليوم واغفر
0: لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير نسيه يسوع ربنا لان لك الموت والقوه والمجد

للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، الذين قدمت عنهم، الذين قدمت بواسطتهم،

اسمو ستيرو اسمو وبشو اسمو اسمو رفنجين الى اوستيرو جاب في نايت اقرو ريجون او تيم اسمي انت بشوي شوب شو اني

حقك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا ليش، فاخت علينا يا رب وعضدتنا.

اقبل اليه سارت البط قديسي منهم بصراحة عنا في كل حين، وان يجعلنا مستحقين ان نشارك اسرار المقدسة.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس، كل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد كل تجربة كل عمل للشيطان ومؤامرة الناس الأشرار.

حامداً عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحيات والعقل.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، القمامسة والقصوص الشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضع في يكونوا محالين من فم الثالوث القدوس الأب والابن والروح القدوس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفوال 12 رسولا، فم ناظر الأنجلي مرقس رسول الطار الشهيد باتريارك القديس ويروس علمنا ديسقورس قديس أثناسيوس الرسول البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيريلوس وقديس باسيليوس وقديس أوروريوس، من أفوال 318 المجتمعين بنيقيا، 150 بالقسطنطينية، 200 بأفاسوس، ومن فم أبينا الطوباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني، فم حقارتنا مباركا ومجد اسم قدوس الآب والابن والروح القدس.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا آمين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله يجاهد عنا، فمن يقدر على مقاومتنا؟ الذي لم يشفق على ابنه ذاته بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من يستطيع أن يشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر، من يقدر أن يلقي للدينونة؟ هو المسيح يسوع الذي مات، بل بالأحرى قام أيضا من بين الأموات، الذي هو أيضا مقيم عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نقتل كل النهار، قد حسبنا مثل خراف للذبح.

ولكننا في هذه جميعها ولكننا في هذه جميعها تعظم غلبتنا بالذي أحبنا. فإني متوقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمة

جدا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس، بل لإرادة الله، لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى، إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرذولة. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن وأسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بمنال من المواهب بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، من يتكلم فكأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

على برافسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا آمين. وحدث بينما كنا ذاهبين للصلاة أن جارية بها روح عرافة قد خرجت لاستقبالنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرفتها. هذه اتبعت بولس وأيانا وكانت تصيح قائلة: هؤلاء الرجال الذين يبشرونكم بطريق الخلاص هم عبيد الله العلي. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة، فتذكر بولس من ذلك والتفت إلى الروح وقال: أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة، فلما رأى

0: أهلها أنه قد خرج منها رجاء مكسبهم، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا لأنهما يهوديان، ويناديان لنا بعوائد أخر لا يجوز لنا أن نقبلها ولا أن نعمل بها، إذ نحن رومانيون. فقام الجمع عليهما ومذق الولاة ثيابهما وأمر أن يضربا بالعصي. فلما ضربهما بضربات كثيرة ألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقترة. وفي نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيودهم جميعا. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه، وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا ها هنا. فأخذ ضوءا ونهض إلى الداخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال لهما: يا سيدي، ماذا ينبغي لي أن أفعله لكي أخلص؟ أما هما فقال: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع أهل بيته بكلمة الرب، فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون، وأدخلهما في بيته وقدم لهم مائدة. وتهللما جميع بيته إذ قد آمن بالله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس. آمين.
1: اليوم الثالث والعشرون من شهر مصر المبارك، أحسن رب انقضاء ونحن مغفور للذنوب الغلات من قبل مراحل ربي يا أبائي وإخوتي. أمين. في مثل هذا اليوم وفي فترة نفي البابا ديوسكوروس الإسكندري إلى جزيرة غرغا، استشهد 30,000 مسيحي بمدينة الإسكندرية. وذلك أنه بعد أن نفى الملك ماركنيانوس البابا ديوسكوروس عين بروتاريوس بطيركا عوضا عنه، فرفض أساقفة مصر الاشتراك معه وعقدوا مجمعا ضده وضد مجمع خلق دنيا وضد توماس لاون. فاغتاص بروتاريوس وهجم بقوات الحكومة على الأديرة والكنائس بالإسكندرية ونهبها واستولى على أموالها، فأصبح ذا ثروة كبيرة. فانقض عليه اللصوص ليلا وقتلوه وسرقوا أمواله. فأرسل الخلقدونيين إلى الملك قائلين: إن أتباع ديوسكوروس هم الذين قتلوا البطيارك الذي عينه الملك. فغضب وأرسل عددا كبيرا من الجنود، قتلوا نحو 30,000 مسيحي بمدينة الإسكندرية ونالوا أكاليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا. أمين. وفيه أيضا استشهد القديس ديميان، كان هذا القديس بمدينة أنطاكيا. ولما ثار الاضطهاد على المسيحيين قام هذا القديس واعترف أمام والي أنطاكيا بالسيد المسيح، فعذبه بعذابات شديدة، وكان الله يشفيه ويعزيه ويقويه. ولما تحير الوالي في أمر تعذيبه أمر بقطع رأسي، فنال أكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا. آمين.

الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون.

الملك الطاهر بركاته على جميع العالمين، نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلوبهم. افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسي.

مخلصنا وملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي فيكون لكم ذلك شهادتان. فضعوا إذن في قلوبكم أن لا تهتموا من قام بما تحتاجون به لأني أنا أعطيكم فمن وحكمة التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم.

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بزهور المحيا الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.

0: من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موابت غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله.

أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعين الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت كل شيء بما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجدي المسجود له من

0: الرئاسات والسلطات والقراصي والأرباب والقوات
1: وإلى الشرق انظروا
0: أنت والذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عيونا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون

اسکو دو سن کو دو سن کو دو سن بالحقی طاتی ایوہ الرب الہنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الإنقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس.

وانعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا اطهارا بروحك القدوس. هذا الذي احب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا،

كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي.

مستحقين كلنا يا سيدنا، نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا معكم يا قديسين الذين أرجوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولية. هذه التي اقتنعت لك بالدم الكريم لمسيحك احفظها بسلام، وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا أذكر رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأساقفة البابا الأنباط وادروس الثاني. والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة، إنعم بهم على بيعتك المقدسة، يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القامة ميسا والقصوص الأرثوذكسيين والشماميسة وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أنت رحم

0: أسعدها كمقدارها كنعمتك فرعوك الأرض يروح حصفها وتقصر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما ياليك. بارك إكليل السنة دي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. أعين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا كحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم

بذب شوي صوصان بنت بكمونو جي ني سنشيري سريني رجبير بيعرف ما بنتيني ثقوى بنتك أريكا تقصب شوي سنتك اعرف ما بي اني ثقوى بتي

Vaters, ik weef nooit die bilogos geen omes me. Nem biagius Johannes beo brodromos en baptistis o wohem martyros. Nem biagius Stephanus biarchis iaconos o wohem broto martyros. Nem bi theorimos en evangelistis. Marcus bi apostolos et o web. O wohem martyros. Wal patriarchal kredis sawirs wa muallimna diskoros. والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد ورئيس الكهنة والقديس يوحنا فموزا والقديس ثيودوسيوس والقديس ثاوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس إغريغوريوس الصانع العجائب والقديس إغريغوريوس الأرماني والثلاثمائة والثمانية عشر المجتمعين بنقيا والماء والخمسين بمدينة القسطنطينية والمائتين بأفس وأبان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لمباس الصليب وأبان أنبا يحنس القمص وأبان أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا.

صالح والقديس أبانا أنبا نفر الساح وأنبا كراس وأنبا بفنوديوس وأنبا يوحنا الساح وأنبا صموئيل المعترف ويوستوس وأبولو تلميذي والقديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم والجيزة والبابا كيرلوس السادس وأبونا الأموس بشوي كامل والراهب يوستوس الأنطوني وأبونا الأموس ميخائيل إبراهيم وجميع أولادهم لباس الصليب هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا.

وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين ركضت عنهم في الإيمان المسيح. تفضل يا رب أن تذكر المرحومة سميرة أسعد جبرة التي لها ذكرى السنوية اليوم، والمرحوم كارلو ميلاد الذي له ذكرى السنوية اليوم، والمرحومة ليزا شوقي، والمرحومة نرجس سعد الذين لهم ذكرى السنوية، والمرحوم جورج فوزي، والمرحومة مجدة خيري، والمرحوم إبراهام زكريا، والمرحومة جورجيت فوزي، والمرحومة زوزو حنا، والمرحوم كمال يوسف صليب، والمرحومة روحية سليمان، والمرحوم إبراهيم جيد جرس، والمرحوم باسم عبد المسيح، والمرحومة دميانة. هؤلاء ارحمنا كلنا.

لكي وبهذا أيضا كفي كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام.

بمراحمك طهر أدناس نفوسنا يا مسيح الله الذي بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع

بمجدك، حبك أنزلك إلى هبوطنا، نعمتك تصعدنا إلى علوك، تحننك غصبك وتجسمت بلحمنا.

الذبيحة على مذبحك تضمحل الخطية من أعضائنا بنعمتين عند نزول مجدك على أسرارك ترفع عقولنا لمشاهدة جلالك عند استحالة الخبز والخمر إلى جسدك ودمك تتحول نفوسنا

حياتك، اخلق فينا يا ربنا وإلهنا قلبا طاهرا، واسكن روحك في باطننا، جدد حواسنا بقوتك، وصيرنا أهلا لموهبتك، من كأس دمك نشرب، أعطينا مذاقة روحية لنستطعم مذاقة أسرارك المحيا، نتقدم إلى حضرتك واثقين برحمتك، وأنت تحل داخلنا بالمحبة، املانا من خوفك، الهب قلوبنا بشوقك.

الناس الخطية، صيرنا هياكل مقدسة لحلولك وأواني مطهرة لقبولك، لكي بذوق جسدك نؤهل

ناكل جسدك علانيتان، أهلنا للاتحاد بك خفيتان، وهبت لنا أن نشرب كأس دمك ظاهران، أهلنا أن نمتزج بطهارتك سرا. وكما أنك واحد في أبيك وروحك القدوس، نتحد نحن بك وأنت فينا، ويكمل قولك ويكون الجميع واحدا فينا، كي بدالة ندعو الله أباك بلنا ونقول بصوت

ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.

واعترف إلى النفس الأخير هذا والجسد المحل دينك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذهم من سيدتنا وملكتنا كلنا ولدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلم وأن خشبة الصليب مقدسة بإرادة يهدي عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لو لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة

صلي مع بعض صلاة بعد التناول هتطلع قدامنا على الشاشة. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بها زاد في الفضيلة ثباتا ونؤون، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة الخلاص ولباسا للنعم، وحل الميلاد الجديد وطهارة وقداسة النفس والجسد ونقاوة الحب وفرحا وسرورا أبديا. ولجواب حسن قبول أمام منبرك الرهيب أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. استدعي ليك عقلي وحواسي ورداتي تبكو بركة وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي وأيقظ الضمير وكل الزوابع أن تسكت. سير معي وهدئ روى اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلب. تلاعب بحنوة وارف كل ما ينقص. امكس معي لأن النهار قد مال، ورافقني لننسو النهار، فإنك وعد غايتي وسعادتي. أنت وحدك يا رب إلى الأبد آمين.

الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. حوزانا الذي لغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

A me lo russo. أعمال الرسل الأصحاح الأول. الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلبس وتوما وبرثولماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة. فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها. وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. فأقاموا اثنين: يوسف الذي يدعى برسابا الملقب يستس، ومتياس، وصلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع،
عين انت من هذين الاثنين ايا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب الى مكانه. ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الاحد عشر رسولا.

الأصحاح الثاني. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فرتيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنتس وآسية وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبية التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء، كريتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين: إنهم قد امتلأوا سلافة. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق، وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي

0: أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة، وستملأني سرورا مع وجهك. أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود: إنه مات ودفن، وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح، أنه لم تترك نفسه في الهاوية، ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله، ونحن جميعا شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. لأن داود لم يصعد إلى السماوات، وهو نفسه يقول: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدمي. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا، وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا. وبأقوال أخرى كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشرك وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشترك، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون.
1: محبة الله لحياة التوبة وللتائبين. حياة التوبة هي حياة القداسة والبر اللي أعدها الله لكل أولاده. حياة التوبة هي الاستفادة مما قدم على الصليب من أجل خلاص البشرية. عشان كده التوبة زي ما بيقول لنا القديس يوحنا ذهبي الفم، هي لازمة وضرورية للجميع، للخاطئ وللبار، لأنها هي كمال الحياة المسيحية. عشان ممكن أحيانا بمجرد ما واحد يسمع ان الكلام عن التوبة، احنا لسه هنتوب؟ ما احنا تايبين وعايشين مع ربنا من زمان، الكلام ده مش لينا، لناس خارج الكنيسة. لكن اللي في الكنيسة بما ان التوبة تليق بالجميع، تليق للخاطئ وللبار، لان هي كمال الحياة المسيحية. الانسان اللي بعيد عن الله مش ممكن يعيش في حياة قداسة الا بالتوبة، والانسان اللي عايش مع الله مش ممكن يستمر في حياته وفي عشرته مع الله بدون التوبة. لان لو اتخلى عن التوبة فترة حتى لو كانت بسيطة ممكن ابديته تضيع. تخيلوا لو اي حد من الشهداء او القديسين بعد جهاد سنين طويلة قال ان انا خلاص قدمت توبة كتير ومش محتاج لتوبة، وتراخى عن الجهاد والتوبة، ممكن ابديته تضيع. عشان كده الاباء بيعتبروا التوبة هي حياة القداسة، الاستمرارية مع الله. والسيد المسيح احب الانسان، يقول لنا كده جاء لكي يطلب ما قد هلك. الانسان اللي تاه وبعد عن الله، الله بيبحث عنه وبيقول له تعالى، باب التوبة مفتوح. اذا كنت عايش فيها خد قوة ومساعدة تساعدك على حياة القداسة اكتر واكتر. اذا كنت لسه بادئ في الطريق برضو محتاجين لمعونة وقوة ربنا. يقول لنا الكتاب المقدس، الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. حب المسيح للتائبين. حياة السيد المسيح كلها حب للإنسان، وللإنسان اللي عاوز يعيش معاه وعاوز يعيش في حياة التوبة. معجزاته كلها، أعماله كلها حياة حب للإنسان الذي يريد أن يحيا في حياة التوبة. حتى معجزاته، في معجزات بتؤكد ألوهيته، ولكن في نفس الوقت بتبرهن للإنسان أن الله بيفرح وبيسعد بتوبة التائبين. أقوى معجزات بتؤكد ألوهيته معجزات إقامة الأموات، ابنة ييروس وابن أرملة نايين وإقامة لعازر. في نفس الوقت هم دول بيبرهن بيهم انه بيحب كل انسان يحيا في حياة التوبة، حتى لو مرت بيه حياة ضعف هو مستعد انه يقيمه من هذا الضعف. ابنة ييروس بترمز الى الانسان الميت روحي، لسه في بدء موته، لسه في البيت ما تحركش، خطية كأنها كائنة في الإنسان ولسه ابتدت تدخل لحياته. بيعلن السيد المسيح أنه مستعد يأتي ويعطي توبة لهذا الإنسان إذا طلب. حتى لو كانت لسه الخطية في بدايتها متسلطة على الإنسان، الله يعطيه قوة ومعونة ويتخلص منها ويعطيه حياة. لو الخطية تملكت عليه فترة أكتر زي ابن أرملة نايين، خرج من البيت وفي الطريق فترة طويلة، برضو الله عنده استعداد يقيم هذا الإنسان الميت اللي عاش في الخطية فترة طويلة. ده لو وصل زي العازر وخرج من البيت ومشي في الشارع ودفن في القبر، برضو الله يستطيع أن يقيمه. حب الله للتائبين وللإنسان التائب. بس لازم الإنسان يكون عنده استعداد وعنده رغبة، زي ما عمل مع كل أمثلة التائبين. بيدينا الكتاب كده أمثلة للبعض، من ضمنهم أول واحد الابن الضال. مجرد فكر انه يعيش حياة احسن من اللي هو عايشه، بعيد عن والده، بعيد عن وصاياه، يعيش بحرية مع اصحابه، يتمتع بالفلوس اللي معاه، يتمتع بصحته، وكأنه لسه الخطية في بدايتها.

لكن هذا ابن الدار بمجرد ما فكر وحس انه الحياة مع والده احسن ورجع وندم، نجد انه الله قبله. وده بترمز الى الانسان اللي لسه يدبك عايش في بداية الخطية، والله مستعد يقبله ويقبل كل تائب. مرحلة اكتر من كده السامرية، ويمكن الحاجات دول بتجيبهم لنا الكنيسة في الصوم الكبير، وبتقول لنا الله فاتح احضانه لكل انسان ويقبل كل انسان حتى لو كانت تملكت عليه الخطية. السامرية ترمز للانسانة او الانسان اللي بعد فترة اطول، لابن الضال ده مشي نص الطريق. السامرية ذهبت لغاية الطريق ونهايته، والسيد المسيح ايضا مستعد انه يقبل كل انسان حتى لو تمادى مع الخطأ، لان الله بيحب الانسان. دينا مثال اقوى. بعد كده المفلوج، الابن الضال ده مشي نص الطريق ورجع لوحده، السامرية ما وصلت لغاية نهاية الطريق، المفلوج ده الخطية كأنها حطمته وكسرته ووصل لنهاية الطريق ومش قادر يرجع ومش قادر يتحرك، ولكن مع هذا الله فاتح أحضانه مستعد يقبل كل إنسان بس اللي يطلبه. يدينا مثال بعد كده المولود أعمى، وكلهم دول أحد الصوم الكبير. عارفين الأول أحد التجربة، واللي تأثر فيه التجربة ويضعف، يبقى الأحد اللي بعده الابن الضال، أحد اللي بعده السامرية، اللي بعده المفلوج، اللي بعده المولود أعمى. المرض طبعا اللي يحتمله بشكر يبقى ليه إكليل، وإكليل برضه فقدان البصر اللي يحتمله بشكر ليه إكليل، لكن بتتاخد نقطة رمز إنه اللي فقد البصر مش بيشوف طريقه. هكذا الإنسان الخاطئ اللي بيصل لقمة الشر بيبقى مش عارف يفرق بين الصح والغلط. لكن إذا الإنسان رجع إلى نفسه، نجد الحد اللي بعده في الصوم الكبير يدخل على دخول المسيح أورشليم منتصرا. إذا الإنسان أعطى فرصة للتوبة وأعطى فرصة لله يعمل في داخله، الله يدخل إلى قلبه ويمتلكه ويعده قلبا مقدسا. كل دول كان ليهم أعمال مقدسة. ما نقولش أنه ربنا أنا منتظره يجي لي، سواء في أول الطريق أو في نص الطريق أو في آخر الطريق أو لا. كل ده جميل أنه الإنسان يطلب من الله، بس لازم يكون عنده صفات مقدسة. الابن الضال كان عنده صفات مقدسة، فكر وراجع من ذاته وقارن بين حياته الآن وبين حياته مع الله، فلازم احنا نفكر في كده، نفكر بين اللي ادهولنا ربنا من نعم وبركات وحق البنوة، وبين احنا بنسيب كل هذا بأيدينا ونرجع للعالم. لما الواحد يحس ان المجد اللي ليه احسن من كل مجد العالم اللي مع الله، لازم يفوق لنفسه ويرجع. الابن الضال رجع لنفسه وندم، واقوم الان واذهب الى ابي واقول له اخطيت فحقق. السامرية كان عندها صفات كتيرة قوي، كان عندها الصدق والسيد المسيح مدح عليه، كان عندها يعني الكسوف من الخطأ، عشان كده راحت تجيب مية في عز الظهر عشان محدش يكون موجود معها خالص، لوحدها وفي حالها وتروح وترجع ومحدش يشوفها. في ناس يعملوا الغلط ويقولك محدش لي دخل معي، أنا حر أصرف زي ما أنا عاوز. السامرية كان عندها فكرة عن تاريخ أبائها، لما السيد المسيح قال لها يعني لو انت كنت عاوزه ميه، قالت له ده البير، وانت احسن من ابونا ابراهيم اللي ادانا البير، يعني عارفه كتابها المقدس. يا ريت احنا برضو ما
تسيبش الكتاب المقدس بتاعنا حتى لو في ضعفات. هو اللي هيرجعنا، هو اللي هيرجعنا. كان عندها صفات كتيرة قوي، بمجرد ما قال لها انا لما قال لها ادعي زوجك وقالت له انا ماليش طبعا، وقال لها فعلا انت صادقة في كلامك، انت كان

لأنه ما تعرفش أنه هو ابن الله اللي يعرف كل خفايا القلوب. لكن لما قال لها كده قالت له حقا أنت ابن الله، إنك نبي، ومدحته. عندها صفة أكتر لما كلمها عن السجود، قالت له أنا عارفة السجود حيكون فين، واليهود بيقولوا إيه، وانتوا بتقولوا إيه، والسامريين بيقولوا إيه. ولما قتل الخلاص ظهرت فضيلة جميلة عندها، إنها تروح وتبشر للناس اللي بيعيروها عن الحياة اللي هي فيها، لدرجة إنه سابت المية بتوعها اللي جاية وتعبان علشانهم، سابت جارتها وقالت أروح أقول لكل الناس هلموا تعالوا وانظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. من أجل هذه الصفات المقدسة الله ذهب إليها وأعد لها خلاص. عشان كده لازم يكون في فضائل موجودة عندك. في ناس بمجرد ما يغلطوا غلطة يقفلوا الكتاب المقدس وخلاص، مش هروح لأبونا تاني، ومش هروح أتناول، ومش هصلي، ما أنا اللي فيه ده كله إزاي أروح أتناول. صحيح أنه غلط أنه يكون عندنا ضعفات وعندنا خطايا ونروح نتناول، لكن أنا مش ممكن حصلح ذاتي إلا لما يكون عندي حاجات كويسة. ولازم يكون في صلاة وفي قراءة كتاب المقدس وأطلب معونة الله وأتناول عشان الله يعطيني معونة وقوة. زي ما كان عند الابن الضال في ضعفات لكن في حاجات مقدسة، عند السامرية في ضعفات لكن في حاجات حلوة. المفلوج رغم أنه رمز للإنسان اللي حطمت الخطية لكن كان عنده صفات حلوة. مسيح يسأله أنت عاوز إيه؟ عاوز تخف؟ طبعا، يعني واحد مريض بالحالة دي ويسألوه يقولوا له أنت عاوز تخف ما لنا عجبنا المرض؟ آه طبعا. لكن ما يردش رد قاسي على المسيح. وهذا الرجل يلوم على نفسه، يقول ماليش حد من أصحابي يرميني في المية. جاب اللوم على نفسه، أنا رجل ماليش أصحاب. كان ممكن يلوم المجتمع، ما فيش نظام، أنا ليا 36 سنة قاعد وكل واحد يجي بتاع امبارح وأول امبارح يدخل قبلي ويشفى ويخف ويمشي وأنا لا رمنيني، ليا 36 سنة، بلد ما فيهاش نظام، ولو في نظام كنت من زماني، من 20 سنة كنت خفيت. لكن ما جابش اللوم على غيره، جاب اللوم على نفسه. المولود أعمى، يعني صفات مقدسة كتيرة فيه. كل واحد من دول رغم أنه بيرمز على ضعف معين لكن عنده صفات مقدسة. المولود أعمى طبعا عنده صفات كتير مقدسة. ده يكفي اختبار المسيح ليه. تخيلوا واحد ما بيشوفش والمسيح حط له طين في عينيه ولخبط له كل وشه بالطين ويقول له امشي لغاية بركة سلوان. بركة سلوان دي بينه وبين المكان اللي كان فيها السيد المسيح 6 كيلو. تخيلوا بقى الموقف، يعني نجيبه كده ونحط الموقف قدامنا. واحد عشان يشفى المسيح لخبط له عينيه ويقول له امشي 6 كيلو والناس تزفه والأطفال يجروا وراه. ده يقول لك أنا مش عاوز، خليني كده كويس بقى، طلع عاوز تشفيني من غير طين ومن غير حاجة، يعني اشفيني وأنا هنا كده وريحني، لكن انت تهزقني وعاوزني بالحكاية الملخبطة دي كله الطين في وشي وتوديني 6 كيلو أمشيهم؟ خلي حد من تلاميذك يجيب شوية مية إذا كان أنت مصر على بركة سلوان ويجيب وأنا أغسل وشي هنا. كان ممكن يقول كده، لكن قال له حاضر حاضر اللي أنت هتقوله فيه طاعة كاملة. وطبعا لما جابوه اليهود تعالى وأنت إيه اللي حصل لك وقول لنا الحكاية، إحنا عارفين الرجل ده غلطان، يعني اعترف أمام اليهود، وهو عارف أنه اللي اعترف بالمسيح أمام اليهود فيها قطع رقبة. لكن قال له أنا عارف أن المسيح هو اللي خلصني، ده إنسان غلطان. قال له ما أنا ماليش دخل، أنا ما عرفش ولا عمرنا شفنا حد غلطان والمسيح يستجيب لي، الله يستجيب لي. يعني أؤكد لهم أنه ده رجل صالح وهو ما يعرفوش حقيقة أنه ابن الله. ولما بيقولوا له احنا فاهمين اكتر منك وقول لنا، طبعا والديه خافوا، قال هو كامل السن يسألوا احنا ما لناش دخل.

تعال قول لنا مين اللي فتح عينيك، ده راجل غلطان. قال لهم لا، واعترف بيه. ولما تقابل معه ما قال له هل تؤمن بابن الله؟ قال له مين هو يا سيد؟ قال له انا واللي فتحت لك عينيه. سجد له. كل دي صفات مقدسة موجودة عنده. ما فيش انسان ما بيغلطش. وبنصلي كده بنقول انه يعني لو كان الانسان ابن يوم لا يوجد انسان بار. ومع هذا الله يطالبنا بالتوبة وبالقداسة وبحياة البر. نوصل لها ازاي؟ ما يقشي. النهاردة في ضعفات أصرخ لربنا وأقول لرب أنت اللي سعيت ودورت على أنك تقيم ابنة ييروس اللي دخلت لها الخطية، وابن أرملة نايين واللي ذهبت للعازر وأعطيته حياة، أعطيت أيضا توبة لكل هؤلاء وقبلتهم، الابن الضال والسامرية والمفلوج والمولود أعمى. أنا واحد زيهم محتاج لمعونتك. أعطيني نعمة وأعطيني قوة. ومش ممكن الله يرفض هذا الإنسان. مش ممكن. وبالتدريب بيقدر يوصل. أبائنا القديسين بيقولولنا كتير كان في بداية حياتهم كانوا بعيدين عن الله. واحد زي القديس الأنبا موسى مش بسهولة بقى القديس الأنبا موسى. ده كان إنسان بعيد عن الله. كان رئيس عصابة. يقول لك كده يعني العصابة بتاعته والمجموعة كانوا يذبحوا لهم كل يوم على الأقل 5 خرفان، وهو يحطهم له في الأول قدامه يأكل ويشبع وبعدين يدي لرجالته. إزاي ده يتحول ويبقى قديس؟ في البداية لقى صعوبات كتيرة. أول ما دخل الدير فضلوا يهذبوا فيه ويدوروا على حاجة يقدر يعملها، بلاش الكبيرة، امشي سنة سنة سنة سنة. ويحكي لنا تاريخ انه في بداية حياته وهو قاعد كده في الدير جم حرامية علشان يسرقوا الدير. يعني طلع بقى هو انبا موسى في الاول خبطوا راحوا يسرقوا القلاية، مسكهم كلهم 3-4 طبقهم في بعض وخبطهم وموتهم ورماهم برا القلاية. رئيس الدير قال له ايه اللي انت بتعمله؟ انت جاي هنا الدير عشان تموت الناس؟ انا ما رحتش اموتهم، ده هم اللي جم لغاية عنده جاني يسرقوني. طب يعمل معاه ايه؟ يديله تدريب شوية شوية. حاضر. طب بص لما يقولك حرامية تاني ابقى هاتهم لغاية عندي. خلاص حاضر، ما انت ما قلتليش كده. حاضر اني قلتلك. جم حرامية تاني راح شالهم كله على كتفه راح ودهم للرئيس ده. انا هو جبتهم لك يا عم. لغاية لما تدرب بعد كده في الفضيلة ويقول لنا التاريخ انه جم حرامية راح فتح لهم الباب وقال لهم اتفضلوا خدوا اللي عاوزينه. وهم ماشيين قال لهم لا تعالوا ده انتوا نسيتوا ازازة الزيت كده ورا الباب خدوها. تدرب طبعا في الفضيلة. حياة القداسة محتاجة تدريب مننا. ما تيأسش لما تلاقي ضعفاتك زادت عليك. لا ما تيأسش. أبدأ بعمل إيجابي، أصلي أكتر وأطلب معونة ربنا أكتر وأجي الكنيسة أكتر وأتناول أكتر وأعترف أكتر. كل ضعف يجي لي، كل فكر يجي لي، أروح لأبونا وأقول له ويترفع من عندي. ظهورات الرب يسوع كلها بتؤكد لنا أن الله بيحب التائبين. ومهما كانت ضعفاتنا الله هو اللي بيدور. يعني كل الظهورات اللي ظهرت بعد القيامة لمين؟ لمريم المجدلية. جالها فكر بعد كده انها ما عرفتش السيد المسيح، ولما راحت افتكرت البستاني وصدقت كلام الناس اللي شككوها الاول شافته طبعا وخلها لمسته وقال لها اذهبي الى اخوتي لكي يذهبوا الى الجليل هناك يرونني. راحت لهم لقيت لهم هم كلهم خايفين. انا سيبك من السيرة دي والمسيح ده خلاص راح لحاله قصة وانتهت واللي شفتي ده يعني شيء خيالي. رجعت تقابلت معاه ظنته البستاني تقول له

انت قول لي انت خدته فين وانا ادي لك الفلوس اللي عاوزها تاخدها وانا اروح اخده. عشان كده قال لها لا تلمسيني بهذا الايمان. بعد كده جالها فكر انه هي ممكن المسيح يكون زعلان منها. في الظهرات ركز السيد المسيح انه يظهر لها ولها انا قبلت توبتك ما تتضايقيش وما تقلقيش. ظهر للقديس بطرس خاف لحسن اليأس يتملك عليه. أنكر المسيح كذا مرة وقدام خادمة ده مش بس أنكر ده شتم وقدامه يقول له أنت لغتك تشبه لغة أنا أعرف الرجل ده وفضل يسب ويلعن وقدام السيد المسيح. طبعا الموقف ده بعد كده صعب أنه زي يعمل كده وممكن كان يتملك عليه اليأس. ده الآباء بيقولوا لنا ان الخطية دي اكتر من خطية يهوذا. لكن بطرس بالرجاء خلص. يهوذا باليأس هلك. ظهر له السيد المسيح عشان يقول له انا قبلت توبتك. ظهر لتوما اللي شك. ظهر ايضا لتلميذي عمواس اللي حسبوها كده يا خساره ده احنا عطينا 3 سنين كده مع المسيح وما استفدناش حاجه يلا بقى ناخد بعضنا ونمشي في الطريق نرجع لاعمالنا. فكل الظهورات اللي ظهرها الرب يسوع بعد قيامته انما كلها للتائبين وتاكد لهم لناس اخطاوا ان ربنا قبل توبته. كل ده بيفرحنا كل ده بيفرحنا انه لو لينا ضعفات المسيح مش ممكن يتخلى عنا. القيامة نفسها القيامة نفسها هي حب للتائبين. لانه مين اللي حيقوم؟ الانسان الميت. الانسان الميت كأنه القيامة هي قوة وتوبة. عشان كده الرب ركز على التوبة لأنه بالتوبة يستطيع الإنسان أن ينال الخلاص. التوبة هي معمودية تانية. كلنا بنتعمد وإحنا أطفال بعد كده بيبقى في أخطاء كتيرة. التوبة هي معمودية تانية بتمحو كل الخطايا. كل اللي نعمله نعترف فيه ونتوب ينال الإنسان مغفرة الخطايا. إن لم تتوبوا قلنا كده فجميعكم تهلكون. أما الذي يقدم توبة لله عن كل ضعفاته ينال الخلاص. هي طريق الملكوت. لنا كده توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. أنا زي أصل إلى الملكوت عن طريق التوبة. عن طريق التوبة هي الحياة الأبدية. بيقول لنا كده من آمن بي ولو مات فسيحيا. عشان كده الكنيسة بتحطها قبل كل الأسرار. قبل كل الأسرار لو جاء إنسان كبير عشان يتعمد نقول له لازم تقدم توبة وتتوب عن ضعفاتك وتعترف وبعد كده يتعمد. لو طفل صغير خلاص. طبعا حياة التوبة والاعتراف هي دي نفسها. قبل ما يتناول لازم يكون في توبة وفي اعتراف. بتنصح الكنيسة قبل سر الإكليل سر الزواج لازم يكونوا الاثنين بيقدموا توبة لله عشان تبقى حياتهم مقدسة. لو انسان عاوز سر مسحة المرضى برضو يقولوا له توب. لو عاوز تعترف لما شخص يختار الله يختاره للشموسية أو للكهنوت بيقدم توبة عشان يبدأ حياة مقدسة جديدة. عشان كده الله بيطلب مننا أن تكون لنا ثمار التوبة. الواحد يدور طب يا ترى أنا عايش في حياة التوبة ولا لا. إذا في ثمار للتوبة يبقى أنت فعلا عايش في حياة التوبة. أول ثمرة للتوبة هي حياة الحرية من الخطية.
ما تبقاش في خطيئة.

سيطرة على حياتي. إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. لكن واحد يقول إن أنا عايش في التوبة وفي ضعفات متملكة عليهم ومش عاوز يسيبها وليه اشتياق ليها أكتر من إنه يتركها، يبقى لسه من ثمار التوبة حياة القداسة والبر لازم يكون عند الإنسان. الله بيطلب مننا أن نكون قديسين، لأن أبانا الذي في السماوات هو قدوس. مش هنبقى قديسين بمعنى أنه ما فيش أي ذرة خطيئة، لا، لازم يبقى فيه ضعفات، بس يكون عندنا حياة حفظ وصايا الله نبقى متمسكين بيها. لما حتى تبقى غلطة تصدر مننا ممكن يبقى سواء العالم ضغط عليه أو حد ضغط عليه في كلمة في موقف، لكن وصايا الله أمام عيني دائما. حياة التوبة تقتضي من ثمارها الاعتراف الدائم. الاعتراف طبعا احنا بنؤمن به اربع انواع من الاعترافات، ما يكفيش انه اروح لابونا وبس كده، لا. اول اعتراف بيني وبين نفسي، اقتنعت ان التصرف ده عملته غلط. الاعتراف الثاني في صلواتي اصرخ لربنا واقول له رب اديني مغفرة واديني غفران واديني توبة على هذا الخطأ، ولما اروح لاب اعترافي ابقى فرحان بانك قبلتني واديتني المغفرة على لسانه. والاعتراف الثالث اروح لاب اعترافي واقول له. والاعتراف الرابع ان انا لو غلطت في حق اخوي وفي امكانية ان انا اصلح يبقى لازم اصلح، يعني ما اكونش مزعل شخص عزيز علي وقريب مني قوي واروح اعترف وانا ابونا زعلان مع اقرب الناس ليا وخلاص على كده، لا، لازم اصلح. ما كنتش اخدت حاجة غيري وسرقتها او اي حاجة مش بتاعتي واروح ومجرد اعترف واقول لابونا واعترفت وهي موجودة معي، لا، لازم اروح واصلح. يبقى اذا اربع اعترافات هما دول ثمار للتوبة الحقيقية. اكون بيني وبين نفسي مقتنع ان التصرف ده غلط، اصرخ لله في صلواتي، اروح لاب اعترافي وبناء عليه وعلى توجيهه اروح واقول لفلان انا غلطت في حقك في كذا كذا، الحاجة دي مش بتاعتي، الموقف ده كذا، واصلح بيني وبين اخي الانسان، اعترفوا على بعض بالزلات، هي دي اللي بيطلبها الله مننا. مش هطول عليكم، لكن في حاجات بتعطل التوبة في حياتي. يعني أنا بقى مقتنع تماما أن ربنا بيحبني بكل ظروفي حتى بالضعفات بتاعتي، وهو بيحب التوبة وبيدعوني للتوبة، وأنا مشتاق للتوبة وهي ضرورية ولازم أعيش فيها ولازم يكون في ثمار في حياتي. كل ده ممكن أقتنع به، بس بص ألاقي في حاجات كده يعني بتعطل التوبة. بيعلمنا الآباء أن الواحد ياخد باله من كذا حاجة. أول حاجة بتعطل التوبة مفهوم التوبة نفسه، زي ما قلت في البداية أن التوبة مش معناها للخاطئين أو للبعيدين عن الله، لكل القديسين قبل ما تبقى مطلوبة من اللي لسه عايش في طريق الله. ده في قصة جميلة كده في البستان بتقول لنا كده، تقابل سائح مع سائح في بريس سيناء، سأله فيما تكون التوبة. يعني احنا كلنا عارفين ان درجة السياحة دي اعلى درجة، فازاي هو وصل للدرجة دي ولسه هيسأل على التوبة؟ لانه ما يقدرش يتخلى عنها، لو تخلى عنها ممكن في خطر في حياته. يبقى مفهوم التوبة انه ليا في كل وقت. في افكار مش ارثوذكسية طبعا، ممكن واحد يقول لك ان انا خلصت في يوم كذا وفي يوم كذا وفي الساعة الفلانية يبقى مش محتاج للتوبة، لكن عندنا التوبة في كل وقت، في كل وقت. زي ما بيقول كده القديس بولس، اخيرا الواحد يقدر يقول
انه

0: شاهدت الجهاد الحسن حفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر. لكن طالما في ربنا مدينا حياة نجاهد ونقدم توبة، كل يوم محتاج الإنسان للتوبة. اللي بيعطل برضو التوبة التأجيل. يجي الواحد يقول لك طب بس انا في يعني المشروع اللي قدامي ده والموضوع الفلاني ده اخلصه وعلى طول انا يعني هتفرغ لخدمة ربنا. طبعا يعمل زي فيليكس الوالي، اول ما القديس بولس كلمه عن الدينونة وعن البر وعن التعفف يقول له طب خلاص بس امشي دلوقتي، ومتى وجدت وقت استدعيك؟ وطبعا ما لقاش وقت ولا استدعاه. اللي بيأجل كل شوية الشيطان يجيب له حاجات تلهي أكتر وأكتر. اللي بيأجل علشان مشروع دخله، المشروع كل شوية بيكبر، يبقى بدل ما كان عامل حسابه بس هيخلص من المشروع ده وهيخدم ربنا وطول عمره، يبقى خلاص مش فضل بيته بعد كده، مشروع كبر ومش فاضي. واحد هيبقى مش فاضل بيته ويدوبك يرجع كده ساعتين ثلاثة في البيت ويجري عشان عنده مشاريع كتيرة ومحتاجها، وانا بعمل ده كل يومين، ما هو ليكو، يبقى هيفضل ربنا ازاي؟ لازم نهتم ولازم تعمل كل اللي في امكانك من اجل اسعاد بيتك واولادك، بس خلاص نفسك اولا. انه ماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اعملها كده موازنة حلوة، ابديتك وبعد كده واجباتك تجاه اسرتك تجاه المجتمع كله تجاه كنيستك، كل حاجة تاخد مكانها، لكن الاهتمام بروحياتك هو ده اولا، هو ده اولا. حاجة اخرى بتخلي الواحد يأجل، الخوف من الطريق. معرفش في مفهوم خاطئ يقول لك يعني الواحد اول ما يبتدي يعيش مع ربنا واول ما يتناول واول ما يصلي تلاقي كل الحروب بتاعت الشياطين تيجي له، بقى الحاجات اللي عمري ما سمعت عنها تبتدي تيجي والشيطان يحارب. فانا يعني مش قد الحكايه دي، خليني على قد حالي كده. لا ما تخافش، ما تخافش، حتى لو كان في مقاومه من عدو الخير وفي حروب، بس قوة الله أكتر من أي قوة تاني. ده الفكر ده وصل للغرب بطريقة ما تتخيلوش، وصل لمجموعة أنه يأسسوا كنيسة وكنيستهم تبقى باسم الشيطان، كنيسة الشيطان. إزاي يعني كنيستكم سموها للشيطان؟ لا، أصل احنا خايفين من الشيطان. هو الشيطان ده بيحارب مين؟ بيحارب الناس اللي بيقاوموه وكأنهم واقفين ضده، فاحنا نقول له احنا اصحابك وحبايبك وكنيستنا كمان ده على اسمك، فيبقى يعني خلينا في حالنا وابعد عننا. تخيلوا هذا الخوف يوصل الانسان لايه. لكن قوة الله اكتر، قوة الله اقوى. لا اخاف شرا ان كنت انت معي، إن صرت في ظل وادي الموت لا أخاف شرا. صرت في طريق ربنا، تأكد أن ربنا هيكون معك ويسندك ويديك قوة أكتر من قوة العالم. لكن كوني أخاف من الحروب وأخاف من الشيطان وأخاف من ده وأخاف من ده، لا. آخر حاجة اليأس. اليأس ممكن إنسان يكون عايش في بعد عن الله، وأول ما يبتدي يتوب الشيطان يبتدي يحاربه باليأس، يجيب له خطاياها القديمة كلها وفكروا بيها. أو ممكن يحسسه بقى أنت معقولة يعني هتقدر؟ لا، دي خطاياك دي ما تتغفرش، دي يعني مش ممكن تتنسي. حصلت الحكاية دي مع راهب، لنا البستان كده، راهب دخل الدير وكان عنده ضعفات كتيرة قوي، وابتدى يجهد جهاد كبير مع ربنا، فابتدى معاه باليأس في الأول، يقول له بقى معقولة أنت يعني جاي من حتة الفلانية ومن كذا ومن كذا، عاوز تحسب نفسك وسط الرهبان دول كلهم القديسين والملائكة، شوف لك حتة غير دي، ما تضحكش على نفسك. فيقول له طيب ومحبة ربنا وقوة ربنا فين؟ أنا واثق في محبة ربنا اللي جابني هنا، هو هيديني النعمة ويديني القداسة وأعيش زي إخواتي القديسين اللي هنا. لقى اليأس مش جايب نتيجة، يدخل له الكبرياء. بعد فترة يقول له كفاك يا عم، أنت عايز توصل أكتر من كده لإيه؟ ده الرهبان اللي عندك اللي جنبك كلهم ولا حد بيصوم زي ما أنت بتصوم، ولا حد بيصلي زي ما أنت بتصلي، ولا حد بيعمل اللي أنت بتعمله، كفاك كده، ده أنت بقيت أحسن واحد فيهم. يروح هو بقى يقول له طب وما انت نسيت الخطأ اللي انا عملتها، الحاجات القديمة كذا وكذا، هم ما عملوش الحاجات دي، كان انا مهما عملت من البر والقداسة مش هغطي الحاجات الوحشة اللي عملتها. فاحنا نكون يعني مستيقظين لحروب الشياطين، يحاربني باليأس اتمسك بالرجاء، يحاربني بالكبرياء اجيب ضعفاتي. بس طبعا الشيطان بيحارب اكتر الانسان العايش في طريق التوبه وفي بدايتها، بيحاربه بالياس، يكون الانسان اعترف بالخطيه ويجي تاني يقول بقى معقوله ربنا يعني خلاص الحكايه دي خلاص ربنا نساها؟ طب يا حبيبي ما دمت انت اعترفت خلاص انساها، ربنا نسيها، انت تفتكرها تاني ليه؟ لا، ما نديلهوش فرصه انه يخلي قلب الانسان حزين. الله يعطينا حياة التوبة، حياة القداسة، ونفرح قلب الله بتوبتنا، وإحنا نفرح أيضا بمحبة الله وبغفرانه وفرحته بكل أولاده الراجعين إليه. الله يعطينا حياة القداسة والبر، حياة التوبة بشفاعة الشهيد العظيم أبو سيفين وبصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة الباب الأنبا شنودة الثالث، ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. موضوعنا النهاردة في الموضوع الثالث في حديثنا عن سفر الأمثال، المؤمن والنزعة الداخلية من أعماق قلبه نحو التعلم. الموضوع ده كان بيشغل ذهن سليمان الحكيم، خاصة وهو تولى الملك وهو صغير في السن، وكانت الطلبة الوحيدة اللي لي من قبل الله أن يديله الحكمة. وزي ما هو قال في أكثر من موضع في سفر الحكمة، قال لم يطلب لا الغنى ولا الكرامة ولا شيء من أمور العالم، لكن كان بيعتبر أن الحكمة أثمن من كل اللي قاله. تكلم أيضا في سفر الأمثال بنفس الروح، وأيضا في الأسفار التاريخية. إيه فكرة النزعة نحو التعلم؟ أول حاجة في حياة الإنسان المؤمن إنه يشتاق أن يبلغ زي معلمنا بولس الرسول ما طلب، أن يوصل للقياس بتاع قامة ملء المسيح. يعني الموضوع مش موضوع أنا عارف كل حاجة، ما اكذبش، ما اشتمش، ما احلفش، أبقى رقيق في تعاملي. السلوكيات المعروفة في الناموس الطبيعي، مش في الأديان، حتى في الناموس الطبيعي، أي واحد إن شاء الله في قبيلة من القبائل حتى ولو يهوى الكذب، لكن جواه في صرخة داخلية تقول له الكذب ده غلط. أي واحد بيسرق مهما تعود السرقة وافتخر إن هو بيسرق وإنه يعني إنسان ليه قدرات وخبرات في السرقة، لكن جواه في الداخل حاسس إنه غلط. فسليمان

كان الحكيم ما كانش بيقف عند الناموس الطبيعي كانش بيقف عند الناموس الطبيعي ان انا بطل سرقة او ما سرقش ما اكذبش ما احلفش باطلا ما اشتهيش الضرر للغير. دي الجوانب السلبية. اشتهي ان اقول الحق، ادي حب للاخرين، أخدم كل إنسان من كل قلبي. تقولي ثم العايزي أكتر من كده. سليمان الحكيم كان لي لمسة جميلة في كتاباته، إنه إنسان يعشق الله رغم أنه ده عاش في الخطية إلى أبشع صور بسبب الزوجات الأجنبيات الوثنيات، ولكن بعد التوبة بقيت كل أعماق قلبه في الداخل بتصرخ انه عايز يعيش في شركه مع الله القدوس زي معلمنا بولس الرسول. معلمنا بولس الرسول قبل ما يتقابل مع المسيح يقول لك وصلت للطب، خلاص من جهه الناموس انا بار، امكانياتي ما فيش بني ادم عنده الامكانيات بتاعتي، كل حاجه فيها كويسه. لما اتقابل مع المسيح قال لا، ايه يا بولس؟ قال اقعد اجري اجري، عايز ايه؟ قال عايز ابقى ايقونه حيه للمسيح بتاعي، لانه وهبني الخلقه الجديده اللي على صوره خالقي. فمعلمنا بولس الرسول مش بيبص للسلوكيات العاديه، اهو واحد محتاج بديله، لطيف في معاملتي مع أولادي مع جيراني، بحضر الكنيسة، لا، موضوع أخطر من كده بكتير. أنا إنسان الله وشهوة قلبي إن أنمو وأعد أنمو لغاية ما أوصل للقياس بتاع قامة ملء المسيح. وده مين يوصل له؟ يقول يوحنا الحبيب فوق في السماء نصير مثله لأننا سنراه كما هو. نصير مثله لأننا سنراه كما هو. الموضوع ده بيشغلني كتير. بص كده للكنيسة أقول يا ربي لما نتقابل كده على السحاب، نتقابل على السحاب بالأجساد النورانية اللي لا تحتاج لأكل ولا شرب ولا لبس ولا نوم ولا راحة جسدية، نصير كملائكة الله لا يعوزنا شيء ولا نخاف من شيء. مش بس الجسد حيمجد، ولكن أيضا النفس تتمجد. نقول يا عيني كنا زمان لما دخلوا القمر الدنيا كلها تهزت، عالم كله بدأ يتكلم إنه أول مركبة فضائية توصل القمر. لما بدأ اختراع الكمبيوتر العالم كله بدأ يتكلم على الاختراع العجيب ده. لما نطلع في السماء ونشوف الأمور التي لا يسوغ لإنسان أن يتكلم عنها، نقول كنا فين؟ كنا فين قدام الأمجاد الفائقة اللي احنا عايشين فيها؟ إيه ده؟ ولذلك نقول فعلا كل اللي عملناه ما يحسبش شيء قدام الأمجاد الحلوة اللي موضبها ربنا لينا. فالنهاردة لما نتكلم عن المؤمن والنزعة نحو التعلم، هي عبارة عن نزعة اشتياق داخلي للنمو في الفكر في المعرفة. عايز تعرف ايه؟ مش مثلا آخر صيحة في الكمبيوتر، آخر ما وصل إليه العلم مثلا في الطب، مثلا في مرض الكانسر ولا في إيدز ولا غيره، لا. أنا اللي بيشغلني، حلو إن العالم ينشغل في الأمور الإيجابية الحلوة دي، لكن فوق ده كله عايز معرفتي تزداد، لأني هتعرف على العريس بتاعي.
تخيلوا معايا واحد اتجوز، وأول يوم في الجواز بعد ما خلصوا الهيصة بتاعتهم، الحفلة والحاجة المؤلمة دي اللي بتحصل، وبعدين يروحوا يقعدوا مع بعض، فيقول لها أنا مرهق جدا، ناخد تدريب صمت. دي الليلة اللي مستنياها كل عمرها العروس، واللي المفروض مستنيها كل الايه العريس كل ايام حياته، بيقعد مع واحده وهي تقعد معاه، لاول مره يصير الاثنان ايه جسدا واحدا بالروح القدس. كل اللي في فكره عايز يدهولها، كل اللي في فكرها عايزه تدهوله، وعايزين يعيشوا ايه مش جسد واحد، ولهم ايضا الروح الواحد زي ما بيقول في الرسالة إلى أهل أفسس. لو العريس أو العروس قالوا لا خلاص احنا عرفنا بعض في فترة الخطوبة كفاية على كده، ينفع؟ مش ممكن، ده ممكن تسبب مشكلة ما تتحلش. ولاد ربنا في حالة عرس، فكل يوم عايز يتعلم حاجة جديدة، عايز يتعلم خبرة جديدة، عايز ينال معرفة جديدة لأعرفه. يقول اسم أنت عرفته حبيبي وقمت، يقول لي إيه أقامنا معه، قال لا لأعرفه. كل اللي عرفته كأنه لا شيء قدام اللي أنا إيه بغرف وأخذ. يوحنا المعمدان، قديس يوحنا لما وقف في أثناء العماد ذهل، ايه يا يوحنا؟ قال كأني الأول مرة أعرفه، لأني لم أكن ايه أعرفه. أنت ما تعرفوش؟ ده أنت سجدت لي وأنت في أحشاء أمك، ده أنت اللي كرست لمامتك أليصابات. ده انت اللي ايه انت اللي شفت المسيح وانت في احشاء امك، وانت اللي شاهدت لي قدام اليصابات. الا كل ده مع كل جمال هذا الموقف لما دخل الست العذراء عند اليصابات لا يساوي شيء، وانا شايف الظهور الالهي الثالوث القدوس، معرفه جديده لم أكن أعرفه. أولاد الله مع كل يوم يعدي عليهم يقولوا أحنا أول يوم نعرف ربنا. طب واللي فات؟ قال لا، اللي فات ده لا يحسب شيء قدام بعرفه. عشان كده تلاقي أولاد ربنا فرحانين، أولاد ربنا متهللين، لأنهم بيغرفوا كل يوم وياخدوا خبرات جديدة ومعرفة جديدة. سليمان الحكيم يقدم لنا الطريق للتمتع بهذه المعرفة الجديدة، يقول إيه؟ في الأصحاح 11 الآية 2 يقول تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. كل ما الواحد يقف كده قدام ربنا يقول له يا رب أنا محتاج أعرف، يقول له خد من ينابيع معرفتي. ويقف الواحد في الصلاة يبقى مش عايز الصلاة تخلص، زي القديس أرسينيوس أول ما تشرق الشمس عليه في الصباح يقول له وانت طلعتي إيه مالك يا أرسينيوس؟ قال كان نفسي الليل يطول لأني واقف أصلي طول الليل. فأرسينيوس بيغرف من حب ربنا باتضاع وبياخد معرفة، مع أنه كان صامت معروف كده
نرجو السكون والصمت.

كثيرا ما تكلمت فندمت، وأما عن الإيه؟ عن الصمت فلم أندم قط. إيه الصمت بتاعك؟ قال لا، كان صمت بس من بره، لكن من جوه كان في حديث سري بيني وبين ربنا، كنت بتعرف عليه. وإمتى يخلص هذا التعرف؟ قال ما ينتهيش. كل ما الإنسان يبقى فيه روح اتضاع يتعلم، كل ما يبقى فيه روح تواضع مع المتواضعين إيه؟ حكمة. ولاد ربنا يتشبهوا بالله، الله إله إيه؟ متواضع. تقول لي معقول؟ أقول لك آه. احنا مش هنتكلم عن اتضاع كلمة الله المتجسد اللي صار عبدا من أجلنا، أنا هتكلم عن اتضاع الآب. تقول لي حتى الآب؟ أقول لك آه. لما كانوا يصنعوا شر ويحكم عليهم بحاجة وبعدين يرجعوا له يقولوا له غلطنا، يقول إيه؟ وندم إيه؟ وندم الرب عن الشر. ياه، ده لو رئيس دولة ولا رئيس الكنيسة ولا وزير من الوزراء يقول لك ده أنا مضيت على القرار ده ما أقدرش ألغيه. لكن ربنا بتاعنا ربنا متواضع. حتى أخاب الشرير المثل الرديء في الشر لما بكى ربنا راح قال إليه، قال له شوف أخاب بيبكي، صعبان عليا. سلام يا رب، كل اللي عمله في ولادك، كل اللي عمله في الكنيسة بتاعتك، كل اللي عمله في الأنبياء، كل الهدم اللي هدم بيه المذابح ومع كده بترق، هو دي طبيعته. إله متواضع. تغلط وتغلط غلطات بشعة وبعدين تيجي كده تقول له يا رب أنا مكسوف أكلمك، يجي واخدك في حضنه تقول له بس عايز أعترف لك، خلاص انسى بقى اللي فات، أنت ابني أو أنت بنتي. فإلهنا المتواضع يفيض بالإيه؟ بالحكمة والمعرفة على القلوب المتواضعة. ما يبقى نهر النيل كده مليان مية في أيام الفيضان، خاصة زمان قبل السد العالي، تبص تلاقي الترع الواطية المية بتجري فيها، في إيه؟ المية طالعة على الأماكن المنخفضة. كل ما الواحد يتضع أمام الله ياخد من معرفة الله. ربنا أحبائي يحب أولاده يبقوا زيه. يبقوا زيه يعني إيه؟ يعني متواضعين. يقول لك بص أنا خلقتك تبقى سيد الخليقة الأرضية كلها، ليك سلطان على الأرض وليك سلطان على البحر وليك سلطان على الهواء وليك سلطان تروح الفضاء. إيه ده؟ آه أنا أقمتك ملك صاحب سلطان، أنا أقمتك ملك صاحب سلطان. بس لازم تبقى ملك متواضع. إزاي؟ قال تعلم يا إنسان من النملة. نملة؟ قال آه. شوف إزاي النملة أيها الكسلان تعلم من النملة. شوف النملة قد إيه نشيطة وقد إيه تدبر أمورها، وفي فترة الصيف تشتغل بكل طاقتها وتوضب أكلها في المخازن بتاعتها لفترة الشتاء. عينيها بتبص لقدام، عينيها بتبص لقدام، فبيطالبني أنا صاحب السلطان اللي أقامني ملكا وعلى صورة الله ومثاله إن أبص كده للنملة وتعلم منها. مش بس نتعلم من النملة، لكن إدانا حتى الحية نتعلم منها. يقول كونوا بسطاء كالحمام، حكماء كالإيه؟ كالحيات.

علم من الحمام البساطة، وتعلم من الحية الحكمة. مفيش حاجة من اللي حطها تحتينا إلا وربنا طلبنا إن احنا نتعلم منها عشان نتضع. يقول كما تشتاق الإيل إلى مجاري المياه عطشت نفسي إليك. تعلم من الإيل تجري تشرب من المية، فأجري وأشرب من ينابيع مياه الروح القدس. تعلم من الإيل إن أنا أحط راسي على ظهر أخويا عشان يسندني، وأول ما يتعب أطلع قدام والإيل تحط روسها عليه، كل واحد يشيل التاني، محتاج لأخويا ومحتاج لي هو، أحنا الاتنين محتاجين لبعض. أتعلم من الإيل وهي راحة تشرب، لما تلاقي حية سامة ما تخافش ما تترعبش، برجلها تضرب الحية تقتلها. أولاد الله هم طالعين يتمتعوا بربنا، تقف حيات إبليس تقف قدامهم، فبالمسيح يسوع يضربوها فتقتل. أحبائي، طلب مننا نتعلم من حيوانات، من طيور، من الطبيعة، من الأحداث الحلوة ومن الأحداث المؤلمة، من إخواتنا، حتى من الأغبياء. ابن ربنا طول النهار يلقط زي النحلة اللي تلقط الايه الرحيق بتاع الأزهار من كل الأصناف وطلع عسل. ولاد ربنا يشوف حدث مر يتعلم منه، يشوف حدث حلو يتعلم منه، يشوف إنسان واقف يصلي يتعلم منه الصلاة، يلاقي إنسان بشوش يتعلم منه البشاشة. مع المتواضعين إيه؟ حكمة. في الأصحاح 13 الآية 10 يقول إيه؟ الخصام إنما يصير بالكبرياء، ومع المتشاورين الحكمة. الخصام إنما يصير بالكبرياء، ومع المتشاورين حكمة. الإنسان المتكبر يدخل في خصومة كتير مع ده ومع ده ومع ده، لدرجة إنه ممكن يجي وقت يتهياله محدش حكيم غيره، أحسن من الأسقف وأحسن من بطرك وأحسن من الناس في الكنيسة وأحسن من الناس اللي بره وأحسن من كل اللي حواليه وأحسن من جيرانه وأحسن من قريبه، وينتقد ده وينتقد ده وينتقد ده وينتقد ده وينتقد ربنا نفسه. ينتقد ليه يا ربي عملت فيا كده، ليه ما تعملش كذا وكذا، ويحب يخطط لربنا، تعمل كذا وتخلص كذا وتودي لي كذا وتمشي لي الموضوع بالصورة دي. ويجي واحد يقول لك ده انا عملت كم قداس وصليت وصمت والامور ما مشيتش، ما انت عايز تمشيها بمزاجك، عايز بكبرياء قلبي، عايز امشي ربنا بمزاجي. لكن يقول ايه؟ ومع المتشاورين حكمة. إنسان الروحي إنسان قلنا متضع، الحتة الثانية إنه يحب التشاور، يحب التشاور مع الآخرين، نلقط من كل واحد الحاجة الحلوة، نلقط من كل واحد الحاجة الحلوة. وزي ما بيقول على إيه؟ على فهمك لا تعتمد، تقولش هي كده يعني هي كده مش هغير رأيي، لا أبدا. كل ما الإنسان يكبر، كل ما الإنسان ينضج، كل ما الإنسان يبقى روحاني، كل ما يتنازل عن رأيه بسهولة وهو فرحان، ويفرح لما ينفذ رأي الآخر ويبقى سعيد بيه ويحب يفرح قلب الناس. نفسنا نفرح قلوب الناس. أذكر طبعا دي مش في التشاور، لكن القلب اللي يحب يفرح الآخرين. في يوم كان ماشي أبونا مخيل إبراهيم لا ينح نفسه، ومعاه أنبا بيمن اللي هو
قبل ما يبقى أسقف، قبل ما يبقى راهب، كمال حبيب، ومعه شاب تاني، واحد على اليمين والتاني على الشمال. وهما ماشيين فليال في شبرا قعدوا يسقفوا يتريقوا على ابونا، والاتنين يعني باسم الصليب اجسامهم قويه، فمالوا ايه يجيبوا الواد يديله علقه. فهو مساكم هما الاثنين، قالوا رايحين فين؟ قالوا له مش سامعوا بيقول ايه؟ قال له ربنا بيفرحهم بشكلي، تزعلوهم ليه؟ ربنا بيفرحهم بايه؟ بشكلي، بتزعلوهم ليه؟ فرح الناس، فرح قريبك، فرح جيرانك، فرح اخواتك، فرح غير المؤمنين، خليك دايما ينبوع فرح للاخرين. وده مش هيجي الا بروح الاتضاع، ويكون ايضا لنا روح المشوره. انا لا انسى احدى السيدات هنا جت في يوم وكانت مرت النفس، وقعدت تحكي لي عن المشكله بتاعتها، وقالت لي ابونا صلي لي ومش. فتاني يوم ضربت لها تليفون لان عارف الموقف خطير، قلت لها ايه اخبارك؟ قالت لي اما يا ابونا مشورتك خطيره. قلت لها ايه؟ قالت لي خلاص الموضوع انتهى. قلت لها عملت ايه؟ كل اللي سمعته بالمقلوب، قلت لها هو ده الصح. هي جاي تطلب مشوره، حتى لو انا قلت كلمه غلط ربنا اداها الودن تسمع ايه؟ تسمع الصح من اجل ايمانها الداخلي. واذكر في احدى البلاد في الصعيد شاب قال لي، شاب كبير قال لي، رحت قعدت مع الشبان اكلمه على الاعتراف، فقال له لا لا لا، اي واحد الا ابونا ده، وهو كاهن واحد في البلد. فقالوا له احنا ما نقدرش نعترف، ده انسان صعب. فبيقول لي حكى لهم هذه القصة، إن كان في مشكلة خطيرة ومكسوف يكلم أبونا عنه. وعادت أبونا، هو كان من القاهرة، فبيحكي لهم يعني اللي حصل معه في القاهرة. فقال لهم عادت أبونا أب اعترافه، أول ما يقولوا له إزيك أخبارك إيه عامل إيه، فبيحكي إن راح قعد مع أب اعترافه، فهو صلى طبعا قبل ما يروح، ورفع قلبه لربنا وقال له عايز مشورة وأنا مش عارف أتكلم معاه، طب أقول له إيه؟ مكسوف أكلمه. فأول ما قعد قال له الموضوع الفلاني تعمل فيه كذا كذا كذا، حلل له كل المشكلة. وبعد ما خلص بس له قال له الله إزيك أخبارك إيه؟ ما كانش شايفه. لما الإنسان يطلب بروح الصلاة المشورة، الله من أجل حبه يعطي. مين يعرف حاجة عن حنانيا؟ حنانيا المذكور في سفر الأعمال الأصحاح السادس، كاهن، لكن لما شاول الطرسوسي اتقابل مع ربنا قال له ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ قال له لا، ايه؟ قال له تروح شارع المستقيم في دمشق وتعدي وتوصل هتلاقي هناك. وبدأ يشاور له على بيت حنانيا. النهاردة التاريخ نحط شاول الطرسوسي ونحط حنانيا. شاول الطرسوسي في القمة، واللي اداله الاستشار استشار مين؟ كاهن انا ما اعرفش عنه كتير، يمكن في حد يعرف عنه، لكن طبعا مش هيطلع زي بولس الرسول. إذن لما الإنسان يبقى فيه روح الاتضاع يقول ومع المشورة إيه؟ حكمة. علي الكاهن معرفش يربي ولاده، وبسبب عدم معرفة تربيته لولاده ضاع ولاده وضاع هو وضاع تابوت العهد وضيع الشعب. عملية خطيرة. ومين اللي ربى صموئيل النبي؟ علي الكاهن. وراح يقول له انت ناديتني؟ يقول له لا، مرة والتانية.

التالتة قال له طيب لما تسمع صوت قال له تكلم يا رب فإن عبدك سامع. اللي معرفش يربي ولاده رب صموئيل العظيم في الأنبياء بروح التواضع. أحبائي يكون لنا طلب المشورة فنمتلئ بالحكمة. القديس أمبروسيوس اللي بيه أسقف يقول العبارة الجميلة دي، يقول كل إنسان يحتاج أن يتعلم، وبعدين يقول واحد فقط يعلم ولا يحتاج أن يتعلم وهو الله. من الخطورة أقول لا، ده أنا كاهن لي 40 سنة ولا 50 سنة، ده أنا أمين مدارس الأحد من 20 سنة، ده أنا دلوقتي سني 70 سنة وعندي خبرات ومعرفة، ده أنا إنسان متعلم واخد شهادات كذا وكذا، ده أنا إنسان قارئ من الدرجة الأولى وقراياتي كتير، ده أنا إنسان لي تلاميذ وروحيين وبوصلهم لربنا. دي الضربة اللي تضيعني، دي الضربة اللي تضيعني. يقول مع المشيرين حكمة، فيش حد كبير على إن يكون ليه مشيرين. حتى البطرك لازم يبقى له مشير. يقول لي طب مين أكبر من بطرك؟ لا مش بالكبر، مش بالكبر. كل إنسان لازم يبقى له مشير، وكل إنسان مش بس يتعلم من أب اعترافه أو المشير الروحي، لكن يتعلم من كل اللي حواليه، وتبقى عنيد دايما تتعلم من ده ومن ده ومن ده. سليمان يركز على المشيرين الأولانيين الأب والأم، يقول إيه؟ اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. صحيح الأولاني الآية 8، ويكمل الآية 9، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. باباك ممكن يبقى قاسي عليك شوية، بيأدب لكن بيحبك، ومامتك مشغولة بيك، اسمع شريعتها، اسمع شريعة أمك، يعني اسمعها في الرب، لأنهما إكليل نعمة لرأسك. الرأس دي تمتلئ بالبهجة بالنعمة. إيه يعني تمتلئ بالبهجة؟ لأنها تتملي بمعرفة الله، ربنا يفيض بالمعرفة على النفس المتضعة قدام الوالدين. فنفسنا دايماً يبقى لينا هذا الروح، روح الاتضاع بالأخص قدام الوالدين. في الأصحاح الثاني يقول أيضاً يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم. ولاد ربنا ذهنه دايما ميال، عايز يسمع حاجة جديدة، عايز ينمو. أنا قعدت النهاردة أفكر، وأنا قعدت بفكر في موضوع التعلم، ما أعرفش ده رأيي ممكن يكون صح مش صح، لكن إحنا تعلمنا حاجة، الحاجة اللي يعملها المسيح بيعملها لحسابي، واللي ما يعملهاش يبقى أنا ما أعملهاش. عشان كده يجي واحد يقول لك ازاي المسيح يصلي؟ هو لو ما صلاش من حقي انا ما صليش، ما انا جواه. فهو ممثل بدل ادم الاولاني بادم الثاني. ادم الاولاني ضيعنا، ادم الثاني بيجددنا وينمينا لغايه ما نبقى ايقونه ليه. فاذا كان ما بيصليش يبقى انا ما صليش، لو ما صامش يبقى أنا ما صامش، لو ما اختلاش مع الآب يبقى أنا ما نروحش أقعد مع الآب. طيب في الحكمة يقول إيه؟ يقول عن السيد المسيح أنه كان ينمو

النعمة والقامة أمام الله والناس. أحيانا كتير الناس يقول لك ده المسيح الكل الكمال ينمو في النعمة والقامة. طب القامة مقبولة، جسمه بيكبر، إذا خدناها القامة جسديا، لكن ممكن تاخد طبعا بالمفهوم الاجتماعي والروحي وغيره، لكن ينمو في النعمة.

لأننا نراه كما هو. إذن أحبائي، أمل أذنيك يعني مش مجرد تسمع لحد، لكن جواك أعماقك عطشانة للحكمة، وقلبك مليان عاطفة قوية للفهم. فيش أحلى في الدنيا من الواحد يبقى حكيم ويبقى عنده معرفة الله. في الآية 5 من الأصحاح الثاني يقول إيه؟ حينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. ممكن للنملة تعرف الإنسان؟ مش ممكن. ممكن للفيل مع ضخامة جسمه يعرف أسرار الإنسان؟ مش ممكن، مستحيل، لأنه مش مستوى. طب ممكن للإنسان يعرف ربنا؟ مستحيل، لكن إيه؟ هو يشرق بنوره علينا وبحبه يفيض بالمعرفة والإعلانات لدرجة نبصلك يقول ياه، أهو أنت اللي أنا كنت بحبك كل أيام حياتي. وزي ما بيقول القديس مقاريوس الكبير أن يوم الدينونة يبقى امتداد طبيعي للمعرفة اللي احنا عرفناها في العالم، والمجد اللي هناخده امتداد للمجد اللي جوه قلبنا. وفي الأصحاح 10 الآية 17 يقول لنا إيه؟ حافظ التعليم هو في طريق الحياة، ورافض التأديب ضال. أنا عايز أقف عند الحتة دي شوي. حافظ التعليم هو في طريق الحياة، ورافض التأديب ضال. اللي مشتاق إنه يتعلم باستمرار، عنده حب التعلم باستمرار، يبقى حي. اللي مش عايز يتعلم يبقى جوه القبر. فيش واحد ميت جوه القبر بيتعلم حاجة جديدة، خلاص انتهت معرفته، اتقفلت. لكن أولاد الله الأحياء دائم التعلم. وبعدها يكمل رافض التأديب ضال. أنهي تأديب؟ كل نحو. يعني مرت علي ضيقة، وممكن الضيقة ظلم، واحد ظلمني، واحد سرقني، واحد أهني، واحد عامل مقلب في. قبل ما أشوف إزاي أحل المشكلة دي، أدخل للمخدع وأقول له رب قل لي، عايز تقول لي إيه في الموضوع ده؟ عايز تعلمني إيه؟ يمكن عايز يقول لك في العملة دي عملتها وانت عيل صغير. مرة قديس أنبا إبراهام أسقف فيوم وهو ماشي من قرية لقرية راكب الركوبة، فطلعوا شوية عيال خضوا الركوبة حمار فتشقلب، وقع لأنبا إبراهام. فأنبا إبراهام مش زعق للعيال، قال لهم إيه اللي بتعملوه؟ برضو تعملوا كده مع الأسقف؟ رفع عينيه وقال له يا رب حتى كلمة بخ ما نسيتها ليش، هو عملها في والده وهو عيل صغير. فربنا قال له طيب تاخدها لما تبقى أسقف متشلالك، تاخدها عشان تعرف اللي انت عملت. اتعلم حاجة، مش وقف نقد الناس، لا أنا عملت حاجة. أو ربما ربنا سمح لي بضيقة عشان عايز يعلمني الصبر، عايزني أطلع فوق نقي حامل سمات المسيح طول الأناة بتاعت المسيح. كل تأديب

0: جاي من قبل الله أو بسماح منه، حتى ولو كان من الأشرار، يبقى فيه خير. لما جت أحداث الأقصر دي سألت نفسي، ربنا عايز مننا إيه؟ آه في ظلم وفي ضيق، حتى غير المؤمنين المسيحيين قالوا آه في غلط، لكن بالنسبة لي أسأل نفسي عايز مني إيه يا رب؟ قلبي بيتمرر مع كل نفس بتتمرر، وقلبي بيئن مع الناس اللي بيئنوا، وبيتجرح مع الناس المجروحين، لكن لازم أسأل ويسأل كل واحد فينا. ما تعديش أهو قرينا الخبر أو سمعنا وعدى، لا، لازم أسأل ربنا عايز مني إيه؟ عايز مني إيه؟ حتماً الله بيكلمني بلغة التأديب، لأن بعتبر التأديب اللي حصل في الأقصر تأديب لي أنا شخصياً. ربنا بيقول لي في حاجة عندك صلحها. أنا مش عايز أطول عليكم، لكن يا أحبائي يكلمنا كتير سفر الأمثال عن فوائد التعلم. هسيب الموضوع ده المرة تانية، لكن يدينا ربنا كده من كل قلبنا نحن ما يعديش يوم ما نتعلمش حاجة جديدة، وما يعديش حادث ما نتعلمش منه، وما نتقابلش مع حد ما نتعلمش منه. لازم كل حاجة تبقى دايماً يبقى يتقال عننا ما قيل عن السيد المسيح، ينمو في النعمة والقامة أمام الله والناس. ربنا يدينا كلنا والكنيسة كلها بل والبشرية كلها أنها تتمتع بغنى نعمة ربنا وتفرح بعمله فيها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: سفر العدد. الأصحاح 11. وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في أذني الرب، وسمع الرب فحمي غضبه، فاشتعلت فيهم نار الرب وأحرقت في طرف المحلة. فصرخ الشعب إلى موسى، فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار، فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة، لأن نار الرب اشتعلت فيهم. واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوته، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحم؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخة والكراثة والبصلة والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. وأما المن فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المقل، كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. ومتى نزل الندى على المحلة ليلا كان ينزل المن معه. فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وحمي غضب الرب جدا، ساء ذلك في عيني موسى. فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب؟ أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع الى الارض التي حلفت لابائه؟ من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب؟ لانهم يبكون علي قائلين اعطنا لحما لناكل. لا اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب لانه ثقيل علي. فان كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينيك، فلا أرى بليتي. فقال الرب لموسى: اجمع إلي 70

رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم، فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك. وللشعب تقول: تقدسوا للغد فتأكلوا لحما، لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين: من يطعمنا لحما؟ إنه كان لنا خير في مصر، فيعطيكم الرب لحما فتأكلون. تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا خمسة أيام ولا عشرة أيام ولا عشرين يوما، بل شهرا من الزمان، حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة، لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين: لماذا خرجنا من مصر؟ فقال موسى: 600,000 ماش هو الشعب الذي أنا في وسطه، وأنت قد قلت: أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان. أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم؟ أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟ فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى أيوافيك كلامي أم لا؟ فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الرب، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخيمة، فنزل الرب في سحابة وتكلم معه، وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ. فلما حلت عليهم الروح تنبأوا، ولكنهم لم يزيدوا، وبقي رجلان في المحلة، اسم الواحد ألداد واسم الآخر ميداد، فحل عليهم الروح، وكانا من المكتوبين لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة، فتنبأا في المحلة. فركض غلام وأخبر موسى وقال: ألداد وميداد يتنبأان في المحلة. فأجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته وقال: يا سيدي موسى اردعهما. فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء، إذا جعل الرب روحه عليهم. ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة، ونحو ذراعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى، الذي قلل جمع 10 حوامل، وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة. وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع، حمي غضب الرب على الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت حتى أوى، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ومن قبروت حتى أوى ارتحل الشعب إلى حضيروت، فكانوا في حضيروت. الأصحاح 12. وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية. فقالا: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ فسمع الرب. وأما الرجل موسى فكان حليما جدا، أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة. فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة،
ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما. فقال اسمع كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه. وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فما إلى فم وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز، وشبه الرب يعاين، فلماذا لا تخشيان أن تتكلم على عبد موسى؟ فحمي غضب الرب عليهما ومضى. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج، فالتفت هارون إلى مريم وإذا هي برصاء. فقال هارون لموسى أسألك يا سيدي، لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها، فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم أمه قد أكل نصف لحمه. فصرخ موسى إلى الرب قائلا اللهم اشفها. فقال الرب لموسى ولو بصق أبوها بصقا في وجهها، أما كانت تخجل سبعة أيام؟ تحجز سبعة أيام خارج المحلة وبعد ذلك ترجع. فحجزت مريم خارج المحلة سبعة أيام، ولم يرتحل الشعب حتى أرجعت مريم. وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا في برية فاران. الأصحاح الثالث عشر. ثم كلم الرب موسى قائلا أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل، رجلا واحدا لكل سبط من آبائه ترسلون، كل واحد رئيس فيهم. فأرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب، كلهم رجال هم رؤساء بني إسرائيل، وهذه أسماؤهم: من سبط رأوبين شموع ابن زكور، من سبط شمعون شافاط ابن حوري، من سبط يهوذا كالب ابن يفنة، من سبط يساكر يجآل ابن يوسف، من سبط أفرايم هوشع ابن نون، من سبط بنيامين فلط ابن رافو، من سبط زبولون جدي إيل ابن سودي، من سبط يوسف من سبط منسة جدي ابن سوسي، من سبط دان عمي إيل ابن جملي، من سبط آشير سطور ابن ميخائيل، من سبط نفتالي نحبي ابن وفسي، من سبط جاد جاءوا إيل ابن ماكي. هذه أسماء الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض. ودعا موسى هوشع بن نون يشوع. فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان، وقال لهم اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى الجبل وانظروا الأرض ما هي، والشعب الساكن فيها أقوي هو أم ضعيف، قليل أم كثير، وكيف هي الأرض التي هو ساكن فيها، أجيدة أم ردية، وما هي المدن التي هو ساكن فيها، أمخيمات أم حصون، وكيف هي الأرض، أسمينة أم هزيلة، أفيها شجر أم لا، وتشددوا فخذوا من ثمر الأرض. وأما الأيام فكانت أيام باكورات العنب. فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية صين إلى رحوب في مدخل حمام. صعدوا إلى الجنوب وأتوا إلى حبرون، وكان هناك أخيمان وشيشاي وتلماي بنو عناق. وأما حبرون فبنيت قبل صوع مصر بسبع سنين. وأتوا إلى وادي أشكول، وقطفوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب، وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع شيء من الرمان والتين. فدعي ذلك الموضع وادي أشكول بسبب العنقود.

0: الوقود الذي قطعه بنو إسرائيل من هناك، ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد 40 يوما. فصاروا حتى أتوا إلى موسى وهارون وكل جماعة بني إسرائيل إلى برية فاران إلى قادش، وردوا إليهما خبرا وإلى كل الجماعة، وأروهم ثمر الأرض، وأخبروه وقالوا: قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، وحقا إنها تفيض لبنا وعسلا، وهذا ثمرها، غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز، والمدن حصينة عظيمة جدا، وأيضا قد رأينا بني عناق هناك. العمالقة ساكنون في أرض الجنوب، والحثيون واليبوسيون والأموريون ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن. لكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال: إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. فأشاعوا مذمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل قائلين: الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها، وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناس طوال القام، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة اسهر لتقابل مجيء المسيح بفرح، للقمص لوكا سيداروس، قداس الأحد 1/9/2002.

تذكرونهم وتكونون مبعدين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نزل

عشان كده الحديث بيقول الرسول انا من بدائل مش كان بلاطم الهواء واحد بيضرب في الهواء، لا انا عارف هدفي وعارف الاكليل اللي انا بجاهد من اجله، انا بجاهد من اجل الاكليل. ومجيء المسيح بالنسبة لينا ده مجيء الفرح، مجيء العريس، ان الواحد فعلا اذا كان بيحب المسيح يبقى يشتاق ان يشوفه ويشتاق ان المسيح يجي. ايه اخر آية في الكتاب المقدس بتاعنا؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. هو يقول ايه قبلها؟ يقول ها انا زآتي واجرتي معي. طبعا الاجرة بالنسبة لأولاد الله شيء يعني احنا منتظرين، مش انت منتظر المسيح يعني يديلك بحسب غناه وحسب سخائه وحسب حبه. انا اتي واجرتي معي ويجازي كل واحد حسب ما يكون عمله، ده كلام المسيح. ترد الكنيسة تقول ايه؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. فاذا كان الانسان فعلا مسيحي متدين حب المسيح من قلبه يشتهي مجيء المسيح، امتى يجي؟ بس الكنيسة الاولى في القرن الاول الميلادي كانت في حالة التهاب بالروح، قلب ملتهب في الكنيسة، صلوات حارة جدا، فظنوا ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحياة من كتر الشوق بتاعهم. قالك المسيح على الابواب، كانوا منتظرين متلهفين. ليه؟ لانهم حبوه فعلا. اذا كنا نحب المسيح من عندنا نتمنى ونترجى انه يجي، نتراءى امامه وندخل لمجده. طبعا مجد القديسين مجد فائق. قل تعالوا الي رسل ملك معد لكم قبل كون العالم. ملكوت معد ليك، الملكوت معد لينا قبل انشاء العالم. واسمك مكتوب في السماوات، سجلات السماء مكتوب من يوم المعمودية واسمك مكتوب في سجلات السماء. ليك مطرح وليك اسم وليك اكليل وليك مكافأة من المسيح وليك فرح منتظرك. فمجيء المسيح ومجيء للدينونة للبرانيين مخيف جدا. يقول لك مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. طبعا محاكمة ما فيهاش غش ولا محامين ولا بتاع ولا واحد يلف ولا يدور ولا يعمل ولا يبرأ نفسه، ما فيهاش. يقول لك يستد كل فم لا يستطيع الكلام، محدش يقدر يتكلم. ليه؟ لأن المحكمة ديت كشف أسرار الناس.

المسيح هيدين أسرار الناس، كاشف النيات، مختبر القلوب، مختبر الكلى، فاحص نية الإنسان. عشان كده الوقوف أمام المسيح يقول لك كل شيء عريان ومكشوف، حاجة تخوف بالنسبة للي عندهم ذنب، بالنسبة للأسرار بتاعتهم، أسرار خطايا. قاعد هنا الواحد يعني يداري على الناس ويغش الناس، لكن هو قدام ربنا ما يقدرش. فالمحكمة الأخرانية ديت هيبقى فيه كل شيء عريان واضح. فينكشف في نفس الوقت سر أولاد الله. صور إنسان شكله متواضع كده، لكن جوه بيني وبين ربنا فيه أسرار تتكشف بقى. وفي إنسان محب للمسيح، في ناس في الكنيسة كتير أوي أوي أوي ما لهمش شكل، يمكن الكاهن في الكنيسة ما يعرفوش اسمهم، وما لهمش دور في الكنيسة قيادي مثلا أسقف أو قسيس أو شماس أو معروف عنده، لا لا لا، ناس بسيطة. قد إيه دول؟ قال ما تعدش، كتير أوي أوي أوي. ناس مملوئين أسرار، خبوا أسرارهم عن العالم كله قدام ست بيت محدش يعرفها، أو إنسان مش متعلم. في ناس ليهم أسرار مخفية مع الله تكشف. في ناس بيعملوا أعمال الله دون أن يعلم بهم أحد، في دين الأخران اللي تكشف. في ناس بيخدموا المسيح بكل القلب مش الخدمة الرسمية، تكشف. في الوقت ده سيظهر المسيح قديسين، يبين مجد القديسين. مثلا يعني لما المسيح قال من ترك ادم او اما اخا او اختا زوجه او اولاد من اجلي ياخذ من الضعف، طبعا المسيح كريم سخي جدا جدا. اما تقول مثلا الست دميانه ديت اللي من اجل المسيح داست على مشاعر البنيه بتاعتها ابوها وهي بنت وحيده المتعلقه بابوها وتحبه، ولكن من اجل المسيح باعت الاب، باعت ابوها. طب يبقى مجدها ايه دي؟ سيمددها المسيح امام الملائكه ورؤساء الملائكه والقديسين ويقول بنيانه احبتني اكثر من ابوها. قال لما رجرجس الشاب الطاهر ده اللي من اجل المسيح ذبح الاف مؤلفه من القديسين من الشهداء، دول يبقوا ايه في السماء؟ مطرح السيف اللي في رقبة ماري جيرجس ده يبقى ينور ازاي في السماء؟ شكله ايه؟ عشان كده بقول لك احنا بننتظر المجد ده بفارغ الصبر. كل ما الواحد فينا يعيش للمسيح فعلا، يحفظ وصاياه، يحفظ محبة المسيح وإيمان المسيح في قلبه، ينتظر مجيء المسيح بفارغ الصبر. زي ما بقول لك ده يوم الفرح، يوم المكافأة، يوم ما المسيح يمجد أولاده اللي أحبوه. طبعا القلقلة اللي هتحصل في العالم، المسيح قالها، خروج وأخبار خروج، كركبة كبيرة أوي في العالم، واضطرابات مخيفة جدا جدا. بينما أولاد الله تلاقيهم في حال السلام المطلق وسط الغاغه الكبيره دي. قالها داوود النبي زمان، قال لك اذا اتقلبت الجبال في البحار ففي ذلك انا مطمئن. انا بطمن ازاي؟ ده لما يحصل زلزال في الارض الناس يا عيني بيبقوا زي ايه؟ الارض مجرد تهز كده، رعب شديد جدا. لكن لو ولد انسان لله تلاقي سلام الله مالي كيانه، مالي قلبه، ما بيضطربش، مش بيخاف. الحياة بالمسيح أيها الأحباء هي الحصول على السلام القلبي. اضطراب كتير في العالم، انزعاج مخيف، وحروب وأخبار حروب وزلازل في أماكن المجاعات،
وأوضاع وأشياء مخيفة جدا من برة. قال أنا إيه؟ قال أنت عايش من جوه، أنت من جوه أنت بتناول المسيح، بتاخد المسيح ذاته، وفيك روح المسيح. إيه اللي خايفك؟ إيه اللي خايفك؟ إذا كان إنسان عارف بالظبط زي إيه؟ عارف الطفل الصغير لما يكون أبوه شايله؟ مفيش حاجة في الدنيا تخوفه. صحيح مفيش حاجة تخوفه أبدا. حتة إن هو بابا حطه في إيده كده، حتى لو دخل في النار ما يخافش. بقول لك إيه، إن سبت في وادي ظل الموت لا أخاف شر الله مكان ده. إيه اللي ما بيخوفناش يعني؟ إنك أنت في حضن يسوع. هو محتضنك، تقول لي إيه؟ أعزمك يا رب لأنك احتضنتني. افهمني كده. فايه اللي خوفني؟ اقربش منك. الخوف يبقى في العالم كله وانت جواك طمأنينة عجيبة الشأن. بس الوصية الأخيرة اللي قالها المسيح في الظرف ده قال إيه؟ وأقول لكم، أقول للجميع سهروا. مش أنت منتظر مجيء المسيح؟ فلازم تنتظر بسهر بدون غفلة. تسهر. اسهر على نفسك، على خلاص نفسك، لان ممكن احد يتسرق. اسهر ليه؟ ممكن حد ينتش اكليلك اللي معاك. اسهر. طب انت دي وليد المسيح؟ قال انا مالكش دعوه بيه. طب ممكن نشوف تاريخ السنه اللي بتاعها؟ قال لا، لو رجعت كنيستك وتاريخها ما تلاقيش الكنيسه بتاعتنا اهتمت بهذا الامر اللي هو ميعاد مجيء المسيح، تاريخ مجيء المسيح، يوم مجيء المسيح. ال 20 قرن اللي مشى الكنيسه لم ولا واحد من الاباء القديسين تعرض لهذا الامر. ادائنا حكم جدا لان ده كلام المسيح. قال اما ذلك اليوم وتلك الساعه محدش يعرفه. قالوا خلاص ريحوا نفسه. فكانوا متوقعين استعلان المسيح ومنتظرين مجيئه بحال السهر. انت لان الناس دعوه ليس لكم ان تعرفوا الاوقات والازمان، الحسابات دي مش بتاعتنا. لكن اللي انا اعرفه كويس قوي انه جاي، وان انا لابد اقف قدام المسيح. لابد لنا جميعا ان نظهر امام كرسي المسيح. ما اقول لكم عن كل جميع اسهار، لان انت مش عارف يجي امتى، مساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا. هذا لما قالوا الحكايه دي قالوا ايه؟ بالنسبه لمجيء المسيح لكل واحد فينا كشخص، ان هو خروجنا من الجسد وانحلال جسدنا ونهايه ايامنا على الارض. ما انتش عارف مساء النصف الليل ام صياح الديك ام صباحا. حدش واحد فينا، حدش ولا واحد فينا يعرف امتى يخرج من الجسد. ممكن واحد هو شاب، ممكن اطفال صغيرين، ما اعرفش. ممكن واحد تمتد بيه الايام 100 سنه، لكن النتيجه واحده جت له الحقيقه. ف مفيش ولا واحد فينا يعرف ايامه على الارض قد ايه. عشان كده المسيح وصانا قال اسهروا. انت ما انتش عارف. ومن اجل حكمه اخفى المسيح هذا الامر عننا كلنا. قال لي محبته، قال لي خليك سهران، خليك واعي، خليك فاهم، خليك صاحب عين مفتوحه، اوعى تغفل. لكن لما كان الواحد دايما يقظ، دايما سهران متوقع، انت ممكن في اي وقت، في اي ساعه، في اي دقيقه، فالمستعد يقرص حالته تبقى مش كويسه. ما اقول لكم، اقول اذا ما سهروا، سهروا. اذا السهر الروحي جزء رئيسي من ملاقات المسيح. كل سهران دايما انسان تلاقيه دايما ناصح واعي. اوعى لئلا يخطف حد اكليلك. المزالق بتاعت الشيطان والفخاخ بتاعته حوالينا كتير قوي.
الخطايا حوالين كل نخلة ممكن أي واحد فينا

0: إلا السهران، سهران أي حتى لو يقف ويقول لا تشمتي بي عريتي أنا أنسى قدم. اسهر وصلي لكي لا تدخل في تجربة. وزي ما قلت لك المسيح أخفى دي عنك عشان دايما تبقى صح. لأن ساعات الواحد يقول لك إيه؟ ما يهمني. كلام بيقول إيه ده؟ لما الواحد يبقى شاب صغير يبقى الموضوع ده بعيد عن ذهني جدا. إنه يخرج من الجسد أو تنتهي أيام الجسد، بالنسبة للشباب تبص تلاقي الموضوع ده بعيد، لا مش بعيد. ده المسيح قال لأنكم لا تعرفون متى يأتي رب البيت، مساء أم نصف الليل يعني نصف العمر، أم صياح الديك، أم صباحا لما واحد يشيخ أو صدقني ما بتفرقش. التسويف مش في مصلحتنا. يقول لك يوم الله وعين الله. لا، التسويف مش في مصلحتك. لأن ممكن في لحظة من الزمان الناس الكبار في السن فينا كان واحد عاش معانا وترك الارض، كان واحد عنا يضيع من الارض اللي عمل الف واحد ولا الف جنازه حضرتها. طب مش هم دول يعني كانوا في الجسد زينا بالظبط؟ الهيئه مش يعني ده كلام المسيح. فمين اللي يقدر يخلص؟ السهران. لكن إذا كان الإنسان يتخب على غفلة، هو الإنسان بيموت في قد إيه يعني؟ ده ثانية، ده نفس. كف عن الإنسان الذي في أنف نسمة لأنه ماذا يحسب؟ لأن الواحد فينا بيموت في ثانية واحدة. فعشان كده المسيح وصيته دي وصية. ما أقول لكم أقول للجميع صار، ما دام أنت متوقع مجيء المسيح، اللي تحب يسوع من قلبك اسمع صوته، اسهره. اسهر على خلاص نفسك، خلي دايما عينك مفتوحة على السماء متوقع مجيء المسيح. حتى متى أذر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه؟ صح، بلد ناجح يعني واخد امتياز، تلاقيه جاي من الكلية طاير مش بيمشي، جاي من الكلية مش بيجري طاير عشان يبلغ الفرح الحلو ده وعشان يقابل بابا يعني ليفر امتياز. طب لما تكون النتيجة عكس كده، مش عايز يروح، مش عايز يشوف حد، تعبان. الإنسان لما يعيش في المسيح فعلا ويتوقع جيل الثاني يبقى يرفع راسه. ايه اللي بيخلي واحد يخجل؟ بص لفوق، ما يقدرش يواجه المسيح. ما اقول لكم اقول لجميع اسهروا بوصية يسوع شخصية جدا ليك انت. تقدر تواجه المسيح بوجه مكشوف بفرح لانك حفظت وصاياه وارضيت الرب كل ايام غربتك على الارض. وقلت له ايه؟ انا اظهرت اسمك للناس، انا مجدت اسمك على الارض، العمل الذي اعطيتني اكملته. مش بالنسبه للناس في العالم يقول لك فلان ده كمل رسالته على اخر وجه، اشتغل وبذل وجوز العيال ومش عارف ايه، ده الرساله الاجتماعيه، ده الكلام الاجتماعي. لكن انت قدام المسيح تقول له اكملت، انا اكملت العمل اللي انت اديتهولي. انت ايقونه المسيح في العالم، انت نور العالم ملح الارض. هل فعلا نجدت المسيح في حياتك؟ هل حفظت وصاياه؟ يقول انا احبه، يقول لك الذي يحبني يحفظ وصاياه. اذا وصية المسيح لينا كلنا عزيزي، اذا كانت يعني بتيجي في اخر السنه كده قبل النوروز بتفكرنا باخر الايام، بتفكرنا باخر ايامنا على الارض. ولكن افتكر دائما وصية المسيح، ما اقول لكم اقول لجميع اسهروا. اسهر، خلي دايما ذهنك واعي صاحي منتظر مجيء المسيح، تلاقيه بفرح، فرح ابدي لو انت قضيت لربنا.
1: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الفرق بين القديسين والاشخاص العاديين ان القديسين اخذوا الحكايه بجد، يعني سلكوا في حياتهم الروحيه بجد وفي ايمانهم بجد، والباقيين اهو ما خدوهاش بجد. ولذلك عايزين نتكلم عن الجدية في الحياة الروحية. في الواقع ان الجدية لازمة لكل عمل الواحد يعمله، سواء كان عمل روحي ام عمل عالمي ام وظيفة من الوظائف او حتى فن او حتى لعب كورة. اي عمل الواحد ياخده بجد ينجح فيه. يعني من شروط النجاح ان الواحد ياخد الامور بجدية. الجدية تقود للنجاح، بل تقود ايضا للمثاليات وللكمال، زي ما قال الكتاب كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. والشخص الجاد في حياته يضع امامه الايه التي تقول كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه، يعني خليك امين لضميرك لعلاقتك مع ربنا، ولو ادى الامر انك تبذل حياتك الى الموت يعني. الجدية تعطي حرارة وتعطي مثابرة وتصل الى اتقان كل ما يعمله الانسان، بحيث انه يتقدم باستمرار خطوة تلو خطوة اخرى وينمو. الشخص الجاد يعطي كل امكانياته للعمل الذي يقوم به، كل امكانياته، كل قلبه، كل فكره، كل ارادته، كل جهده بالشكل ده. وفي الروحيات برضه لازم يعطي كل قلبه، ولما يعطي كل قلبه بجدية يزداد عمقا، في كل يوم يكتسب فضيلة جديدة او ينمو في الفضائل. والشخص الجاد لا يعترف بانصاف الحلول، لا يعترف ايه بانصاف الحلول، يعني عايز الحل يكون حل متقن على الاخر. ولا يكتفي بمرحلة واحدة من مراحل اتقان العمل، انما يصل الى اخر المراحل التي يمكن ان يصل اليه، كما قال الرسول اركضوا لكي تنالوا، يعني امشوا في الحياة الروحية تركضوا، يعني تجروا تجروا، مش تمشي على مهلك، اركضوا لكي تنالوا. هو نفسه قال بولس الرسول بعد ما وصل حتى انه صعد الى السماء الثالثة، قال اسعى لعلي ادرك، لست احسب انني قد ادركت او صرت كاملا، انما افعل شيئا واحدا، انسى ما هو وراء وامتد الى قدام اسعى نحو الغرب. ده الانسان اللي عايز يمشي جد في حياته باستمرار، ينمو في حياته وكل نمو يصل اليه ينساه لكي يفكر في نمو اكبر بهذه الطريقة.

استطاع القديسون ان يصلوا بسرعة في كل نحلة من نواحي. نبتدي بالتوبة مثلا.

عدم رجوع للخطيه، عدم رجوع للخطيه وعدم اشتياق للخطيه مره اخرى، يعني مش بس ما يرجعش وما يشتاقش. والتوبه الجاده هي التي لمح اليها بولس الرسول في توبيخه للعبرانيين، حيث قال: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. يعني اللي عايز يتوب يقاوم حتى الدم. والتوبه الجاده لا تكتفي بترك الخطايا، انما يكون لها نمو ايجابي في الفضائل، مثل القديسين الذين تابوا بجديه، القديس اغسطينوس، القديس موسى الاسود، القديسه مريم القبطيه، صاروا قاده في الروحيات ولم يكتفوا بالتوبه وعدم العوده الى الخطيه. الانسان الجاد في حياته الروحيه لا يتعرض الى نكسه او رده، لا يتعرض الى نكسه او رده. كلمه لطيفه قالها احد القديسين، قال: لا اتذكر ان الشياطين اطغوني في خطيه واحده مرتين. ما اتذكرش ان الشياطين وقعوني في خطيه واحده مرتين. ليه؟ جايز المره الاولى كانت خطيه جهل او مش واخد باله، لكن اول ما وقع يلتفت لنفسه بحيث انه لا يقع في الخطيه مره اخرى. الانسان الجاد كما قلت لكم لا يتعرض الى نكسات في حياته الروحيه، ولا يبدا بالروح ويكمل بالجسد كما وضح القديس بولس اهل غلاطيا، قال لهم: ابعد ما بداتم بالروح تكملون بالجسد. وكما حصل لديماس تلميذ بولس الرسول الذي عاد وأحب العالم الحاضر وترك عشرة بولس والخدمة مع بولس، وقيل إنه رجع للوثنية مرة أخرى. الإنسان الجاد في حياته الروحية لا يضعف أمام الظروف، أمام الظروف الخارجية الضاغطة لا يضعف أمامها. عندنا مثلا دانيال النبي أحاطت به ظروف صعبة جدا لم يخضع ليها، بل كان في سبي بابل، وكان مفروض أنه من أسرى الحرب وتحت حكم. في جديته قال الكتاب: وأما دانيال فكان قد وضع في قلبه أنه لا يتنجس بأطعمة الملك ولا بخمر مشروبه. ظروف ضاغطة لكن ما هموش، ظروف ضاغطة انهم قالوا كل من لا يسجد لآلهة بابل يلقى في جب الاسود، ولا همه. ذهب وفتح النافذة التي تطل على اورشليم وسجد لله امام كل الناس في العلية بتاعته. التلت فجأة قالوا لهم: لو ما سجدتوش للتمثال الكبير بتاع الملك تلقوا في اتون النار، ولا همهم. الانسان الجاد في حياته الروحية لا يخاف ولا تضغط عليه الظروف الخارجية.

مثل سفينة تشق طريقها في البحر مهما هبت عواصف أمواج أنواع تعرف هدفها وتصل إليه. يضع أمامه مخافة الله والأبدية، الاتنين أمامه. اللي يوضع أمامه مخافة الله يمشي جد، واللي يضع أمامه الأبدية يمشي جد، واللي ينسى مخافة ربنا وينسى الأبدية يلخبط بينهم عايز. الإنسان الجاد في حياته الروحية لا يضع أمامه تبريرات أو أعذار بالنسبة إلى أي وصية أو في أي حرب روحية، زي يوسف الصديق كان تحت ضغوط وهو عبد في بيت ولا همه، لا يضع لنفسه تبريرات ولا أعذار، إنما يقاوم الخطية مقاومة جادة ويضع أمامه الآية التي تقول محبة العالم عداوة لله. الإنسان الجاد في حياته الروحية لا يكبين الفرقتين، مفيش ينزل ويعلو ويغطس ويطفو ويقوم ويسقط، ومرة حار ومرة فاتر ومرة بارد ومرة يتأرجح بين الطريقين، إنما له خط واضح لا ينحرف، خط واضح لا ينحرف، زي ما يقول الكتاب إن من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء، لا يفعل مثلما فعلت امرأة لوط ونظرت إلى الوراء، كانت بتعرف بين الفرقتين بين محبتها لسدوم وبين قيادة الملاك له. وكما فعل شمشون كان يوم في غزة ويوم في أورشليم والحكاية آخر لخبطة، ويوم مع ربنا ويوم مع دليلة والحكاية آخر لخبطة. الإنسان الجاد لا تكون حياته دائمة التغير أو عرضة مستمرة للتغير، ولا يندم على إنه مشي مع ربنا واختار الطريق الضيق، ولا يشكو في يوم من الأيام، لا يشكو من ثقل الصليب أو من الطريق الكرب، ولا يشكو من صعوبة الوصايا، ماشي جاد وهدفه أمامه، ولا يضعف أمام التجارب وأمام الضيقات وأمام حروب الشياطين. والإنسان الجاد لا يدلل نفسه ولا يجاملها، لا يدلل نفسه ولا يجاملها، ولا يسلك حسب هواه، إنما الإنسان الجاد روحيا يتميز بضبط النفس. ضبط النفس دي وصية أساسية في روحياته. والإنسان الجاد يتميز بالجهاد المستمر في الطريق الروحي. من أمثلة الذين تميزوا بالجهاد القديس بولا الطموحي اللي ظهر لسيد المسيح وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا من كثرة جهاده وتعبه. الإنسان الجاد يجاهد في محاربة الأفكار وفي محاربة الشهوات

وفي محاربة النيات الخاطئة، ويجاهد في ممارسة كل فضيلة، ويتعب ويشعر ان كل انسان ينال اجرته بحسب تعبه. الانسان الجاد يكون جادا في تنفيذ الوصايا، جاد في تنفيذ الوصايا، ينفذ بدقة وبسرعة، بدقة وبسرعة، كما فعل القديس الأنبا أنطونيوس الكبير. آية سمعها تقرأ في الكنيسة أثناء القداس: إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك. على طول ذهب وبيع كل مالك بدقة وبسرعة. من أمثلة الذين اشتهروا بتنفيذ الوصايا بدقة وبسرعة أب الآباء إبراهيم في مثلين. المثل الأول لما ربنا قال له اخرج من اهلك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك واذهب الى الجبل الذي اريك اياه، فنفس ومش زي ما يقول الكتاب وهو لا يعلم الى اين يذهب، لكن بينفذ بدقة وبسرعة. وزي ما قال له ربنا ان يقدم ابنه الوحيد الذي يحبه اسحاق، قال له خذه وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أريك إياه. الكتاب بيقول فبكر إبراهيم صباحا جدا، طبعا بكر صباحا جدا قبل ما تصحى صار وتلخبط له الدنيا، وخد بعضه وماشي ينفذ بدقة وإيه وبسرعة.

الإنسان الجاد في تنفيذ الوصايا لا يكون عنده تردد ولا معاودة التفكير، زي الشاب الغني لما المسيح قال له نفس الوصية اللي اسمها عن بنطونيوس فيما بعد اتردد ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. الإنسان الجاد لا تكون عنده زئبقية في تنفيذ الوصايا. انت عارفين الزئبق ده اللي ما يتمسكش، يمسكه من هنا يروح لك من هنا، ما عندوش زئبقية في تنفيذ الوصايا ولا ميوعة في تنفيذ الوصايا. جاد يعني جاد ما يتناقش، له ان ينفذ وليس له ان يناقش، دائما يلجأ الى الحل الحازم القاطع السريع، ولا يدخل في مرحلة تفضيل في السكة، يعني نفكر امشي كده ولا كده وانه هو احسن. لا لا لا لا، المسائل مش مسائل تفكير ولا تأجيل. عنده قسمين، الجدون في حياتهم الروحية هم الذين قال لهم بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15:58، قال لهم كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. الانسان الجاد لا يؤجل بالنسبة للروحيات، زي الابن الضال لما قال له شعور بالتوبة قال اقوم الان واذهب الى ابي، وقام في نفس الوقت ولم يؤجل. الذين أجلوا ضيعوا أنفسهم. فيليكس الوالي تأثر من كلام بولس الرسول عن البر والدينونة والتعفف، يقول ارتعد فيليكس الوالي، مش بس تأثر، مع ذلك أجل للموضوع، قال له اذهب الآن ومتى حصل لي وقت أستدعي. أغريباس الملك نفس الوضع، النعمة افتقدته وتأثر وقال لبولس الرسول بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا، لكن أجل الموضوع ولم يقل الكتاب أنه صار مسيحيا. أجل، لما يأجل بيفقد التأثير اللي النعمة بتقدمه ليه. أمثلة الناس الذين أخذوا الأمر بطريقة جادة في الرهبنة، القديس تدرس تلميذ لخمس والقديس يوحنا القصير، كل منهم صار مرشدا لرهبان وهو في سن الشباب، خذوا الحكاية بطريقة جادة، نموا بسرعة. القديس الأنبا ميصائيل السائح صار من السواح وعمره حوالي 15-16-17 سنة بالكثير، اخذ الامور بجد ونمى بسرعة وصار من السواح. مكسيموس ودماديوس بسرعة اخذوا الامور بجد. القديس الانبا شنوذ الرئيس المتوحدين التحق مع خاله وعمره 9 سنين وخد الامور بجد، كان لما يصلي تبدو اصابعه كانها شموع منوره، ناس خدوا الامور بجد. وهكذا مرقس المتوحد وتكلى هيمنوت وقديسين من هذا النوع خدوا الامور بجد، عشان كده وصلوا بسرعه.
الطريق نفس الطريق امام الكل، لكن في ناس بياخدوه بجد وناس ما بياخدوش. في الخدمة في فرق كبير بين الخادم الجاد في خدمته والخادم المتهاون. من أمثلة الجادين في خدمتهم القديس يوحنا المعمدان، اللي في مدة قصيرة جدا ومع شعبه متعب عدل الله شعبا مستعدا وقادم ناس إلى التوبة في مدة قصيرة، لدرجة قال عنه الرب إن لم تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. ثم أنبياء كثير سبقوه، لكن هو كان جادا جدا في عمله. بولس الرسول كان جادا جدا لدرجة أنه فاق كل الذين سبقوه وتعب أكثر من جميعهم وعملت فيه النفرة. الإنسان الجاد لا يهتم بالشكليات ولا بالمظهرية الدينية، لا يهتم بالشكليات ولا بالمظهرية الدينية. إذا صلى يصلي في عمق، في حرارة، في إيمان، في خشوع، في فهم. صلاته ترتفع إلى فوق وتنفتح لها أبواب السماء، زي بعض الناس اللي صلوا في أيام الرسل وكان المكان بيرتج من صلواتهم. الإنسان الجاد في حياته الروحية يكون جادا في تعهداته ونذوره وعشوره وبكوره. ما يندرش النذر ويقعد يفاصل بعديها يبقى ما

0: يقولوش بجد، يقعد بعد ما يقول الندر الشخص غير الجد يعني يعيد التفكير، هل ممكن ولا لا، هل يغير ولا ما يغيرش، هل يستبدله بشيء تاني ولا لا، هل يؤجله، هل يقصته، هل ينساه. مفيش جدية. نذر يعني نذر، خير لك انك لا تنذر من انك تنذر ولا توفي. الانسان الجاد في حياته الروحية يتذكر جحد الشيطان الذي جحدته امه نيابة عنه يوم عموديته، هو مسؤول عنه، يتذكر تعهداته في كل مرة بيتناول فيها، يتذكر تعهداته في كل مرة بيتوب فيها لكي لا يرجع مرة اخرى، زي ما بيقول في المزمور: تعهدات فمي باركها يا رب. الانسان الجاد في حياته الروحية لا يتراخى ابدا، كما يقول الكتاب: ملعون كل من يعمل عمل الرب برخاوة في أرمية 48. لا يتساهل في حق من حقوق الله، يأخذ حق الله من نفسه أولا قبل أن يطالب بحق الله من الآخرين، لا يلجأ للحلول الوسط، لا يتردد، هدف واضح وكل اهتماماته لتحقيق هذا الهدف وتنفيذه. يضع أمامه قول الرب: أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك. الجدية أيها الأخوة والأخوات هي دليل للرجولة ولقوة الشخصية. إنسان يحترم مبادئه، يحترم كلمته، يحترم وعوده، يحترم منهجه في الحياة. الشيطان ممكن يحارب الجدية ويقول للإنسان: ما تحبكهاش قوي، خليك مرن، يدعوه الى المرونة بدلا من الجدية. احنا ما نقولش ان الانسان ما يكونش مرن، بس ما تكونش مرونة تقود الى الخطية، او مرونة تقود الى التساهل او الى التهاون، او يقول له: الطريق الوسطى خلصت كثيرين، بلاش تتعب روحك اول الدرجات، او يدعوه الى التحلل من التدقيق ومن الالتزام. وانت بتجاهد ليه؟ كفايه النعمه، كله بالنعمه ولا يهمك. طبعا النعمه مش معناها ان الواحد يتكاسل ويقول النعمه، او يقول له: تتعب نفسك ليه كده، ادخل في حريه مجد اولاد الله. حريه مجد اولاد الله مش معناها الاستهتار والتهاون. انا كنت جاوبت السؤال عن هذا الموضوع 12 في الكراز، نكتفي بكده. اتفضل نصلي.
1: من الليل يا لبس بدريك يوكي اجيبني اضماتي في الكاي كيستو سيونا ستونيونا من دنوا شابرن قوي مجاوين شو ناينا انا كتشي كاريس وما زستمتو ابن دمتشي سيدك كيمت خلون دي اكوب بن منان دي ماتو صار بكده سبند دابيت تسوبي انت سولومون بابن من بارك لزم في ضبي جين يا بوستورس شو يزبي عريب ممكن يبطاهم يا رتفن بين يوتي الطيوتنا الشريف فضا بشي نوتي نمني نيوتي نيبس كوبس نيتكيني من ابنو دنتيت بيفي تقرون هيدي النصرة نصرة مشرون بين وانسيون هيريني كوند سبيون نوغايتينو صابت لنو شرف جيم كولين ضوابان السوتالية كوند بكين نو بنانيون كنو هيرينك ضامنش تينا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوكيسون امين اسمو هيروي اسمو هيروي استميسون يكون ايبون كوين دي
0: ليتراءف الله علينا ويباركنا وليسرك علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا والدة الإله الطاهر القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرجو الرب بأعمالهم الصالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري مرقس وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة القديس الأندرويس وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة وحداتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخيسوس بالنسبة
1: أمين السيسور
0: نقول انت تهرين وينان انت كهرين سمنان انت كهرين جكنوفنا نقول جيس اكتاتي قومنم بقونم بزونم دي اماي شيني امين اللهم اجعل المستعقين نقول بشكر يا ابانا الذي ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأنك الملك محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معكم
1: ومع روحك أيضا.

0: تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ما أعددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراسا مع كافة قديسيك.
1: فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكنا عليك، لان عين كل رجائك، لانك انت تعطيهم طعام في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء وضرر كلها، وانت رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل ولا دم. مبارك انت رب علمني عدلك، مبارك انت رب ابني حقوقك، مبارك انت رب ان اللي بيرك يا رب رحمتك دامت. اعمال ايديك يا رب لا ترفضها، لانك صرت لي ملجا من جيل لجيل. انا اعترفت الرب وقلت ارحمني واخلص نفسي فاني اخطات. يا رب اتجهت اليك، خلصنا علمنا نصنع نشاتك، لانك انت ولا وعندك انبوع الحياه بنورك يا رب نعاين النور. فلتاتي رحمتك الذين يعرفونك وبركه مستقيمك. تسبيح لك ينبغي التمجيد يا ولا ولا يمنى روح القدس الكامل منذ البدء ولا ان ولا امين. جاد ولا اعتراف الرب والتبتيل اللي سكع عليه يعني حب رحمته بدات حق كل قدوس الله قدوس خير قدوس حل الموت
2: العزيز معذره ارحم
1: قدوس الله
2: قدوس خير قدوس حل الموت الشرب عن الحمد
3: قدوس الله قدوس خير قدوس حل الموت ازكم وما تصاد السموات الحمد مجد الاب والابن والروح القدس
2: يعني كل وين الارض والامين.
1: يا سلس قدوس الحمد يا سلس قدوس الحمد يا سلس قدوس الحمد
3: يا رب لنا خطايانا يا رب لنا اسمنا يا رب لنا زلتنا
1: يا رب لنا شعبك شيء من انس القدوس ابانا خطنا زين عقد يا رب يا من رب الخطايا يا رب ارحمنا الذي بخطايا يا رب عنا وفقتنا اليك لان لك المعنى بس يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك ومن شهدك كما في السماء كذلك على
3: الخبز الذي اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين
1: الينا ولا تدخلنا في تجربة ولكن من يوم الشرير
3: بنفسك يا ربنا ان لك
1: مكفور كم بكريستوس يسوس بين شويس امين هللويا سيرنيت انت روس يسوع باسم نوتو ان برسن السيني بين تي مصنوت اسمه من بكريستوس
3: يعني وتيني بروس بكيف شويف شيت في كانه وين على البور
1: سيرسي تصميسي Non impionito e mi per questo spenno tutti per se non sei suo
3: Vediamo c'è se regolo fnasti che novino ne vuoi
1: Ti per se non smari e ti sotto col suo Ti prosto se te noti in gang e non sentiti mi trovi
3: Ervres ve vinere e gonare per questo svitare Fu posso mottare per un tempo

0: الحق أبونا بشيح حبيب الصالح ليغفر لنا خطايانا.
1: شوبين سوري سوم سيغون خيمات الشوسي تاريخين خيتو تشاي سنة تيرين تسوتو كوسو إن بارسينا سنسيوني بين
0: ماتيهم في طاري ماس بين صوتيرين أغاسو ستقولي إن أخي سيبو الهارون تفسمني نان انتبهي.

شيء شيء منعظمك يا منور حقيقه. انا جد عازر صلوات الله لانك اتى مخلص العالم واتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا المسيح فخر الرسل كريم الشهداء تليس الدقيقين سبات الكنائس غفران ابشر بثالوث القدوس لو واحد الناس كلها انا جد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب دوت كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود الآب قبل كل الدهور نور بالنور لا حق لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في جوهر الذي بيك بشر من أجل خلاص أنا نزل من السماء تجسد من روح القدس ومريم العذراء الثانية صليب عن على الرسول تألم وقرا وقام بين الماء في اليوم السادس كان في قدس وصعد إلى السماء تجسد عن أمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي اليدين نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي بوسط الاب ناس كلها نجد ومع الاب والابن الناطق نبيه في كنيسه واحده مرتبه مع ضيع وانت في قيامه يا مايت حد

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا اسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع.

0: بين أيديك المقدسة بتلبط قديسيك.
1: صلوا لأجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب
0: أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرنا أوصانا أذكرهم في سؤالاتنا وضراعاتنا أرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا ورقدوا يا ربنا يحمل المرضى يشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجعنا كلنا شفاءنا.

ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما سألوا الفريسيون متى

فيها تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولا ترونا، ويقولون لكم ها هو هناك أو ها هو ها هنا. لا تذهبوا ولا تسرعوا، لأنه كما إن البرق الذي يظهر في السماء ويبرق تحت السماء كذلك يكون ابن الإنسان في يومه. ولكن ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفضوا هذا الجيل، وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتزوجنا إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك.

يذهبون ويشترون ويبعون ويغرسون ويبنون. ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع. هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. في ذلك اليوم من كان على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذ، والذي في الحقل كذلك لا يرجع إلى الوراء. اذكروا امرأة لوط، من يطلب أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلكها

فيؤخذ الواحد ويترك الآخر، وتكون اثنتان تطحنان في موضع واحد، فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. فأجابوا وقالوا له: في أي موضع يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجثة هناك تكتم.

نجاتكم ايه؟ تقترب نجاة. ازاي؟ طبق على حياتنا. يقول لك لما تيجي نتيجة التحاليل كده وتطلع النتيجة مش حلو، وبعدين يقول لك طب اعمل MRI، اي حد فينا يعني، فنعمل MRI نكتشف ان الامور لا مش ظريفة، والانسان يشوف نفس صحته قدام عينيه بتضيع بتتلاشى. وقتها يبقى نفسه يسمع كلمة تطمنه، حد يقول له ان شاء الله الامور هتعدي وهبقى كويس. لا، حدش بيقول كلمة كويسة. فوقتها الانسان يبقى زي ما قال كده يغشى الناس عليها من خوف انتظار ما يأتي. ده الواقع. بس كلمة ربنا بتقول لي كده: ما ترأيتم هذه الأمور صائرة، انتصبوا وارفعوا ايه رؤوسكم، لأن نجاتكم ايه تقترب. ليه بقى؟ قال أصل هي فعلا نهاية، بس النهاية هي في نفس الوقت بداية. نهاية نهاية السنة القبطية، نهاية العمر، نهاية العالم، بس في نفس الوقت ده بداية. زي ما أقول كده رأيته سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت. بداية، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. فإيه المطلوب مننا في ذلك الوقت؟ إن الإنسان يبقى عايش بحاجة غالية قوي اسمها إيه؟ الرجاء. الرجاء. بولس الرسول يقول لنا كده: لأننا بالرجاء خلصنا. والرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره الإنسان إزاي يرجوه، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. الرجاء يعني إيه؟ الرجاء يعني إيه؟ يعني شايف اللي الناس مش شايفاه حواليا، شايف فعلا والشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه وقوات السماوات تتزعزع، وشايف الأمور ما فيهاش أمل، ولكن من ناحية تانية شايف من ورا الغلاف ده في كده بصيص نور مبين لي ايه؟ مبين لي زي الصورة اللي فوق كده اللي عندنا في الكنيسة، منظر رب المجد يسوع فاتح دراعاته وبيجي حسب وعده يأخذ الإنسان فينا عشان يكون معاه إلى الأبد. طيب سؤال: هل أنا هروح السماء؟ ده السؤال اللي وقتها بيخلي الإنسان يتشكك. جميل قوي. بولس الرسول يقول لنا كده: الذي وعد هو أمين. وعدنا؟ قال آه. والقديس يوحنا يقول كده كلمة جميلة قوي: وهذا هو الوعد الذي وعدنا به الحياة الأبدية. إيه؟ لمين؟ قال: من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة. طب إحنا لينا ابن الله، ده إحنا ملتصقين به، ده إحنا حتة منه، ده إحنا بناخد جسده ودمه ويسكن فينا ونعيش به، ونقول امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا. احنا عايشين هذا الايمان. يقول لي اطمن،
اطمن

خليك ماسك في الثلاثة دول، الإيمان والرجاء والمحب. ولكننا بحسب وعد ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة. فإحنا يعني نهاية العالم بتذكرنا بنهاية الحياة الزمنية اللي بالنسبة لنا هي بداية الحياة الحقيقية بجد. والرجاء غالي قوي. الرجاء القديس بولس الرسول قال لنا في العبرانيين كده، الذي هو لنا مرساه للنفس ثابتة ومؤتمنة. تخلي سفينة حياتنا ما هياش بتتخبط من الأمواج، يعني في أي ميناء بتلاقي السفينة بترمي الهلب بتاعها في وسط الأرض بتاعت البحر. طبعا لو ما رمتش الهلب تاني يوم هنيجي ندور على السفينة هنلاقيها سافرت حتة تانية، طبعا الموج هيجيب ويحط فيها لغاية ما تطير. إنما طول ما الهلب متثبت في أرض قوية فتلاقي هنيجي تاني يوم هنلاقي السفينة راسخة في نفس مكانها. ليه؟ قال أصل الهلب ده، طبعا كلنا عارفين إن الهلب بيشير للرجاء. فرب المجد يسوع في صعوده رفعنا لفوق، أخذ الهلب بتاعنا وطار به للسماء ورشقه في الأبدية. فأصبحت أنا عايش على الأرض، السفينة بتاعتي موجودة على الأرض ولكنها متصلة بالنعمة بالأبدية، والهلب والرجاء بتاعنا فوق. وبعدين هنا يقول لنا إيه بولس الرسول، ولكننا إن كنا نرجو ما لسنا ننظره، ولكننا نتوقعه بالصبر. نتوقعه يعني إيه؟ يعني رجاء، يعني waiting، منتظرين ذلك اليوم بلهفة. عشان كده إذا كانت السموات تتزعزع ولكن نفوسنا وهي شايفة الجسد بينهار قدامها تتشدد بالرجاء، وهي شايفة اللي حوالينا ما هم شايفين وتشعر بسلام فائق. ويا ما شفت، يا ما شفت نفوس وهي في أواخر أيامها وربنا يبعت لها سلام يفوق كل عقل، سلام كبير قوي. ممكن تتشد قبلها وممكن تخاف في بعض الأوقات، ولكن في الأوقات الخطيرة قوي تلاقيها عندها سلام لا ينطق به. فرب المجد يسوع وعده أمين. أقرأ معاكم جزء من رسالة بطرس الثانية يقول كده، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل عناصر محترقة. إيه كلص ليه؟ قال لأنه قال أن تكون اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر، دليل على أن مجيء المسيح يجي إيه؟ كما في أيام نوح، يكون الحياة ماشية عادي جدا وتلاقي نهاية العالم جات. فبيقول هياتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. وبعدين يكمل بقى ويقول إيه؟
فبما أن هذه

كلها تنحل. الأرض اللي تحتك اللي انت واقف عليها دي هتتشال من تحتك. فاحنا مش واقفين على الأرض، لا. فبما ان هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وايه وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. واخدين بالكم؟ ده القديس بطرس ده اللي حضر الكلام اللي ربنا يسوع قاله هو معهم على الجبل، لما قال له ايه هي علامة مجيئك، متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك، فقعد يقول لهم بالتفصيل. فقال اي اناس يجب ان تكونوا في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم ايه الرب، الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. أي أناس يجب أن تكونوا في تقوى، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. فإحنا مش واقفين على الأرض، إحنا واقفين على إيمان راسخ، صخرة إيماننا بيسوع. من له ابن الله له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له الحياة. هو وعدني، هو وعده أمين ومش بيرجع في كلامه. وعدني إن أنا طول ما أنا رافع عيني عليه وبقول له عايزك، ومش ببص لإله آخر، ولكن هقول له لا أعرف آخر سواك، هقول له نتبعك بكل قلوبنا ونخافك ونطلب وجهك، لا نريد آخر غيرك. فإحنا كده جوه الأبدية. الرجاء غالي قوي، والرجاء يقعد ينمو فينا كل يوم. إزاي؟ لما تلاقي الإنسان مش بينظر للأمور الحاضرة إن هي دي الحقيقة، لا، زي ما ابونا لوقا سيداروس كان يقول كلمة جميلة قوي، ان العالم ده كذبة والناس متاخدة فيها. فعلا العالم كذبة، والعالم ده مش الحقيقة، ده هذه الامور تنحل. امال ايه الحقيقة؟ قال مفيش حقيقة غير الحق اللي هو رب المجد بس، والحياة الابدية اللي من عنده، هو ده الحق، هي دي الحقيقة الوحيدة. عشان كده احنا عايشين طالبين ومنتظرين سرعة مجيء يوم الرب. نقول له طب احكي لنا احنا ايه اللي هيحصل فينا بقى في يوم مجيئك. طيب هل النفوس اللي دخلت القبور دي هتقوم بجد من القبور؟ طيب الناس اللي موجودة على الأرض في ذلك الوقت هيحصل لها إيه؟ يقول لنا القديس بولس الرسول في رسالته للتسالونيكي، يتكلم عن المجيء الثاني ويقول كده: إنما أقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. أمال إيه؟ قال لأ، هيحصل حاجتين. لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين نخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. يقول إيه؟ وقالها في كورنثوس 15، هم يقوموا من القبور، واللي موجودين على الأرض في ذلك الوقت يقول كده: ونحن نتغير، عشان هذا الفاسد يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم إيه موت. وقتها يتقال: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟

الناس بتستصعب اللي بيحصل للبني آدمين فينا لما الإنسان بعد ما بيعيا ويكبر يقولك فلان انتقل. طب وقت خروج الروح ايه اللي بيحصل؟ حسب ما ناس كتير فعلا طلعت ورجعت تاني وتقول ان لحظة خروج الروح دي اسهل من لحظة دخول الروح مرة تانية جوه الانسان، سهلة قوي. مش بيقولوا للي بتولد ربنا يديكي ساعة سهلة؟ بتبقى اسهل من الولادة بجد. مخد، وبعد كده الانسان يلاقي نفسه ايه ده، هو انا مت بجد؟ ايه ده؟ لا ده انا ما متش، ده انا مت كده وكده، اللي حواليا عمالين يقولوا ده مات، وهو في نفس الوقت لا يشعر ان هو مات، ولكن يشعر ان دنيا تانية وحياة جديدة وفرحة. عشان كده هذه الامور تخلينا الرجاء بتاعنا عمال بيزيد، والاكتئاب لما الانسان

يقول ارفعوا رؤوسكم وانتصبوا لأن نجاتكم إيه تقترب. فبيقول لي ليك دور إيه؟ انظروا، اسهروا، وصلوا. انظروا يعني إيه؟ خد بالك. انظروا يعني إيه؟ بليز، ادي اهتمام. يعني ايه؟ قال مفتضين الوقت لان الايام شريرة. قال لي ما تستهترش بالاستعداد لمجيء يوم الرب. انظروا، اسهروا، صلوا، لانكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، افي الصباح ام نصف الليل، افي المساء ام نصف الليل ام صباحا، ولا عند صياح الديك ام صباحا، لئلا ياتي بغته فيجدكم ايه نياما. فكل اللي مطلوب مننا ان الانسان يبقى رافع عينه كده، اطلبه من فوق حيث المسيح ايه جالس، رافع عينيه يعني ما بتنزلش، بس طالبين ومنتظرين سرعه مجيء يوم الرب. حتى لو نمت هقول انا نائمه وقلبي مستيقظ، حتى لو نمت هكون زي العذارى الحكيمات، نمنا كلهن، نعسنا كلهن وإيه ونمنا، ولكن جاء العريس وفي جواهم محبة كبيرة قوي، وفي جواهم اشتياق لذلك اليوم. فكل ما الأيام تكبر تعدي، كل ما الرجاء يزداد. في ناس كتيرة قوي كل ما الأيام تعدي كل ما الإحباط يغطيها، والإنسان يبقى متبرس مكتئب. ليه؟ أهي دنيا، وكل ما السنين بتعدي كل ما اللي حواليه يلاقي هنا تعب، وهنا هنا عيا، وهنا موت، وهنا انهيارات، وهنا أخبار سيئة، وهنا الدنيا مش كويسة معاهم. دي دنيا، ما نتخدش في دي، ولكن احنا مختلفين، طالبين ومنتظرين سرعة مجيء يوم الرب. ارفعوا رؤوسكم وانتصبوا لأن نجاتكم تقترب. أي أناس ينبغي أن تكونوا في تقوى، طالبين ومنتظرين سرعة مجيء يوم الرب. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.

قوموا يا بني نور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا ننزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة كي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد الله ونفوز وغفران خطايانا.

قل رب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الأهل في الليالي ارفعوا أيديكم للقدس وباركوا الرب يبارككم الرب من سيون الذي خلق

فليدنو توسلي قدامك يا ربي كقولك فهمني، تدخل طلباتي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك أحيني، طفي شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، تكون يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعيني، ضللت مستخر في الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى، المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدور آمين، المجد

الاب والابن والروح القدس منذ الان والى ابد الابات كل امين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لامك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك ايها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع اعدائه وليهرب من قدام وجهك كل مغدي اسمك القدوس. اما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف وربوات ربوات يصنعون ارادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك من اللويا. بشوي سنين اغنى براني مفيود نمى بشيري نمى بن مايس ونوتي نوت امين. تسبيحة الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل مبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. قد أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى الذين يظلمونني. كل عبدك كفيلا في الخير لئلا يجوز علي المتكبرون. عيناي قد ذبلتا من انتظار خلاصك وقول عدلك. اصنع مع عبدك حسب رحمتك وحقوقك علمني. عبدك أنا فهمني فأعرف شهاداتك. إنه وقت يعمل فيه للرب لأنهم قد نقلوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوار. ولأجل هذا بإذا كل وصاياك تقوم وكل طريق ظلم أبغى المجد بالبشر. عجيبة يا شهاداتك لذلك حافظت نفسي. إعلان أقوالك ينيلي ويفهم الأطفال. فتحت فمي واكتذبت لي روحا لأني لوصاياك اشتغل. انظر إلي وارحمني كرحمتك للذين يحبون اسمك. قوم خطواتي كقولك ولا يتسلط علي أي إثم. انقذني من ظلم الناس فأحفظ وصاياك. أضي بوجهك على عبدك وعلمني حقوقك. غاصت عيناي في مجاري المياه لأنهم لم يحفظون.

عادل أنت يا رب وقضاؤك مستقيم، أوصيت كثيرا بالعدل والحق لزيني وما شهاداتك، غيرت بيتك كلتني لأن أعدائي نسوا وصاياك، ممحص قولك جدا عبدك أحبه صغير أنا ومرزول، وحقوقك لمن سعى، عدلك حق هو إلى الأبد وكلامك حق هو، ضيق وشدة أدركاني وصاياك هي درسي، عادلة هي شهاداتك.

0: زكسا سيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس فاسم بشارة معلمنا ماري متى المشير بركاته علينا امين. تفضل تفضل.
1: حينئذ يجوي ملكوت السماوات 10 صغار اخذنا مصابيحهن نخرجن لاستقبال العريس، 5 منهن كن جاهلات و5 حكيمات، فاخذ سكه جاهلات مصابيحهن ولن ياخذن معهن زيتات، واما الحكيمات فاخذن زيتا في انيتهن ومصابيحهن، ولما ابطا العريس نعسن كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ واذا العريس قد اقبل فقمنا وخرجنا للقائي، حينئذ قامت اولئك الازهر جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات الحكيمات اعطينا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفي، فاجابت الحكيمات قائلات لا يكفينا واياكن، فذهبنا بالحري الى الباع وابتعنا لكن، فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس يغلق الباب، اخيرا جاء بقيه الازهار وقالت ربنا افتح لنا، اما هو فاجاب وقال الحق لكم كنا اني لا اعرفكن، فاسهروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم والساعه التي ياتي فيها ابن الانسان والمجد الذي
0: يدعي. تنو شمو ويرسوس ميجيت نغاسوس من مايت ويب جاكتون غاكسوت يوم النينان، ها هو ذا الختم ياتي في نصف الليل، طوبى العبد الذي يجده مستيقظا، اما الذي يجده متغافلا فانه غير مستحق المضي معه.

يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضيئي مصباحك بزيت البهجة لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا خارعة مستر خمس العذراء الجاهلات، بل اسهري متضرعة كي تلتقي المسيح الرب بدون دسم وينعم لك بعرس مكة.

أنت هي يسوع خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحسن منيع غير المنثلم. ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح وحصني كنيستنا وعن رؤسانا حاربي وتشفعي عن سلامة العالم لأنك

0: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.
1: كانين كأي كاستوس ونستوني أونون.
0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا. ذلك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا. امين. كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم.
1: كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله.
0: كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا.

0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون.
0: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والارض ملؤتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الابداع بذكر ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الرب الى القوات كن معانا. ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح عن سيئاتنا صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة فعلناها بغير معرفة، خفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدس كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
2: شوي سنينا بشوي سنينا خنو براني مفيود نعم بشيرين بابن ماي سواب نوتن تسبحت الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل مبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا نرجوان يغفرنا خطايانا من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركات علينا أمين. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالي في طرقه تأكل من ثمرة أضعافك تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك. بنوك مثل غروس الزيتون جدد حول مائدتك. هكذا يبارك إنسان المتقي الرب. يباركك الرب من صيون وتبصر خيرات أورشليم جميع أيام وترى بني بني

مرارا كثيرا حاربوني منذ صباي، ليقل إسرائيل مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي، على ظهري جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع عناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون الصهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المكتازون أن بركة

0: لوكسوس يوسيوس قدوس قدوس قدوس فصمشات معلمنا ماري لوقا المشير بركاته علينا امين.
1: ثم ساله احد الفريسيين ان ياكل معه، فلما دخل بيت الفريس اتكأ، واذا امراه في المدينه كانت خاطئه، فلما علمت انه متكئ في بيت الفريس اخذت قارورة طيب ووقفت من وراءه عند رجليه باكيه، وبدات تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر راسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما راى الفريس الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المراه التي لمسته وما حالها، انها خاطئه. فاجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمه اقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدائن مدينان، على الواحد 500 دينار والاخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسمعهما كليهما، فمن منهما يحبه اكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامعه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال: سمعان، أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك أن خطاياها كثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر خطايا؟ فقال المرأة: إن إيمانك قد خلصك، فاذهبي بسلام.
0: أعطيني يا ربي نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أبل قدمي كلتين اعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا، وأقتني لي عمرا.

0: زما تفطنت في كسرة أعمالي رضيا ويتعلى قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة فأرى إليك يا الله محب البشر فلا تصرفك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية أنعم لنفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي انقضاء وخلصني كيني كيوي كيسوسيون أستونيون السماوات تطوي بك أيتها الممتلئة نعمة العروس بلا زواج ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك يا والدة الإله يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوسنا
1: كريستوس أسطونيون أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مالي لكل كنز الخيرات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا زكسا باتر كأيوك أجيب كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام ويصعد للسماوات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى

0: ظهر الدور آمين. أيها الثالوث القدوس أرحمنا، أيها الثالوث القدوس أرحمنا، أيها الثالوث القدوس أرحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. آبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك. ليك المجد والعزة والتقديس المثلث، يا رب ارحم يا رب ارحم. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والكون. السلام لك، نسألك أيها القديس الممتلئ
1: عذراء كل حين ووالدة الله أم المسيح، صلي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديسة، اسألي رب عنا ليصنع رحمة مع أنفسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم ووالدة الله القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشري، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه كأنه لنا بغفران خطايانا. سلام.

0: خطايا بشويس نينا بشويس نينا تزويعات الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تلاتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. سبحي يا نفسي الرب وسبح الرب في حياتي ورد الليلة ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كفة أفكاره. طوبى لمن إله يعقوب معين واتكال على الرب إله الذي صنع السماء والأرض والبحر كل ما فيها، الحافظ العدل إلى الدهر، الصانع الحكم للمظلومين، المعطي الجياع الطعام، الرب يحل المقيدين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطاة. يملك الرب إلى الدهر وإلهك يا صيون منذ جيل إلى جيل هللويا. سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلز التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفي المنكسر القلوب ويكبر جميع كسرهم، المحصي كسرة الكواكب ولكفتها يعطي أسماء. عظيم هو الرب وعظيمة هي قوته ولا إحصاء لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزيد الخطاء إلى الأرض. ابتدوا للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيصارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيل الأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، ويعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه. لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر بساقي الرجل. يسر الرب بخائفي وبالراجين رحمته. هللويا. اقصاص يوسوس سيمون قدوس قدوس قدوس. فاسم بشارة معلمنا ماري لوقا المشير بركاته علينا امين.
1: صغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم ملكوت، بيعوا امتعتكم واعطوا صدقه واصنعوا لكم اكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى حيث لا يدن منه سارق ولا يفسد سوس، انه حيث كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا، لتكن احقاقكم ومنطقهم وصبيحكم مقضى. وانتم ايضا تشبهون اناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى اذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لاولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، الحق اقول لكم انه يتمنطق ويتكئهم ويكون فيخدمهم، واذا جاء في الازياء الثانيه وجاء في الازياء الثالث وقدام يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد وهذا علموه، إنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان أسر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفون أن يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس

0: يا رب، أنا قلت هذا مثلا قلته للجميع. فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم صيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء صيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن صيده يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر. يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه، في الساعة التي لا يعرفها، فيشق منه عصاته ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان والمجد والذي
1: نسجد لك يا المسيح، ما بك الصالح الروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا بعين متحننة. يا رب انظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي، وبأعمالي ليس لي خلاص. لهذا أسأل بعين رحيمة يا رب، انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجيني. بما أن الديان حاضر، اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. لهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر وحدك. يا باب الحياة العقلي، يا والدة الإله المكرمة، خلص الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد، كي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء، من أجل خلاص نفوسنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا، زوك سابتري أيوك يا جيوم نفماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجينا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا وجهة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
0: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.

0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
1: كريا ليسون كريا ليسون
0: ارحمنا يا الله، كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا،
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
0: كريا ليسون كريا ليسون.

قدوس قدوس قدوس رب الصوت السماء والأرض مملوءتهم من مجد وكرم. ارحمنا يا الله إله ضابط كل يا سيروس القدوس ارحم يا ربي إله القوات كن معنا ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سوى حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات لا صنعناها بإرادتنا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها من أجل اسمك القدوس الذي

أن أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين عليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد لابد. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قول، أن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمة ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا لا أقول لنفهم أقوالك المحي ونهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، وجعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. هل نستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرح نقاي؟

الولي مبارك يا أبي يرث الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل قصة سمن، لأنك وحدك المتحنن الطويل لأنك كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا وإطلاق قديسة مريم بشفاعة جميع مصاف قديسين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجون له ممجد الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أن الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيي، الداعي الكل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البط، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصاياه، قدس أرواحنا، طاهر أجسامنا، قوم أفكار، ناقض نياتنا، اشفي أمراض، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكة القديسين معسكر محفوظين ومرشدين، نصر اتحاد الإيمان، معرفة مجد غير محسوس غير فإنك مبارك. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

خنتم بكم سو شو اسم مكاتيني كتبك سو جيزوك ساسي فيلان اسروبي إلي خنتم بكم سو جبك سيوم كتبك سو جيما تنخوزوك ساسي فيلان اسروبي إرنا إسبوتو بيهن أويسو إشو بكشن إتسابو ينك مسميزو كساسي فيلا نسرو بلا سفيرو خنك ساجي جنك

الصبر اسي انخن جي تفسيخي ويسي اسمو ويروك او نكب بغير بويثين روي ذوك صاصي في لانيت روبي اي سوري مهم فريتن اسو اي افتاكو كوتن صابك بوت

النوبل أنستاسيس بخريستوس أوت نوش تفيت أول بيسوس بخريستوس بن شوي فيت أول نوش نوبيم مابا تنوش بكريستا بروس أول خريستوس تنوش تنتي أول انتك أنستاسيس جيل صغر بيب النوتي أول انتنسو أول انكي أول

ليس لنا رب معين في شدقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين. نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليك، ولا يدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين.

0: بين تخن متشيس برشتون سوني روتي لخنيا نوبة فايخ بيويني مي
1: في منيت المخشف تم يسخن او نوبة صوت انكسر وصف قسخن تيسكيني
0: سكبرني تيسيرو سيتن هارجي جنرو مفتنيس نيس لمبا

اليوم الرابع والعشرون من شهر مصر المبارك نياحة القديس تكلة هيمنوت الحبشي. إذا ما هممت أن أتكلم بعظم الكرامة التي لتكلة هيمنوت، أصير كمثل واحد في وسط اللجة ولا يعرف سباحة ليأتي إلى الميناء. كان هذا القديس من زراري ابنا لأبوين صديقين محبين الله، كان يصنعان تذكار الملاك ميخائيل في اليوم الثاني عشر من كل شهر، وفي ذلك اليوم كانوا يكسران بزيادة من إطعام الجياع وكسوة العراة. وكانت أم القديس تسمى سارة، ومن أجل ودعتها وجمالها دعوها إجزية هارية، الذي تفسيره مختارة الله. وكانت تبكر كل يوم إلى الكنيسة لكي تسجد أمام الرب، كانت تصلي بشكر بلسان لا يسكت لكي يهب لها ولدا مباركا. وقد قبل الرب صلاتها وحملت بهذا القديس، ولدته في الرابع والعشرين من كهك. ومنذ صغره بدأ في تلاوة الكتب المقدسة أنفاس الله، ولما تناحت أمه صنع عبادات كثيرة من أصوام كثيرة ونسكيات صعبة، ولم يترك شيئا من الفضائل التي للسمائيين أو للأرضيين. وفي زمن أبينا أنبا كيرلس أسقف بلاد الحبشة رسمه قصا كما قال له الملاك ميخائيل، فكانت مريم العذراء والملاك ميخائيل يساعدان ويحرصان. السلام للإنسان الجسداني والملاك الروحاني، السلام لمن صار أبا للرهبان الأحباش مثل أنبا مقار، السلام لمن صار شبيها لأبينا بطرس الرسول في إقامة الموتى وإبطال السحر وإبراء الأسقام النفسية والجسدية، السلام لمن شابه يوحنا المعمدان الكاهن ابن الكاهن وأيضا ابن العاقر، السلام لهذا الاسم المبارك الحلو الذي هو الآب البار والإناء المختار، القديس المكرم تكلة هيمنوت الذي تأويله فردوس الإيمان، السلام لمن أكمل سعيه الطاهر بكل الفضاء التي الروح القدس، السلام لمن صار جسده نقيا من كل أفعال المضاد، السلام لمن رفض العالم وأمجاده وعمل بالوزن وتاجر وربح، السلام لمن وجده سيده

أمينا على القليل فأقام على الكثير، وقال له: ادخل إلى الفرح الأبدي الذي لسيدك في كرة الأحياء. اطلب من الرب عنا يا أبانا البار تكله هيمنوت الحبشي ليغفر لنا خطايانا. وفي هذا اليوم أيضا يحد القديس أنبا توما أسقف مرعش: أنا أفتح فاي، أنا غير المستحق لكي أنطق بفضائلك الطاهرة أيها المحارب الجندي الغالب الأسقف المعظم أبانا الأنبا توما الشهيد القديس والمعترف الذي قطعوا جميع أعضاءه كل سنة واحدا. من يقدر أن يحصل القوات والعذابات التي قبلها إليه؟ ويا لكم من النعم وأكاليل المجد الذي أعطاها له المسيح إلهنا، ولكم أيضا من الآيات وكثرة العجائب التي صنعها منذ كان في الجسد. هذا طرح الأتعاب ورفض المجد الباطل الزمني، هذا الذي يزور بسرعة وورث مع المسيح يسوع الخيرات التي لم ترى عين، وأعد أمامه كراسي عدة في كنيسة الأبكار. طوباك أنت يا أنبا توما، إن المسيح إلهنا فرح بخدمتك. بصلوات أبينا أنبا توما: يا رب أنا لنا بغفران خطايانا.

0: nefus nav eksedne, enošem ko bekareis tos te pekiote na avazos, nen ben melmas vajar tom kak sutim mo annaina.
1: Nave mekel min nur hakik, nama kida karavara, kudi solet ilera, kratina khalas al-alam, hata khalas tifusa al-magdala kisidna, erik musim, fafar rasak yishadet, talis al-zakiyin sabit,
2: nezu far khatayin, vashib al-sawus kudus, lak wahid, nezu danu gidu, rab urham, ya rab urham, ya rab berik amin, bilhaqiqatina min ilahin, wahid Allah ilahin, dhautu kubbali khalik al-samaya, al-alim, ya yuram, ya la yuram,
1: رب الواحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد
2: المولود لا يكون كل الدهور
1: نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الدهور الذي به كان كل شيء هذا الذي لم يكن بشر لم يكن خلاصنا نزل من السماء تجسد من الحق القدس مريم العذراء تعالى من كبرى وقوم بين المائد في اليوم الثالث كما الكتب الصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي واذا ياتي مجدي لايدينا الاحياء والاموات الذي ليس نمكن قضاء نعمهم بروح القدس
2: الرب المحيي
1: نصف من الاب نصف من الدهور مع الاب والابن النوط في الانبياء بني صاحب القدس يا جماعه رسول الله لا اعترف ماضي احد افراد الخطايا وننتظر

القدوس قدوس رب السبأوت السماء والأرض ما تكرمت ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب الآب الكويت كن معنا لنا وليس نوعين في سيدنا ذكتنا سواك إلا أفر واصفحنا الله عن سيئتنا لسعنا وردنا لسعنا غير لا تفعلنا معرفة لا تفعلنا غير معرفة الخفية والظاهرة يا رب افر لنا الاسم القدوس الذي ظهر علينا رحمتك يا رب وليس خطايانا العبادة التي في السماء يتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي لا تعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن اجيرنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والكرم

0: نعم الله.
1: وساقية النعمة موجودة قدامك، ونعمة ربنا بتخبط على بابك كل يوم. يبقى أنا محتاج إيه؟ محتاج إيه عشان تبقى أرضي جيدة؟ محتاج أتعب شوية، أسهر شوية، أسهر شوية. محتاج أفتح قلبي في كل وقت يستقبل كلمة ربنا بفرح. شوف في آخر المثل يقول لهم السيد المسيح الكلمة اللي ترددت كتير في الإنجيل: من له أذنان للسمع فليسمع.

0: من له أذنان للسمع فليسمع. مش تسمع يعني مجرد السمع فقط، لا، دي كلمة تخش جواك وتعمل بفعل النعمة في داخلك، بس الأرض تكون إيه؟ تكون خصبة، والأرض تكون مستعدة. تقولي لازم أسهر عليها، يعني لازم أسهر على كلمة ربنا؟ بالطبع أحبائي محتاج تسهر على كلمة ربنا، ومحتاج تخلي بالك منها، محتاج تخلي بالك منها، لا تيجي طيور تختطف هذه البذور. لو خدت الكلمة وفضلت على سطح الأرض كده، يا إما تخطفها الطيور يا إما تتحرق من الشمس. فالفلاح الشاطر ياخد البذور يحطها في أعماق الأرض. أو أنت محتاج أنك تاخد كلمة ربنا وتحطها في أعماقك، لكن تسيبها على السطح وما تهتمش بيها، تيجي طيور السماء والشمس الحارقة تحرقها. تقول لي بنا خدت الكلمة، جيت الكنيسة وسمعت الكلمة، خدت الكلمة بطريقة سطحية، أو مجرد ما خرجت من الكنيسة اتخطفت منك الكلمة. عشان كده أحبائي المسيح يقول اسهروا وصلوا. لما قعد مع التلاميذ في بستان جثيماني وسابهم شوية، رجع لقاهم نايمين، قال لهم أنتوا نايمين، أما قدرتم أن تسهروا ولو ساعة واحدة؟ مش قادرين، مش قادر تسهر على كلمة ربنا ولو ساعة واحدة؟ ما انتوا كنتوا سهرانين بره في العالم كتير، وانت في العالم ما انت مصحصح، ايه اللي حصل؟ اما قدرتم ان تسهروا ولو ساعة واحدة؟ فانا النهاردة محتاج اسهر على كلمة ربنا اللي جوايا، محتاج ارعاها، محتاج اوفر لها كل الطرق والسبل انها تنمو. صدقني لو شفت منظر الفلاح لما بيطلع الزرع في أرضه، مجرد تظهر النبتة الخضراء، تظهر النبتة الخضراء على وش الأرض، يغمره الفرح، يقول لك نشكر ربنا الزرع طلع. زرع إيه اللي طلع يا عم؟ ده نبتة صغيرة بانت من الأرض. هو شايف تعبه ومجهوده وسهره، يقول مش مهم، بس هشوف الثمر بعد شوية. نبتة صغيرة خضرة بس بعد شوية هتثمر. انتوا عارفين الناس اللي بيزرعوا النخل، النخلة دي عشان يزرعها يحط البذرة النقاية دي في الأرض ويقعد يستنى، ده ممكن يمر شهور وما فيش خبر عن الايه، عن البذرة اللي حطها دي. وبعدين فين؟ في الاخر تطلع نبتة صغيرة كده تشق الارض، يقول نشكر الله النخلة طلعت. نخلة ايه اللي طلعت؟ ويقعد ينتظر، قد ينتظر 7 أو 8 سنين يقولوا النخلة تدي الطرح بتاعها بعد 7 سنين، 7 8 سنين عقبال ما النخلة تدي ثمر، وهو قاعد يعمل ايه؟ سهران، سهران ومشتاق انه يشوف ثمر هذه النخلة. فيا ترى انت عندك صبر واشتياق وسهر على كلمة ربنا اللي جواك؟ تاخد كلمة ربنا النهاردة في الكنيسة وتحطها جواك وتدفنها جوا قلبك في عمق قلبك. الناس ساعات تفتكر انه عشان يبقى انسان روحي او متدين يقول كلام ربنا على لسانه بطريقة سطحية جوفاء ما فيهاش عمق، تسمع ترديد لآيات الكتاب من غير روح. مش هو ده المطلوب، مش هو ده المطلوب. مطلوب ان الكلمة تدخل في أعماقي في الداخل ويطلع الثمر قوي. يقول يثمر بمائة وستين وثلاثين، او مائة ده احسن من الثلاثين، والثلاثين ده وحش ابدا، الثلاثين ده كويس بس على قده، على قد طاقته وامكانياته. في واحد الثمر عنده ثلاثين يرفضه ربنا؟ ابدا ابدا. ربنا عنده استعداد يقبل اي ثمر يطلع منك، بس المهم تبدي هذا الاستعداد انك تاخد كلمة ربنا في داخلك. ما طلبش مني ربنا ان انا ابقى زي الانبا انطونيوس ولا ابو مار، ابدا طلبش كده. تقول لي وانا قد القديسين الكبار دول؟ دي قامات روحية عالية. ابدا ما طلبش منك كده. ربنا ربنا اعطاك ايمان يثمر في داخلك حتى لو الثمر طلع 30. يقول انا قابل، قابل وفرحان بهذا الثمر اللي هو 30 كويس. فالنهاردة احبائي مثل الزارع والزرع يخاطب كل واحد فينا. يا ترى قلبك تربة جيدة؟ اذا كانت لسه التربة عايزة شغل وعايزة اجتهاد، لنستيقظ الآن، نقوم نقوم ونشتغل. عمرك ما تشوف فلاح كسلان نايم لحد الساعة 12 الظهر مثلا، أبدا. ده تلاقيه قبل ما تطلع الشمس يكون صاحي وراح يشتغل في حقله. اجتهاد وجد، أمال الأرض دي هتبقى كويسة إزاي؟ فأنت كمان قوم اشتغل، قوم اشتغل، اسهر على كلمة ربنا، دور وفتش الكتب. ساعات نيجي نشتكي بشكاوي كده غريبة، نقول يا أبونا ده احنا في الشغل وفي الكلية بيسألونا أسئلة ما نعرفش نجاوبها. والأسئلة دي إيه؟ تخص إيه؟ تخص إيماني. وأنا دورت في الكتب وفتشت فعلا، ولا إيماني مجرد إن أنا اتولدت مسيحي وكتبوا كده فلان ده مسيحي؟ فدور وفتش وشوف إيمانك ده واقف على إيه؟ إيماني في الكنيسة ده شكله إيه؟ المسيح ده بالنسبة لي يطلع ايه؟ هل مجرد ان انا دعيت مسيحيا فقط لغير؟ ابدا، ده انا لازم ادور وابحث واتعب واجتهد واسهر الليل اشوف كلمة ربنا دي تعمل ايه، تدخل جوايا وتعمل ايه. كل واحد يمتحن نفسه ويشوف أنا أنهو نوع من الأرض اللي قال عليها السيد المسيح. لو كنت أرض محجرة اجري بسرعة وحاسب على نفسك واجتهد أن أرضك المحجرة دي تكون تربة خصبة لاستقبال كلمة الله. ما تضيعش وقتك، ما تقعدش تبص يمين وشمال وتدور على غيرك، دور على نفسك، اسعى لخلاص نفسك واهرب من كل الدايرة اللي فيها تعب ليك، اهرب منها وتعالى كده ادخل في دايرة المسيح وقول يا رب أرضي جاهزة، جاهزة لاستقبال كلمتك تتزرع جوايا وترتوي من ينبوع الروح القدس اللي انت حطيته في داخلي، وتاكل وتشبع من المذبح اللي انت بتقدم عليه جسدك، وتبقى انت يا ربي مالي قلبي ومالي حياتي. ربنا يعطينا سند وقوة نكون ارض جيدة تثمر ب160 و30. له المجد الدائم الى الابد امين.
1: أعمال الرسل. أعمال الرسل الأصحاح الأول. الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه، بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة، بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلبس وتوما وبرثولماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة. فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهدا معنا

بقيامته. فأقاموا اثنين، يوسف الذي يدعى برسابا الملقب يستس ومتياس، وصلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس، فحسب مع الأحد عشر رسولا.

0: الأصحاح الثاني. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فرتيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما بين النهرين، واليهودية وكبدوكية وبنتس وآسية وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء، كريتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين: إنهم قد امتلأوا سلافة. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم، وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق، وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة، وستملأني سرورا مع وجهك. أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود: إنه مات ودفن، وقبره عندنا حتى هذا اليوم. ف فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدمي. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيح. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا. وبأقوال أخرى كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشرك وكسر الخبز والصلوات. وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون.
1: تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن كل أوان إلى ظهر الظهور كله، أمين. من كنيسة الشهيد مارجرجة المزاحم ربطات النصارى نقدم لكم سيرة الشهيد مارجرجة المزاحم. أتمنى أن كل بيت يحتني هذه السيرة العطرة المباركة.
2: ونحن نتبع ونتمتع برعاية أبينا طوباوي المقرب من مطران القديس الأنبابيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة، وسكرتير المجمع المقدس. الرب يثبته على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة بشفاعة القديسة الطاهرة العذراء مريم والشهيد مارجرجس مزاحم، وبصلوات صاحب القداسة البابا المعظم القديس البار الأنباشنود الثالث. وتقيم الكنيسة احتفالاتها الروحية كل عام من 16 إلى 26 يونيو شهر 6، عيد الشهيد مارجرجس مزاحم 26/6 يوافق 19 بقونة كما ورد في سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وفي الاحتفالات يحضر آباء كهنة موقرين كل يوم ومعهم رحلات من شعبهم، ويوم 26/6 بيحضر ويشرف ويبارك سيدنا الطباوي المطران الأنبابيشوي، يصلي القداس ويضع الحنوط على الرفات ويلقي العظة ويرسم شمامسة، وبيبقى يوم رائع جدا ننتظره من السنة للسنة، ونتمتع بسيدنا في هذا اليوم، ونعيش طوال القداس كأننا في السماء، ونتناول جسد الرب ودمه من يد سيدنا المحبوب جزيل الاحترام مطرنا الأنبا بشوق. الكنيسة بترحب بالزائرين كل يوم، والقداسات في الكنيسة طوال السنة يومي الجمعة والأحد، وفي الصوم الكبير نضيف يوم الأربعاء. والوصول للكنيسة سهل جدا، كنيستنا بعد طلخة 15 كيلو، طريق طلخة شربين دمياط، وتوجد يافطة كبيرة مكتوب عليها من فوق دمياط شربين، ومن تحت مكتوب بطرة بوصات، وفي يافطة صغيرة مكتوب عليها بوصات نحو الشمال، وندخل بوصات النصارى. لكن لو احنا جايين من دمياط او شربين او من دير القديسة ديميانة، يبقى بعد كشك مرور بطرة نلاقي يافطة بتقول كفر بوصات ما نحوتش، بعدها يافطة صغيرة بتقول بوصات نحو اليمين، ونمشي حوالي كيلو واحد ونلاقي الكنيسة. عموما ساعة ما نشوف أعمدة طويلة بيسموها أذاعة بطرة، تعرف إن سيادتك في المنطقة، تهدي السرعة وتشوف اليافطة وتدخل بالسلام. الشهيد بارجرجس مزاحم أبوه كان غير مسيحي، وتزوج شابة مسيحية اسمها مريم، تزوجها عنفا غصب عنها وعن والديها وعن خطيبها، خلف منها 9 صبيان وبنت واحدة. الزوجة اللي هي مريم صممت تروح الكنيسة كل يوم حد. واحد من ضمن الأولاد التسعة اسمه مزاحم، وهو عمره 12 سنة تقريبا، اشتاق يكون مسيحي، واشتاق يتناول من جسد الرب ودمه، وطلب من أمه فعلا، قال لها نفسي أتناول. أمه فهمته إنه ما ينفعش يتناول وهو ما تعمدش. لما ألح عليها أعطته جزء من لقمة البركة. القصة بتقول إن لقمة البركة صارت في فمه كالشهد. قال لها يا ماما لقمة البركة زي الشهد في بقي، أكيد التناول أحلى من كده وأهم، عمدين عشان أقدر أتناول. قالت له أبوك يقتلك، أنا نفسي أعمدك أنت وأخواتك كلكم، لكن ما باليد حيلة، أعمل إيه؟ أبوك صعب وعايز محدش منكم يتعمد. وفعلا سأل أبوه، قال له عايز أتعمد. أبوه حلف وقال له لو عملت كده أقتلك. من هذا التاريخ بدأ مزاحم يدرس ويفتش في الإنجيل المقدس، حفظ آيات كتيرة تثبت لاهوت السيد المسيح، وحفظ آيات تثبت سر المعمودية ولزومها للخلاص، وحفظ آيات تثبت أهمية سر التناول، وعرف إن ليس بأحد غيره الخلاص، وعرف إن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي للناس به ينبغي أن نخلص، وعرف إن من يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. وكان يصلي كتير بالليل، من ضمن صلواته كان بيقول يا سيدي يسوع المسيح الذي من علي ارحم مسكنتي، ولا تميتني إلا على أمانة والدتي، واجعلني مستحقا أن أعتمد بماء المعمودية، وأتناول من جسدك ودمك مثل أمي وأقاربي، وبعد ذلك أموت على الأمانة الأرثوذكسية.

كبر شوية واقتنع تماما وصمم يتعمد علشان يتناول ويعيش الحياة الروحية. الكلام ده في القرن العاشر الميلادي، سافر دمياط عشان يتعمد هناك، دخل الكنيسة وكان أبونا بيعمد بعض الأطفال. مزاحم بيقول له: عمدني يا أبونا. قال له أبونا: أعمدك إزاي؟ لازم أقعد معاك ساعتين على الأقل، أشوف اعترافاتك وتوبتك وإيمانك، والنهاردة ما عنديش وقت، تعال الصبح بكرة بدري وأنا أقعد معاك، وإذا كنت تستحق العماد أعمدك. أبونا دخل الهيكل يكمل القداس، مزاحم لقى نفسه في المعمودية لوحده. قال: معقول المية قدامي وما تعمدش؟ قفل باب المعمودية وعمد نفسه، فرح جدا بهذا التصرف وتناول، ورجع بساط النصارى فرحان. حكى لأمه اللي حصل، فرحت جدا وقالت له: تعال أخطب لك واحدة مسيحية بالمرة، يعني ما كسبش من العيلة واحد، أقعد أحبل وأخلف وأربي 9 صبيان وبنت، ما كسبش واحد. خدت مزاحم ابنها وقعدت مع أبونا أبانوب اللي كان كاهن في كنيسة السيدة العذراء ببساط النصارى في القرن العاشر الميلادي. قالت لأبونا: ابن مزاحم اتعمد وبيتناول ويصلي معايا بالليل، أنام واصحى ألاقيه لسه بيصلي، عايزة له عروسة يختارها له ربنا بمعرفة قدسك. شوية ودخلت عليهم سيولة بنت أبونا، ربنا وضع محبتها في قلب مزاحم وأم، طلبوها من أبونا. أبونا رفع قلبه للرب وشعر بارتياح ووافق، عمل لهم خطوبة وبعد مدة كللهم. يوم الإكليل آخر النهار، مزاحم قال لسيولة: أنا عايز أعيش حياة البتولية بقوة ربنا. قلت له: أشكرك يا رب، وأنا كمان نفسي أعيش حياة البتولية. وفعلا عاشوا الاتنين حياة البتولية، ودي درجة عالية جدا جدا من القداسة. صحيح الزواج سر مكرم، لكن البتولية أمر أعظم. زي البابا ديمتريوس الكرام في تاريخ الكنيسة: طوباك يا مرجرجس مزاحم، وطوباك يا قديسة سيولة. في يوم من الأيام مزاحم بيحكي لسيولة قصة عماده بالتفصيل. سعلت جدا، قالت له: ازاي تعمد نفسك؟ ناقصك حاجات كتير ومهم. فين جحد الشيطان؟ فين الرشم بالميرون 36 رشم؟ فين نفخة الروح القدس؟ فين أبونا اللي عمدك؟ أحسن حاجة تشوف أب كاهن يعمدك ضروري. مزاحم سافر إلى قرية اسمها محلة خلف قرب سمنود، وهناك قاعد مع الأب الكاهن وقدم توبة واعترف وأعلن إيمانه بالسيد المسيح وحكى لأبونا الماضي كله. أبونا قال له: أنت بركة كبيرة، وعمده وسماه جرجس في المعمودية، لأن اسم مزاحم كان اسم غير مسيحي ومنتشر في العائلات الغير مسيحيين اللي بيخلفوا كتير، أو لو الست بتخلف توأم يسموا ابن من أبنائها مزاحم. وكان مزاحم توأم مع طفل آخر في بطن أمه، عشان كده سموه مزاحم، لكن أبونا سماه جرجس في المعمودية، ومن يوم عماده أصبح اسمه جرجس والشهرة مزاحم. الطرف الثاني اللي هم أخواته وأبوه وعمامه، لما عرفوا عذبوه عذابات شديدة جدا جدا جدا. أقول لحضراتكم عينات من عذاباته وليست كلها. في مرة اتلم عليه 70 ولد أشرار يعذبوا فيه، ضربوه فتحوا راسه وجابوا سيولة زوجته وضربوها 50 جريدة على ظهرها، عذابات شديدة. المسيح إلهنا كان بيشفيه، وكان دايما مزاحم يسامح كل الذين أساءوا إليه ويصلي لأجله. القديس مزاحم
أخذ سيولة وعاشوا في دير القديسة ديانا 3 سنين خلوة، عشان كده في كنيسة في دير القديسة ديانا باسم الشهيد مارجرجس مزاحم والأربعين عذراء. لما بندخل الكنيسة القديمة نحو الشمال نلاقي الكنيسة، كنيسة الشهيد مارجرجس مزاحم والأربعين عذراء وسيدنا الطباوي نيافة المطران الأنبا بيشوي بيجدد حجاب الهيكل بتاعها، وهتبقى كنيسة بركة كبيرة لكل الزوار. رجع من القديسة دميانة سكن في وسط النصارى في منزل والد زوجته أبونا أبانوب، وكان بيركع 500 مطانية في اليوم في أيام الأسواق. مرة استشار راهب من دير أبو مقار، قال له أترهبن ولا أفضل هنا؟ أبونا الراهب قال له حياتك في الرهبنة طوال العمر لا تساوي يوم واحد باللي انت هتستحمل فيهم العذاب، خليك هنا. وفعلا القديس مارجرجس مزاحم سمع كلام أبونا الراهب وفضل في بوساط النصارى يتحمل أنواع العذاب. ظهر له ملاك الرب وقال له تقوى يا حبيبي جرجس، لأن من يصبر المنتهى فهذا يخلص. دخل الكنيسة سمع الإنجيل يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، وكان يشجع زوجته ويستعد للاستشهاد. مرة مسكوه بصقوا في وجهه وضربوه على رأسه بغير رحمة وضربوه على عنقه بالحديد حتى تكسرت عظامه، وهو يتحمل كل هذا العذاب بصبر وإيمان. وعدوه بذهب وفضة لو ترك المسيح، رفض بشدة، قال لهم انتوا عايزين ابقى زي يهوذا الاسخريوطي اللي باع المسيح؟ مش ممكن، حي هو الرب، لو اعطيتموني جميع ما تملكون لن اجحد سيدي يسوع المسيح. جابوا حبل ليف وربطوا رقبة القديس في صاري مركب، وبعد مدة حلوه وضعوه في السجن، ضربوه بالسيار، أيدوه بقيود حديدية، كل ذلك وهو لم يفطر عن الصلاة والصبر ويصلي من أجل المسيئين إليه. ضربوه على رأسه، شقوها ورموه في السجن، وقالوا مش هيكمل ساعة ويموت. ظهر له رئيس الملائكة ميخائيل وستره بجناحيه وقال له تقوى يا جرجس ولا تخف، فإن التعب يسير والراحة أكثر. وشاف الواقعة دي راهب مسجون معاه اسمه مينا من دير أبو مقار، وهو اللي كتب سيرته. مزاحم صلى صلوات حارة من أجل نفسه ومن أجل زوجته ومن أجل اللي بيعذبوه ونام. ظهرت له السيدة العذراء سلام الرب عليها في شبه حمامة، نشرت جناحيها على رأسه ووضعت فمها مكان الجرح اللي في رأسه. صحي من النوم مسك جناحيها، الحمامة طارت وشعر مزاحم بالشفاء الكامل، لم يكن به ما يؤلمه. السلام لك يا مريم الشفيعة الأمينة وطوباك يا مزاحم. ظهر نور عظيم في السجن نور البلد كلها، الناس اندهشوا، لكن زوجة متولي الحرب قالت ده نور سماوي ظهر ليعين هذا الرجل المسجون على اسم السيد المسيح له المجد، إنها كانت مسيحية هي أيضا. أب كاهن من دمياط اسمه أبو الخير شاف رؤية. إيه هي الرؤية؟ شاف ملاك معاه 3 أكاليل. سأله لمن هذه الأكاليل؟ قال الملاك هذه الأكاليل معدة لجرجس المعذب على اسم السيد المسيح، اذهب وبشره بهذا. أب كاهن من بيلة كان عنده مرض في رجله ليس له علاج، ذهب لزيارة القديس ومسك يد القديس مزاحم ومشاها على رجله، شفيت تماما وخرج وهو يمجد الله.
الرب يسوع ظهر لمزاحم ومعاه الملاك ميخائيل والملاك جبرائيل، منظر عظيم. طوباك يا مرجرجس يا مزاحم، أكسيوس المسيح له المجد ظهر له يشجعه ويقويه. دخل الأشرار عليه وضربوه على جنبه اليمين بجريدة حديد انقطعت عروقه. صرخ: سيدي ومخلصي يسوع المسيح أعني. سيولة زوجته زارته كثيرا، كانت بتشجعه على احتمال الآلام. فخده ورم وأصيب بحمى شديدة ودمه كان بينزف، وكل هذا تحمله الشهيد مرجرجس مزاحم بصبر. يا ريت نتعلم حياة الاحتمال، نتعلم حياة الاحتمال من الرب يسوع أولا ومن الشهيد مرجرجس مزاحم ثانيا. صلى وقال: يسوع حياتي، يسوع قوتي، يسوع رجائي، يسوع مجدي، يسوع فخري. سيدي يسوع المسيح اسمع صلاتي، صرخت إليك لئلا يأتوا إلي غدا ليخرجوني خارج المدينة ليقتلوني، ولا أقدر أمشي فيضحكون علي ويهزؤون بي ويقولوا إله لم يقدر أن يشفيه ويستضعفوه. يا ذا القوة والقدرة والمجد والملك الدائم إلى أبد الآبدين، آمين. في نصف الليل دخل عليه رئيس الملائكة ميخائيل وجاب له رداء جديد وغطاه به وقال: افرح يا حبيبي جرجس. وشفى فخده في الحال، والقديس شكر ربنا من كل قلب. دخل عليه ناس من أجدة قهلية وطلبوا منه بركة ياخدوها معاهم. أعطاهم المناديل اللي كان بيربط بها رجليه قبل شفائه، أخدوها بفرح كبير. سيولة زوجته سمعت بالكلام ده، دخلت تقول له: مين انت علشان تعطي المناديل للناس؟ انت هتعمل زي معلمنا بطرس ومعلمنا بولس؟ اللي يجي لك هنا تقبل رجليه معلش، اللي يجي لك هنا قول له اذكرني في صلاتك، لكن لا تعطي المناديل المشبعة بالدماء للناس تاني. سمع لها وبكى بكاء مرا، هي طبعا خايفة عليه من البر الذاتي والكبرية. دخل عليه الأشرار في السجن، واحد رفصه في بقه النوراني وجرحه جرح عظيم وسال الدم في المكان، وجابوا مطرقة كبيرة وضربوا القديس إلى أن وقع مغشيا عليه. الرب يسوع ظهر له وقال له: السلام لك يا حبيبي جرجس، ذا الاسم الحلو في فم كل إنسان. تقوى وتعزى. وكان الرب يسوع معاه كتاب وقال للشهيد مرجرجس مزاحم: كل ألامك وأتعابك مكتوبة في هذا الكتاب. ومزاحم شاف ملائكة كتير سجدوا للرب يسوع، وظهر أيضا الشهيد مرجرجس الروماني ومعاه شهداء وقديسين للقديس مرجرجس مزاحم. الأشرار طلعوه من السجن ورجموه بالطوب وتركوه ومضوا وقالوا خلاص هيموت. الرب يسوع ظهر له وشفاه من جراحاته، وفرح القديس فرحا عظيما جدا انه بقى يشوف الرب يسوع، يشوف العذراء مريم، يشوف الملائكة، ويشوف مرجرجس الروماني والشهداء والقديسين، يتعزى ويمتلئ قلبه بالسلام الحقيقي: اذكرنا ايها الشهيد امام الرب يسوع ليغفر لنا خطايانا. ودع زوجته وقبلها وقبلته وقال لها: اذكريني في صلاتك دايما، استشهادي خلاص على الابواب. دخل واحد يقول له: طوعني وارجع لدينك، يعني عايز يسيب المسيح. قال له القديس: اذهب عني يا شيطان، لا اطيعك، واعلم ان موت هذا العالم قد اخترته لنفسي. وصلى القديس صلوات حارة قبل استشهاده وقال: يا سيدي يسوع المسيح، هذا هو اليوم الذي كنت أنتظره، ارسل لي معونة من عندك. ضربوه بالصياد بغير رحمة ولا شفقة، ضربوه بالعصية وبالحديد. 1500 رجل أشرار يضربوه فيه ولم يمت،
إن إلهنا يعطي قوة احتمال لأحبائه الشهداء

والشهيد كان بيحب الآية التي تقول لا تخاف من الذين يقتلون الجسد. واحد جاب طوبة خزف حاد ووضعها في فم القديس لكي لا يصلي، صلواته بتغيظهم، ارحمنا يا رب، ولكن إن سكتوا لسانه ما يقدروش يسكتوا قلبه المملوء بالحب الحقيقي للرب يسوع المسيح. طعنوه بالحرب في بطنه خرجت من ظهره ولم يمت، لأن إلهنا أرسل الملاك طلع من جسمه الحرب وشفاه شفاء تام. وكان الشهيد باستمرار يسامح كل الذين يعذبوه ويصلي لأجلهم. تعلم من مخلصنا الصالح الذي على الصليب قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم يفعلون ما لا يعلمون. يا ريت نتعلم التسامح والحب والصلاة من أجل المسيئين إلينا تبقى بركة. ظهر له الرب يسوع وقال له تعال إلي يا حبيبي جرجس، ارث الملك المعد لك قبل إنشاء العالم، تقوى أنا معك إلى أن تكمل شهادتك، أعددت لك 3 أكاليل، الأول لأجل محبتك وعمادك، والثاني لأجل البتولية، والثالث لأجل العذاب والاستشهاد. الحق أقول لك كما أظهرت اسمي أمام الناس سوف أظهرك أمام الملائكة في السماء، ومن أخذ شيئا من جسدك الطاهر وكفنه أنا ألبس الحلة السمائية، ومن بنى كنيسة على اسمك بنيت أنا له بيتا في ملكوت السماوات، ومن أعطى صدقة على اسمك أنا أشبعه من خيرات السمائية، ومن اهتم وأظهر العذاب الذي احتملت لأجلي كتبت اسمه في سفر الحياة. ارفع عينيك إلى السماء تنظر جميع طغمات الملائكة والقديسين واقفين ينظرون إليك، لا تخف يا حبيبي جرجس قد قربت ساعة استشهادك. انظروا يا أحبائي كيف كان الرب يسوع يحبه ويظهر له ويكلمه. طوباك يا مزاحم، القديس تهلل بالروح القدس وقال من أنا حتى يظهر لي إلهي ومخلصي ويكلمني. تقدم إنسان شرير وضربه 3 ضربات بالسيف لم يقطع السيف رقبته، تقدم آخر وضربه بالسيف فشق رأسه نصفين وأخذ المخ ورماه في البحر، وجابوا حجر كبير وحطموا رأسه وسلم الروح. فرح الأشرار بموته، ربطوه من رجليه وجروه عند البحر، وجمعوا حطب وولعوا نار في الحطب لكي يحرقوا القديس. الرب يسوع ظهر للقديس وشفاه ولم تحرقه النار، وقف سليم يصلي يتبارك اسمك يا رب يسوع المسيح. واحد اشترى نخلة ناشفة ووضعوها حول القديس وولعوا فيها ليحترق القديس معها فلم يحترق أيضا، يوم بالكامل يحرقوا في القديس ولم يحترق. الأشرار قالوا اتفضحنا وجابوا كبريت وزفت وشقوا بطن القديس وطلعوا أحشائه ورموها في النار. انطفأت النار وجابوا قطع خشب وشبعوها بالزفت ودخلوها في بطنه مكان أحشائه وأحاطوه بالخشب وأشعلوا النار. إلهنا الرحيم ظلل على جسده فلم يحترق أيضا مثل 3 فتية في أتون النار. قطعوا الجسد قطعا وضعوه في أفة، وضعوه في مركب علشان يرموه في وسط البحر. اضطربت المركب من الأمواج وكانت هتغرق، أخذوا الجسد ورموه في الماء فلم يغرق ولكن ظل عائما. شاب مسيحي ماشي على الشاطئ أخذ الجسد ووصله لزوجته سيولة، وكانت تفوح من الجسد رائحة زكية، وجعلته في تابوت وأوقدت أمامه أنديل يضيء ليلا ونهارا وشاع خبره في كل مكان. والدته أيضا اضطهدوها واستبعدوها، كانت في طنطا، لما عرفت بكت كثيرا جدا وقالت يا ولدي الحبيب يا نور عيني وفرح نفسي، ليتني كنت عندك لكي أرى استشهادك. ظهر لها الملاك وعرفها الطريق، وصلت بساط النصارى وارتمت على التابوت.

وقت طويل وبكاء كثير، وقالت لابنها الشهيد: لا تنساني، أنا أمك البائسة المسكينة، اطلب من ربي الغفران لخطاياي. الكنيسة في بساط النصارى أثرية. سيدنا الطوباوي مطرنا الجليل الأندبيشوي قال لنا بفمه الطاهر: هذه الكنيسة هي الوحيدة في العالم كله على اسم الشهيد ماري جرجس مزاحم. يا ريت يا أحبائي تصلوا باستمرار من أجل هذه الكنيسة كي تكون بركة لشعبها وبركة لكل الزائرين. وكل من يحضر الكنيسة ويسمع هذه السيرة العطرة تتغير حياته ويحب ربنا من كل قلبه ويتعلم من هذه القصة تعاليم حية تفيده في حياته الروحية. وبشفاعة السيدة العذراء صلوات الشهيد ماري جرجس مزاحم، الرب يغفر لنا خطايانا ويعطينا سلام حقيقي دائم. وعندنا مذبح جانبي باسم السيدة العذراء لأي رحلة يحبوا يصلوا القداس التاني، ونرحب بالرحلات في كل يوم. الرب معكم، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وكل الأوان إلى ظهر الظهور كلها، آمين. أحكي لحضراتكم بقوة ربنا بعض من معجزات المزاحم. كان في واحدة سيدة محبة للمزاحم وإنسانة تقية عايشة مع الله، أصيبت بمرض خبيث ملوش علاج، مرض خبيث ملوش علاج، وكل التقارير الطبية وكل الفحوصات والأشعاعات بتقول إن هو المرض الخبيث، وكانوا عاوزين يستأصلوا ثديها. فبقت حزينة جدا، بقت حزينة جدا وتتشفع بالشهيد ماري جرجس المزاحم. وجه يوم العملية فعلا، راح للدكتور لإجراء العملية، ولكن الدكتور قال لها: روحي. قلت له: أروح إيه؟ مفيش أمل في شفائي ولا إيه؟ أروح إيه؟ قال لها: لا لا، روحي بالسلامة، أنت ما عندكيش عملية. إزاي؟ واستغربت. الدكتور كشف عليها بدقة، وجاب أطباء تانية وكشفوا عليها، قالوا لها: دي معجزة، وأنت لازم حصل أي حاجة إحنا ما نعرفهاش، أنت ما عادش عندك عملية إطلاقاً. فالست فهمت على طول إن الشهيد ماري جرجس المزاحم تشفع من أجلها وتم شفائها بدون عملية، والست لسه موجودة نشكر الله. ومن فرحتها جابت نجفة كبيرة جدا، أكبر نجفة متعلقة في وسط الكنيسة هي اللي جايباها، ربنا يعوضها، ودي معجزة قوية لا تنسى بشفاعة الشهيد ماري جرجس المزاحم. احنا بنعمة ربنا كان عندنا بيت قديم قبال الكنيسة على طول، مقابل الكنيسة على طول، بيت قديم بتاع مرتب الكنيسة السابق، تنيح والكنيسة استراته من الورطة، والشعب كله كان نفسه انه يتبنى استراحة لزوار المزاحم. فلما ربنا بعت الخير وبقى معانا كده حوالي 1000 جنيه، فرحنا جدا وقلنا نبدأ. فرحنا لسيدنا صاحب النيافة القديس الطباوي الأنبا بشوي، قلنا له: يا سيدنا احنا معانا 1000 جنيه وعاوزين نبدأ نبني استراحة للمزاحم، لأن بيجي لنا ضيوف ومش عارفين بنقعدهم فين، ومحتاجين نبدأ في المباني. فسيدنا بحكمته ربنا يخليه لنا شجعنا وصلى من أجلنا وساعدنا بصلواته وساعدنا ماديا وشجعنا على البداية، وبدأنا نشكر الله، عملنا أساسات حلوة يعني تنفع لسبع أدوار. عملنا أساسات حلوة، عملنا أعمدة بقوة ربنا بتاعت الدور الأول، وبعد كده الفلوس خلصت وأصبحنا مديونين، أصبحنا مديونين. وقلنا نعمل إيه بقى؟ قلنا ناخد أجازة كده طويلة حوالي 4 شهور كده على ما نحوش تبرعات من الزوار عشان نقدر نصب السقف الأولاني. وخلاص، وعايشين بقى في الأجازة فترة يعني استراحة كده، وبنجمع تبرعات من الزوار. وبعدين في يوم رحت
صليت قداس

في بتنديله، قريه تبعنا اسمها بتنديله، صليت قداس هناك يوم الجمعه. يعتبر بقى طول الاسبوع ما نزلتش بساط لان ساكني لسه في شربين. نزلت يوم السبت بساط النصارى عشان نصلي عشيه وابات كالمعتاد ونصبح نصلي قداس الحد. انا نازل عشان اصلي عشيه لقيت نجار المسلح

طليب يا ابونا، ده احنا مفكرين انك انت اللي جالك تبرع وانت اللي بعت للراجل نجار المسلح يجي يشتغل. قلت له ما الحكايه دي لغز ولا ايه؟ وبعدين دخلنا صلينا عشيه وعملنا تمجيد للمزاحم، بس تمجيد بقى يعني عموله باللحن الكبير. وبعدين نمنا وطبحنا الصبح صلينا القداس. وانا في العظه بتاعت القداس قعدت اقول للناس بنعمه ربنا ما تشيلوش الهم، اللي عنده مشكله يجيبها عند ربنا ويشوف هيتصرف ازاي. ربنا فتح طريق في البحر، ربنا طلع ميه من صخره، ربنا شبع الالاف من خمس خبزات وسمكتين. طبعا الكاهن بيبقى مجهز العظه من قبل منها بيوم ولا بيومين، وانا عمال اوعظ وناس المشكله بتاعتنا خالص، اتابيني بوعظ على روحي وانا مش زريان. خلص القداس، وبعدين وانا بشرب الميه من الصينيه دخل واحد يقول لي يا ابونا. قلت له نعم. قال لي انا معايا 1000 جنيه، كنت في مصر واتقابلت مع فلان الفلاني وسالنا على المباني، لما عرف ان احنا واقفين اداني 1000 جنيه وقال لي وصلها لابونا بوله، العمل ما يوقفش في كنيسه المزاحم ابدا، وانا معايا ال 1000 جنيه يا ابونا في جيبي. واحد تاني كان معاه دفتر بيجمع تبرعات جمع 100، واحد تاني كان معاه دفتر تبرعات جمع 105، اصبح المجموع 1205. الكلام ده قالوا لي وانا بشرب الميه من الصينيه في نهايه القداس، بقيت اسمع لده واسمع لده واسمع لده. خلصت ورشيت الميه على الناس واعلنت المعجزه للشعب، قلت لهم من دقائق كنا مديونين، لكن النهارده نشكر الله دلوقتي معانا 1205. وفرحنا. لسه طالع في حوش الكنيسه كده وواقف اتفرج على الشغل، لقيت الراجل جاي يقول لي مش هتجيبوا لي بقى فلوس، انا شغال من يوم الخميس، مش هتجيبوا لي فلوس؟ عاوز فلوس وعاوز المول، الحديد والرمل والاسمنت والزلط والحاجات دي. قلت له حاضر. حد قال لك ان احنا فقراء؟ حد قال لك ان احنا مفلسين؟ حد قال لك ان احنا ما حلفناش؟ اللي انت عايزه اللي انت عايزه. وفعلا ادينا له فلوس وجبنا له المون ونشكر ربنا. الصف وكان جميل جدا ومعجزه قويه وحلوه خالص. المعجزه فين بقى يا احبائي؟ انا بقول للشخص اللي معاه 1000 جنيه بقول له الفلوس دي معاك من امتى؟ قال لي بصراحه يا ابونا من يوم الخميس، من يوم الخميس الفلوس في جيبي، بس انا ساكن في طلخه ما رضيتش اجي الكنيسه الا النهارده الحد. وبعدين لحد دلوقتي ما نعرفش مين اللي جاب الراجل يشتغل نجار المسلح. انا سالت الشعب كله ما حدش راح قال له تعالى اشتغل. ولما سالت عم محمد بقول له مين اللي جابك تشتغل؟ قال لي واحد منكم قال لي تعالى. انا هقول له نمره بطاقتك كام ولا هقول له اسمك ايه؟ حاجه عجيبه. يعني نفهم ان لما الفلوس اتدفعت في مصر المزاحم راح للراجل ويقول له تعال اشتغل، وجيه فعلا يشتغل وما يطلبش فلوس الا لما الفلوس توصل. لما الفلوس توصل الكنيسه بدا هو يطلب فلوس، يعني اشتغل الخميس والجمعه والسبت ما طلبش فلوس الا يوم الحد، مع انه معودنا ياخد فلوس مقدم ويعذبنا في مواعيده على ما يجي، لكن المره دي المزاحم لما قال له تعالى جه يشتغل وما طلبش فلوس الا لما الفلوس وصلت. نشكر الله، دي معجزه ايضا لا تنسى. وبعدين فاض نون في الشارع، اسمنت ورمل وزلط وحاجات فايضه في الشارع. قلنا بدل ما تتبعزق يا عم محمد اعمل لنا العمويد بتاعه الدور الثاني، وجبنا له تكمله، جبنا له تكمله بقى واصبحنا مديونين تاني. جبنا له تكمله وعمل العمويد بتاعه الدور الثاني واصبحنا مديونين. هو لما حس بقى ان احنا اصبحنا مديونين عمال بيلم خشبه وحاجاته بقى عشان يعزل يروح يشتغل في اي مكان تاني. فامين الصندوق بيقول له يا عم محمد انت بتلم خشبك وماشي؟ قال له اه. قال له ليه؟ قال له اشوف لي حسنه في مكان تاني ما دام انتوا بقيتوا مديونين. فامين الصندوق الله يبارك له قال له طب ما تشتغل في السقف التاني وتجهز نفسك للسقف التاني. فانا ميلت على الاستاذ حبيب امين الصندوق وبقول له هو احنا معانا فلوس علشان تقول له اشتغل في السقف التاني؟ ده احنا مديونين. فامين الصندوق قال لي يا ابونا يعني احنا كان معانا في الاولاني؟ قلت له الله يبارك لك، على حسب ايمانك ربنا يعطيك، اشتغل يا عم محمد. وفعلا قعد يشتغل ويجهز للسقف التاني، واحنا طلعنا لفينا لفه كده، ربنا بعت اللي يقض ويفيض وصبينا السقف التاني، وكانت معجزه قويه.
ربنا السقف الثاني وربنا

الخير اللي يقضي ويفيد بشفاعة الشهيد ماري جرجس المزاحم. معجزة ثالثة، كان عندنا الثور الإبلي واطي ودايب، حتة مايلة وحتة واقعة وحتة مفلقة ومش متأسس وواطي، واللي ماشي في الشارع كشفنا. فقاعدين في يوم نتكلم مع بعض بعد القداس ونقول لبعضينا نفسنا نبني السور، نفسنا نهد السور ونبنيه، وعمالين نتمنى أمنيات إن السور يتهد ويتبنى. أتابي اللي معاه البركة اللي هنبدأ بيها فعلا في قلب الكنيسة، عمال بيزور ويقبل الأيقونات ويقبل في المذبح، وعمال ياخد بركة الكنيسة قبل ما يجي لنا في المكان اللي احنا قاعدين فيه بناكل لقمة فطار مع بعض. فوجئنا لأنها داخل علينا أكل معانا. كنت فين يا أستاذ فلان؟ قال كنت بزور في الكنيسة من جوه. وبعد ما كان معانا وشرب الشاي طلع مبلغ كبير نشكر الله من جيبه، وقال ديت الشهيد ماري جرجس المزاحم. قلنا له نشكرك يا رب، احنا عمالين نتمنى نتمنى عشان نبدأ في السور. أتابي البركة في قلب الكنيسة اللي احنا هنبدأ بيها وما احناش دريانين بشفاعة الشهيد ماري جرجس المزاحم. وفعلا بدأنا نشتغل في السور بقوة ربنا وبشفاعة المزاحم. فوجئنا واحنا بنشتغل طلع علينا ناس الله يسامحهم يقولوا لنا ما تبنوش، لازم تخش جوه متر، لازم ولازم وتحدي، ولازم نجيب ورق ونمضيكم، ولازم وهنروح المحاكم وهنوقفكم، وتحدي وكلام صعب زي ما انتم حضراتكم عارفين. فالمهم قلت له يا عم فلان انت بتعاند ربنا، مش بتعاند ابونا بولا، انت بتعاند ربنا، ان دي بيت الله وانا هسيبك لضميرك. وسبته في الشارع ودخلنا الكنيسه من جوه. صلينا صلاه باكر في الاجبيه، وفاجأ بايه في الاجبيه وكاني لاول مره اصلي بيها، المزمور اللي بيقول يا الله الهي اليك ابكر، في اخره ايه بتقول ايه؟ لان افواه المتكلمين بالظلم تسد. هللويا. قلنا له يا رب عايزين من دي النهارده، عايزين الايه دي النهارده، عايزين تنفذها النهارده، لانك انت وعودك صادقه وامينه. وفعلا يا احبائي صدقوني طلعنا لقينا الراجل قالع جلابيته وعمال يشتغل مع العمال، قاعد يشتغل مع العمال 3 ايام اشتغل مع العمال. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، والعمل تم بسلام بشفاعة الشهيد ماري جرجس المزاحم. المعجزة اللي بعد كده حصلت معايا أنا الضعيف. كان عندي حسوة في الحالب الشمال بقالها 4 سنين، 2 سنين من قبل الكهنوت و2 سنين وأنا في الكهنوت، يعني هي في جسمي من سنة 83 تقريبا، وتمت الرسامة في 85 وقاعدة في جسمي لغاية 87. وكان من حين لآخر يجيني مغص كلوي وضيق وتعب وإرهاق وتعب شديد خالص، لأنها مشعبة وبيتة في الجسم، وكل ما أعمل أشعة ألقاها في نفس المكان ما تتحركش. ورحت لطبيب مشهور في المنصورة، وكان معايا طبيب تاني، وكان معايا أب اعترافي أبونا سنودة، وكشف بدقة وقال لي دي عايزة عملية جراحية ضروري، لكن ما أقدرش أعملها لك وهي ملتهبة، خد العلاج ده هوت، ولما الالتهاب يروح أنا لازم أعمل لك عملية جراحية. وبعدين أنا عندي السكر، العملية الجراحية مش عارف بقى هنوصل لفين، هنخش في متاهات كبيرة. وبعدين رحت اجتماع الكهنة في دير القديسة دميانة، سيدنا الأنبكشوي شاف عليا التعب، قال لي مالك؟ قلت له عندي حصوة في الحالب الشمال ومعذباني وتعبان خالص وبيجيني مغص يوميا. كنا في احتفالات المزاحم في يونيو، احتفالات المزاحم من 16 ل 26 يونيو كل سنة. في وسط الاحتفالات كان في اجتماع كهنة وحضرته، وبقول لسيدنا بيجيني تعب يوميا، مغص يوميا، وفي علاج باخده يوميا. قال لي ربنا هيشفيك، وصلالي ودعالي وشفعلي. ونشكر الله بعد ما رجعت من اجتماع الكهنة رجعت على بساط النصارى، وبالليل بدأ من الساعة 12 بالليل

0: ليل حسيت بألم شديد، المية البول اتحبس وبدأت هي تتحرك، كل ما اخش دورة المية تتحرك وألم شديد. كنت أزعى وأقول يا يسوع يا عذراء يا مزاحم، وبقيت أصرخ وولول وبقيت ماشي محني من الألم، وهدومي بقت عرق كلها وبرتعش في نفس الوقت من الإجهاد. والساعة 2 بالليل بقيت مرهق جدا جدا، والناس واقفين حواليا يبكوا بالدموع. وبعدين جابولي دكتور من بساط اداني بنج وشدها، لانها كانت وصلت لاخر مرحله، شدها بسهوله جدا وانا محتفظ بيها عندي. حصوه كانت في الحالب الشمال 4 سنين ونزلت مشعبه، ونشكر الله نزلت بدون عمليه جراحيه، ودي بشفاعه العذراء والشهيد مرجيس المزاحم. ووريتها لسيدنا، سيدنا قال لي المزاحم بيحبك، نزلها لك قبل عيده بيوم. وفعلا ورتها للناس في عيده سنة 87، ورتها للناس اللي كانوا حاضرين في عيد المزاحم يوم 26 يونيو 19 بقونا عيد المزاحم. المعجزة الخامسة اللي بعد كده، عندي شماس حل مواظب على الكنيسة، كان في دبلوم صنايع. حكايته ان هو من زمان وعنده صمام في القلب تلفان وعاوز يتغير، وعشان اهله خايفين يعملوا له العمليه الصعبه دي والمده طولت، اصبحوا صمامين، صمامين في القلب عاوزين يتغيروا، ودي مش سهله. وفحوصات واشعاعات كل الاطباء قالوا لازم الصمامين يتغيروا. طبعا الصمامات دي بتيجي من الخارج. وفعلا باختصار اتحدد يوم العمليه في مستشفى القلب هيلوبوليس، ورحنا علشان اجراء العمليه. قالوا الدكتور هيشتغل من 12 ل 4:30 مساء في العمليه، وبقينا كلنا واقفين، اللي يصلي بالاجبيه واللي يبكي بالدموع واللي يشفع بالمزاحم. عديت اللي واقفين لقيتهم 20، انا من ضمنهم، من حبايبه وقرايبه واهله، واقفين نصلي في جنينه تحت والعمليه شغاله فوق، الدكتور شغال في العمليه. ف يعني المزاحم عاوز يعرفنا ويطمننا انه واقف معانا بيشفع من اجلنا، والعمليه هتنجح. يعمل ايه معانا؟ المده طويله من 12 ل 4:30، مده طويله واقفين، فالمزاحم عايز يطمننا. في واحد اسمه الاخ فخري، يبقى عم الشماس اللي بيتعمل له العمليه. الاخ فخري دخل دوره الميه وجه، كان عنده حصوه هو كمان وشايل علاجه في جيوبه وماشي متالم معانا. فدخل دوره الميه وجه، والحصوه اهي، الحصوه اهي، وماسكها في ايده وبقى فرحان خالص. الحصوه نزلت من غير عمليه فجاه كده في دوره الميه، والعمليه شغاله فوق، عمليه كبيره بتاع الصمامين. بقينا فرحانين، هنفرح ولا نزعل؟ محتارين نفرح للحصوه ولا نزعل للعمليه، لان احنا نتمنى بس الدكتور ينزل يقول مبروك، ما يقولش حاجه تاني، لان نجاح العمليه مش 100%. تغيير صمامين في القلب ديت عمليه مش سهله. فانا قلت لهم يا جماعه المزاحم بيطمننا انه موجود معانا وبيشفع من اجلنا، ودي عربون نجاح العمليه الكبيره اللي شغاله. واخذت الحصوه واحتفظت بيها مع الحصوه بتاعتي. وفعلا الساعه 4:30 نزل الدكتور يقول يا جماعه الف مبروك، الف مبروك، ونشكر الله نجحت العمليه، نجحت العمليه بتوفيق من ربنا وبمعونته وبشفاعه المزاحم، وخرج من المستشفى بسلام وبقى حلو خالص وملازم للمذبح وبيصلي معايا في الهيكل. وايضا دخل الامتحان دبلوم صنايع، ربنا نجحه مع انه كان قاعد شهور نايم علشان العمليه. يعني دي معجزه مركبه، يعني نجح في العمليه، نجحت ونجح في الامتحان، وحصوه عمه الاخ فخري نزلت في نفس يوم العمليه. نشكرك يا رب، يتمجد اسمك يا رب، ونشكرك يا مزاحم لانك معانا حتى في مصر وحتى في كل مكان، بتشفع من اجل ولادك وحبايبك وبتعمل معانا معجزات. على فكره المزاحم لما بيحب يظهر بيظهر كرائحه بخور، ما بيظهرش كشخص عادي، بيظهر كرائحه بخور، الكل يحس بيها والكل يهلل، لان بتبقى ريحه غير عاديه، من غير شوريا ومن غير قداس ومن غير حاجة. وحصل كتير وشهودها كتير، واللي شموها موجودين وبيحكوا. كل ما المزاحم يلاقي أي إنجاز أو أي عمل حلو في الكنيسة يظهر كرائحة فخور يتهلل بها الكل ويفرح، والمزاحم تملي يفرح قلوبنا بظهوره كرائحة فخور. المعجزة اللي بعد كده التالتة، الأستاذ حبيب ربنا يبارك له أمين الصندوق يعتبر والد الشماس اللي تغير له صمامين في القلب، برضه حصلت معاه موجزة. كان عنده حسوة أيضا، هو روخر كانت مع الزباه زي بالضبط. ففي الاحتفالات بتاعت المزاحم سنة 90 كان واقف في القداس متألم، وروح راكب عجلته وروح بطرة، بين بطرة وبين الكنيسة حوالي 2 كيلو روح، وبعدين بصيت لقيته رجع بسرعة ملحقش يتريح ورجع بسرعة. ايه في ايه؟ وراني الحفوة، قال لي مجرد ما وصلت البيت الحفوة نزلت من غير عملية طبعا، ووراني الدم في الملابس بتاعته، واخدت الحفوة احتفظت بيها كبيرة مش صغيرة، واحتفظت بيها. يعني دلوقتي عندي 3 حفوات، الحفوة بتاعتي والحفوة بتاعت الاخ فخري والحفوة بتاعت الاستاذ حبيب. الظاهر المزاحم تخصص حصى ولا ايه؟ لكن برضه هو شغال في كل المجالات. قلت لحضراتكم المعجزة الأولى كان سرطان، كان مرض خبيث، وقلت لحضراتكم المعجزة بتاعة الشماس كانت صمامين في القلب. يعني هو مش متخصص في حاجة واحدة بس. شفعنا الشهيد مارجربة المزاحم شفاعته قوية، لأن المسيح إلهنا قال له كل من يتشفع بيه أعطيله طلباته، لأن إلهنا ظهر له وجها لوجه وكلمه وطمنه وقواه لما كان بيتعذب، وقال له اللي يشفع بيك أنا أعطيك سؤل قلبه. المعجزة اللي بعد كده في مرة جالنا واحد من المحلة وهو الست بتاعته، وبعدين الراجل محني كده شوية، فأنا قلت بقى الراجل ده أكيد هيجي في نهاية القداس ويطلب أي مساعدة. عموما لو طلب أي مساعدة نديله، إحنا زي ما بناخد برضو ما فيش مانع ندي. أنا قلت كده بسر يعني. صلى معانا ودخل يتناول، وهو بيتناول معاه لفة كده، إحنا قلنا سندوتش دي ولا إيه؟ هنقول له سيبه برة السندوتش ما يخشش الهيكل، ما رضناش نحرجه، وسبناه صلى معانا وتناول معانا. بعد التناول بعد القداس قعدنا ناكل لقمه ونشرب شاي مع بعض، فبعدين قال لي يا ابونا مفيش كده مكان هادي نقعد فيه شويه كده نتكلم مع بعض شويه؟ قلت اه. قلت بسر بقى هو عايز يطلب مني بس يعني في حته هاديه. قعدنا مع بعض فلقيته فتح اللفه بتاع اللي هي سندوتش دي، وفاجئ الاقيها بركه كبيره، عشرات الجنيهات بل مئات الجنيهات وبركه كبيره، وقال دي عشور ابني في الخارج وبعتها خصيصا للشهيد مرجبة المزاحم، وارجو انكم تولعوا له شمعه وتذكروه في صلواتكم دايما. اشكرك يا رب. احنا كنا وقتها واقفين في المباني، واقفين فعلا لان ما معناش، وكنا مشحرين مفيش فلوس خالص، فربنا بعت في الوقت المناسب والسندوتش الاناث سندوتش مبروك قوي يعني مئات الجنيهات. نشكر الله، ربنا يعوض كل من له تعب، وبشفاعة العذراء والمزاحم كملنا المضيافة، بقت 3 ادوار النهاردة الاستراحة، 3 ادوار. نشكر الله قبل الكنيسة على طول. المعجزة اللي بعد كده كان في واحدة سيدة فاضلة من بلقاس، كل ما تحبل تسقط كل ما تحبل تسقط، فجت هي وامها صلوا عندنا القداس، وقالت ندري عليا يا مزاحم لو ربنا اداني خلف بشفاعتك اجيب هديه حلوه للمزاحم. فامها قالت لها يعني انت بتحط العقده قبل المنشار، انت تستني لما يبقى يعمل لك معجزه وتخليه وبعدين تجيب هديه؟ ده اسمه كلام؟ هاتي هديتك في الاول وهو هيشفع لك، وان شاء الله خليتي وتبقى حلوه خالص. قالت لي طيب يا ابونا فيه ايه اللي ناقص في الكنيسه؟ قلت لها احنا عندنا الاستراحه ناقصه هي الشبابيك، فبعتت فعلا راجل خد المقاسات، وبعد ايام بسيطه الشبابيك وصلت للمضيقه، وفعلا ربنا ادالها حبل وما سقطتش بقى وخلفت ولد وسموه مايكل. وجي سيدنا الأنبابولة كان مساعد الأنبابشوي اياميها، قبل ما يروح طنطا بالسلامه جي بنفسه عمده في كنيستنا في مارجرجة المزاحم في بساط النصارى، وكانت فرحه كبيره، وكانوا جايبين فيديو يسجل قداس ويسجل العماد، وهذه معجزه ايضا لا تنسى. العيله دي كلها بيعمدوا في جميانه، فلما جه سيدنا يقول لها يلا نعمد لك في جميانه، قلت له لا، الا مايكل ده ابن المزاحم وجاي نتيجه شفاعته ولازم اعمد في المزاحم، وفعلا عمدت عندنا في مارجرجة المزاحم في بساط النصارى. المعجزه اللي بعد كده، جاني واحد من بطرة من شعبنا يقول لي يا ابونا عاوزين نعمل منحه للمزاحم. قلت له يا ابني ما فيش امكانيات، قال لي مش هنكلف الكنيسه حاجه، كل واحد يجيب خليه كده من عنده، لان معظم شعبنا فيهم نحالين كتار. وفعلا الفكره نجحت، وبشفاعه المزاحم كل واحد جاب خليه، واللي جاب خليتين، والمزاحم بقى له منحل، نشكر الله وبنقطفه. يوم ما جم الشباب يقطفوه اول مره شموا ريحه بخور غير عاديه، وبقوا فرحانين جدا. المزاحم فرحان بالفكره وفرحان بالمنحل وفرحان بالشباب اللي بيشتغل بدون مقابل في منحل المزاحم، والعسل بتاعه بنحطه في الكنيسه للزوار والاحباء بياخدوا منه فرحانين، عسل حقيقي بركه كبيره، والعلب كده عليها صوره مارجرجة المزاحم بركه كبيره، ومشروع ناجح يدر مكتب حلو للكنيسه عشان يستمر العمار، وده برضه بشفاعه الشهيد مارجرجة المزاحم نشكر الله. المعجزه اللي بعد كده، كان فيه اثنين سيدات قديسات حلوين، هم اصلا من بطرة لكن اشتروا عماره في مصر الجديده ومسكنينها كلها، وقاعدين هم في الدور الرابع من ضمن الشقق، يعني هم قاعدين في شقه في الدور الرابع ومسكنين الشقق كلها. اللي ساكنين في الدور الارضي غير مسيحيين، فبنوا عماره ملكهم، فبالتفاهم اخذوا بضعه الاف وسلموا المفاتيح للمسيحيات وفضوا الشقه ومشوا. مفيش بعد يومين ثلاثه راجعين يقولوا الشقه بتاعتنا، هاتوا المفاتيح. الله، طب والفلوس اللي خدتوها؟ قالوا ما خدناش. طب انتوا عايزين الشقه على اي اساس؟ قالوا العقد معانا اهو. اتابي المسيحيين نسوا معاهم العقد، ما طلبوش، فهم اتكلوا على ان العقد معاهم وعاوزين الشقه تاني، احنا هناخد الشقه تاني. هاتوا المفاتيح، مش هنديكم المفاتيح، عاوزين يفتحوا الشقه. فواحده منهم طلبت النيابه، فجت النيابه حرضت على العقد والمفاتيح، وقالوا يبقى الوضع على ما هو عليه لما القضاء يقول كلمته. وفعلا بقت قضيه، وتحددت الجلسه الاولى، وفي الجلسه الاولى المحامي بتاع السكان اللي رجعوا كلامهم دول بيتكلم بقى بثقه وبشجاعه، لان العقد معاه والقانون في صفه، وعمال بيتكلم بقى بجراءه وفاكر بقى هيكسب القضيه 100%. القاضي عمال يفتح في الحاجات اللي متحرز عليها العقد والمفاتيح، وفاجأ بالمفاتيح متعلق فيها مدله المزاحم. كانوا السيدات المسيحيات اخذوا مدله المزاحم من عندنا من المكتبه بتاعتنا وعلقوها في المفاتيح. فالقاضي مسك المفاتيح كده وقال تبقى الشقه بتاعت مين؟ لو الشقه بتاعت الناس دول يبقى هيعلقوا فيها المزاحم ليه؟ الشقه بتاع المسيحيات دول. وفعلا بمدينه المزاحم اللي متعلقه في المفاتيح السيدات المسيحيات كسبوا الشقه، وبقت فرحه كبيره خالص، ورحنا مصر ورشينا فيها ميه وبقوا فرحانين، ودي معجزه لا تنسى. نشكر الله ونشكر الشهيد مارجرجة المزاحم على معجزاته القويه اللي بيعملها معانا. دي بعض معجزات المزاحم من معجزات كثيره لا تحصى ولا تعد، وان شاء الله لنا لقاء في شرايط اخرى نسجل معجزات المزاحم اللي بتحصل معانا باستمرار. بركه شفاعته وصلواته تكون معانا، امين. نتشرف بيكم بحضراتكم في زيارتنا، وان شاء الله لما تيجوا الكنيسه تلاقوا حاجات ثانيه كتيرة، عندنا كتب أثرية وعندنا صور أثرية وعندنا حاجات حلوة نوريها لكم، وناخد بركتها وناخد بركتهم بركتكم. دايما وجودكم وتعيشوا وتزوروا، والوصول لنا سهل خالص، وبنفرح بالزوار اللي يقولنا. نشكر الله ونشكر الشهيد مرجرجة المزاحم. الرب يجعل سيرته ومعجزاته بركة لينا نتمثل بيه كل أيام حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين.
1: محبة الله لحياة التوبة وللتائبين. حياة التوبة هي حياة القداسة والبر اللي أعدها الله لكل أولاده. حياة التوبة هي الاستفادة مما قدم على الصليب من أجل خلاص البشرية. عشان كده التوبة زي ما بيقول لنا قديس يوحنا ذهبي الفم، هي لازمة وضرورية للجميع، للخاطئ وللبار، لأنها هي كمال الحياة المسيحية. عشان ممكن أحيانا بمجرد ما واحد يسمع أن الكلام عن التوبة، احنا لسه هنتوب، ما احنا تايبين وعايشين مع ربنا من زمان، الكلام ده مش لينا، لناس خارج الكنيسة. لكن اللي في الكنيسة بما أن التوبة تليخ بالجميع، تليخ للخاطئ وللبار، لأنها هي كمال الحياة المسيحية. الإنسان اللي بعيد عن الله مش ممكن يعيش في حياة قداسة إلا بالتوبة، والإنسان اللي عايش مع الله مش ممكن يستمر في حياته وفي عشرته مع الله بدون التوبة. لأنه لو تخلى عن التوبة فترة حتى لو كانت بسيطة ممكن أبديته تضيع. تخيلوا لو أي حد من الشهداء أو القديسين بعد جهاد سنين طويلة قال إن أنا خلاص قدمت توبة كتير ومش محتاج لتوبة، وتراخى عن الجهاد والتوبة، ممكن أبديته تضيع. عشان كده الآباء بيعتبروا التوبة هي حياة القداسة، الاستمرارية مع الله. والسيد المسيح أحب الإنسان، يقول لنا كده جاء لكي يطلب ما قد هلك. الإنسان اللي تاه وبعد عن الله، الله بيبحث عنه وبيقول له تعالى، باب التوبة مفتوح. إذا كنت عايش فيها خد قوة ومساعدة تساعدك على حياة القداسة أكتر وأكتر. إذا كنت لسه بادئ في الطريق برضه محتاجين لمعونة وقوة ربنا. يقول لنا الكتاب المقدس الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. حب المسيح للتائبين. حياة السيد المسيح كلها حب للإنسان وللإنسان اللي عاوز يعيش معاه وعاوز يعيش في حياة التوبة. معجزاته كلها، أعماله كلها حياة حب للإنسان الذي يريد أن يحيا في حياة التوبة. حتى معجزاته، في معجزات بتؤكد ألوهيته، ولكن في نفس الوقت بتبرهن للإنسان أن الله بيفرح وبيسعد بتوبة التائبين. أقوى معجزات بتؤكد ألوهيته معجزات إقامة الأموات، ابنة ييروس وابن أرملة نايين وإقامة لعازر. في نفس الوقت هم دول بيبرهن بيهم أنه بيحب كل إنسان يحيا في حياة التوبة، حتى لو مرت بيه حياة ضعف هو مستعد أنه يقيمه من هذا الضعف. ابنة ييروس بترمز إلى الإنسان الميت روحي، لسه في بدء موته، لسه في البيت ما تحركش، خطية كأنها كائنة في الإنسان ولسه ابتدت تدخل لحياته. بيعلن السيد المسيح أنه مستعد يأتي ويعطي توبة لهذا الإنسان إذا طلب. حتى لو كانت لسه الخطية في بدايتها متسلطة على الإنسان، الله يعطيه قوة ومعونة ويتخلص منها ويعطيه حياة. لو الخطية تملكت عليه فترة أكتر زي ابن أرملة نايين، خرج من البيت وفي الطريق فترة طويلة برضو الله عنده استعداد يقيم هذا الإنسان الميت اللي عاش

في الخطيه فتره طويله. ده لو وصل زي العازر وخرج من البيت ومشي في الشارع ودفن في القبر، برضو الله يستطيع ان يقيمه. حب الله للتائبين وللانسان التائب، بس لازم الانسان يكون عنده استعداد وعنده رغبه، زي ما عمل مع كل امثله التائبين. بيدينا الكتاب كده امثله للبعض، من ضمنهم اول واحد الابن الضال. مجرد فكر انه يعيش حياه احسن من اللي هو عايشها، بعيد عن والده، بعيد عن وصاياه، يعيش بحريه مع اصحابه، يتمتع بالفلوس اللي معاه، يتمتع بصحته، وكانه لسه الخطيه في بدايتها. لكن هذا ابن الضال بمجرد ما فكر وحس انه الحياه مع والده احسن، ورجع وندم، نجد ان الله قبله. وده بترمز الى الانسان اللي لسه يدوبك عايش في بداية الخطية، والله مستعد يقبله ويقبل كل تائب. مرحلة اكتر من كده السامرية. يمكن الحاجات دول بتجيبهم لنا الكنيسة في الصوم الكبير، وتقول لنا الله فاتح احضانه لكل انسان ويقبل كل انسان حتى لو كانت تملكت عليه الخطيه. السامريه ترمز للانسانة او الانسان اللي بعد فتره اطول. الابن الضال ده مشي نص الطريق، السامريه ذهبت لغايه الطريق ونهايته. والسيد المسيح ايضا مستعد انه يقبل كل انسان حتى لو تمادى مع الخطأ، لان الله بيحب الانسان. دينا مثال اقوى. بعد كده المفلوج. الابن الضال ده مشي نص الطريق ورجع لوحده، السامرية ما وصلت لغاية نهاية الطريق. المفلوج ده الخطية كأنها حطمته وكسرته ووصل لنهاية الطريق ومش قادر يرجع ومش قادر يتحرك، ولكن مع هذا الله فاتح احضانه مستعد يقبل كل انسان بس اللي بيطلبه. يدينا مثال بعد كده المولود اعمى، وكلهم دول احد الصوم الكبير. عارفين الاول احد التجربه، واللي تاثر فيه التجربه ويضعف، يبقى الاحد اللي بعده الابن الضال، احد اللي بعده السامريه، اللي بعده المفلوج، اللي بعده المولود اعمى. المرض طبعا اللي يحتمله بشكر يبقى ليه اكليل، واكليل برضه فقدان البصر اللي يحتمله بشكر ليه اكليل، لكن بتتاخد نقطه رمز انه اللي فقد البصر مش بيشوف طريقه. هكذا الانسان الخاطئ اللي بيصل لقمه الشر بيبقى مش عارف يفرق بين الصح والغلط. لكن اذا الانسان رجع الى نفسه، نجد الحد اللي بعده في الصوم الكبير يدخل على دخول المسيح اورشليم منتصرا. اذا الانسان اعطى فرصه للتوبه واعطى فرصه لله يعمل في داخله، الله يدخل الى قلبه ويمتلكه ويعده قلبا مقدسا. كل دول كان ليهم اعمال مقدسه. ما نقولش انه ربنا انا منتظره يجي لي، سواء في اول الطريق او في نص الطريق او في اخر الطريق او لا. كل ده جميل ان الانسان يطلب من الله، بس لازم يكون عنده صفات مقدسة. الابن الضال كان عنده صفات مقدسة، فكر وراجع من ذاته وقارن بين حياته الان وبين حياته مع الله. فلازم احنا نفكر في كده، نفكر بين اللي ادهولنا ربنا من نعم وبركات وحق البنوة، وبين احنا بنسيب كل هذا بايدينا وبنرجع للعالم. لما الواحد يحس ان المجد اللي ليه
أحسن من كل مجد العالم. اللي مع الله لازم يفوق لنفسه ويرجع. الابن الضار رجع لنفسه وندم، وأقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له أخطيت فحقق. السامرية كان عندها صفات كتيرة قوي، كان عندها الصدق والسيد المسيح مدح عليه، كان عندها يعني الكسوف من الخطأ، عشان كده راحت تجيب مية في عز الظهر عشان محدش يكون موجود معها خالص، لوحدها وفي حالها، وتروح وترجع ومحدش يشوفها. في ناس يعملوا الغلط ويقولك محدش لي دخل معي، انا حر اصرف زي ما انا عاوز. السامرية كان عندها فكرة عن تاريخ ابائها، لما السيد المسيح قال لها يعني لو انت كنت عاوزه ميه، قالت له اه ده البير، وانت احسن من ابونا ابراهيم اللي ادانا البير، يعني عارفه كتابها المقدس. يا ريت احنا برضو ما نكتبش الكتاب المقدس بتاعنا، حتى لو في ضعفات هو اللي هيرجعنا، هو اللي هيرجعنا. كان عندها صفات كتيره قوي، بمجرد ما قال لها انا لما قال لها ادعي زوجك، وقالت له انا ماليش طبعا، وقال لها فعلا انت صادقة في كلامك، انت كان عندك كذا، وسرد لها قصة حياتها. طلعت عندها صفة جميلة قوي، انه كان ممكن تقول له انت لحقت الناس تقول لك ما هم ما فيش حاجة معهم غير سيرتي، لانه ما تعرفش انه هو ابن الله اللي يعرف كل خفايا القلوب. لكن لما قال لها كده قالت له حقا انت ابن الله، انك نبي، ومدحته. عندها صفة أكتر لما كلمها عن السجود، قالت له أنا عارفة السجود هيكون فين، واليهود بيقولوا إيه، وأنتوا بتقولوا إيه، والسامريين بيقولوا إيه. ولما قتها للخلاص ظهرت فضيلة جميلة عندها، إنها تروح وتبشر للناس اللي بيعيروها عن الحياة اللي هي فيها، لدرجة انه سابت المية بتوعها اللي جاية وتعبان علشانهم، سابت جرتها وقالت اروح اقول لكل الناس هلموا تعالوا وانظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. من اجل هذه الصفات المقدسة الله ذهب اليها واعد لها خلاص. عشان كده لازم يكون في فضائل موجودة عندك. في ناس بمجرد ما يغلطوا غلطة يقفلوا الكتاب المقدس وخلاص، مش هروح لأبونا تاني، ومش هروح أتناول، ومش هصلي، ما أنا اللي فيه ده كله إزاي أروح أتناول. صحيح أنه غلط أنه يكون عندنا ضعفات وعندنا خطايا ونروح نتناول، لكن أنا مش ممكن هصلح ذاتي إلا لما يكون عندي حاجات كويسة، ولازم يكون في صلاة وفي قراءة كتاب المقدس، وأطلب معونة الله وأتناول عشان الله يعطيني معونة وقوة. زي ما كان عند الابن الضال في ضعفات لكن في حاجات مقدسة، عند السامرية في ضعفات لكن في حاجات حلوة. المفلوج رغم انه رمز للإنسان اللي حطمته الخطية، لكن كان عنده صفات حلوة. المسيح يسأله انت عاوز ايه؟ عاوز تخف؟ طبعا، يعني واحد مريض بالحالة دي ويسألوه يقولوا له انت عاوز تخف؟ ما انا عجبني المرض. اه طبعا، لكن ما يردش رد قاسي على المسيح. وهذا الرجل يلوم على نفسه، يقول ماليش حد من اصحابي يرميني في المية. جاب اللوم على نفسه، انا رجل ما ليش اصحاب. كان ممكن يلوم المجتمع، ما فيش نظام، انا ليا 36 سنة قاعد، وكل واحد يجي بتاع امبارح واول امبارح يدخل قبلي ويشفى ويخف ويمشي، وانا لا رمنيني ليه 36 سنه؟ بلد ما فيهاش نظام، ولو في نظام كنت من زمان، من 20 سنه كنت خفيت. لكن ما جابش اللوم على غيره، جاب اللوم على نفسه. المولود اعمى، يعني صفات مقدسه كتيره فيه. كل واحد من دول رغم انه بيرمز على ضعف معين لكن عنده صفات مقدسه. المولود أعمى طبعا عنده صفات كتير مقدسة، ده يكفي
اختبار المسيح ليه. تخيلوا واحد ما بيشوفش والمسيح حط له طين في عينيه ولخبط له كل وشه بالطين ويقول له امشي لغايه بركه سلوان. بركه سلوان دي بينه وبين المكان اللي كان فيها السيد المسيح 6 كيلو. تخيلوا بقى الموقف، يعني نجيبه كده ونحط الموقف قدامنا، واحد عشان يشفى المسيح لخبط له عينيه ويقول له امشي 6 كيلو والناس تزف والاطفال يجروا وراه، ده يقول لك انا مش عاوز، خليني كده كويس بقى، طلع عاوز تشفيني من غير طين ومن غير حاجه، يعني اشفيني وانا هنا كده وريحني، لكن انت تهزقني وعاوزني بالحكايه الملخبطه دي كله الطين في وشي وتوديني 6 كيلو امشيهم؟ خلي حد من تلاميذك يجيب شويه ميه اذا كان انت مصر على بركه سلوان ويجيب وانا اغسل وشي هنا. كان ممكن يقول كده، لكن قال له حاضر حاضر اللي انت هتقوله فيه طاعه كامله. وطبعا لما جابوه اليهود، تعالى وانت ايه اللي حصل لك وقول لنا الحكايه، احنا عارفين الرجل ده غلطان، يعني اعترف امام اليهود، وهو عارف ان اللي اعترف بالمسيح امام اليهود فيها قطع رقبه، لكن قال لهم انا عارف ان المسيح هو اللي خلصني، ده انسان غلطان. قال لهم انا ماليش دخل، انا ما اعرفش ولا عمرنا شفنا حد غلطان والمسيح يستجيب لي، الله يستجيب لي، يعني بأكد لهم انه ده راجل صالح وهو ما يعرفوش حقيقة انه ابن الله. ولما بيقولوا له احنا فاهمين اكتر منك وقول لنا، طبعا والديه خافوا، قال هو كامل السن يسألوا احنا ما لناش دخل، تعالى قول لنا مين اللي فتح عينيك، ده راجل غلطان. قال لهم لا، واعترف بيه. ولما تقابل معاه معه قال له هل تؤمن بابن الله؟ قال له مين هو يا سيد؟ قال له انا واللي فتحت لك عينيه. سجد له. كل دي صفات مقدسة موجودة عنده. ما فيش انسان ما بيغلطش، وبنصلي كده بنقول انه يعني لو كان الانسان ابن يوم ده يوجد انسان بار، ومع هذا الله يطالبنا بالتوبة وبالقداسة وبحياة البر. نوصلها ازاي؟ ما يقشي ما يقشي. النهاردة في ضعفات اصرخ لربنا واقول يا رب انت اللي سعيت ودورت على انك تقيم ابنة ييروس اللي دخلت لها الخطية وابن ارملة نايين واللي ذهبت للعازر واعطيته حياة، اعطيت ايضا توبة لكل هؤلاء وقبلتهم، الابن الضال والسامرية والمفلوج والمولود اعمى، انا واحد زيهم محتاج لمعونتك، اعطيني نعمة واعطيني قوة. ومش ممكن الله يرفض هذا الانسان، مش ممكن مش ممكن، وبالتدريب بيقدر يوصل. ابائنا القديسين بيقولوا لنا كتير كان في بداية حياتهم كانوا بعيدين عن الله، واحد زي القديس الانبا موسى مش بسهولة بقى القديس الانبا موسى، ده كان انسان بعيد عن الله، كان رئيس عصابة، يقول لك كده يعني العصابة بتاعته والمجموعة كانوا يذبحوا لهم كل يوم على الاقل 5 خرفان، وهو يحطهم له في الاول قدامه ياكل ويشبع وبعدين يدي لرجالته. ازاي ده يتحول ويبقى قديس؟ في البداية لقى صعوبات كتيرة، اول ما دخل الدير فضلوا يهذبوا فيه ويدوروا على حاجة يقدر يعملها، بلاش الكبيرة، امشي سنة سنة سنة سنة. ويحكي لنا تاريخ انه في بداية حياته وهو قاعد كده في الدير جم حرامية علشان يسرقوا الدير، يعني طلع بقى هو انبا موسى في الاول خبطوا راحوا يسرقوا القلاية، مسكهم كلهم 3-4 طبقهم في بعض وخبطهم وموتهم ورماهم بره القلاية. رئيس الدير قال له ايه انت بتعمله، انت جاي هنا الدير عشان تموت الناس؟ انا ما رحتش اموتهم، ده هم اللي جم لغايه عنده جاني يسرقوني. طب يعمل معاه ايه؟ يديله تدريب شويه شويه. حاضر. طب بص لما يقول لك حراميه تاني ابقى هاتهم لغايه عندي. خلاص حاضر، ما انت ما قلتليش كده، حاضر اني قلت لك. جم حراميه تاني راح شالهم كله على كتفه راح وداهم للرئيس الدير، انا اهو جبتهم لك يا عم. لغاية لما تدرب بعد كده في الفضيلة
ويقول لنا التاريخ أن جم حرمية

راح فتح لهم الباب وقال لهم اتفضلوا خدوا اللي عاوزينه. وهم ماشيين قال لهم لا لا تعالوا ده انتوا نسيتوا ازازة الزيت كده ورا الباب خدوها. تدرب طبعا في الفضيلة. حياة القداسة محتاجة تدريب مننا. ما تيأسش لما تلاقي ضعفاتك زادت عليك. لا ما تيأسش. أبدأ بعمل إيجابي. أصلي أكتر وأطلب معونة ربنا أكتر وأجي الكنيسة أكتر وأتناول أكتر وأعترف أكتر. كل ضعف يجي لي كل فكر يجي لي أروح لأبونا وأقول له ويترفع من عندي. ظهورات الرب يسوع كلها بتؤكد لنا أن الله بيحب التائبين. ومهما كانت ضعفاتنا الله هو اللي بيدور. يعني كل الظهورات اللي ظهرت بعد القيامة لمين؟ لمريم المجدلية. جالها فكر بعد كده انها ما عرفتش السيد المسيح ولما راحت افتكرت البستاني وصدقت كلام الناس اللي شككوها الاول شافته طبعا وخلها لمسته وقال لها اذهبي الى اخوتي لكي يذهبوا الى الجليل هناك يرونني. راحت لهم لقيت لهم هم كلهم خايفين. انا سيبك من السيرة دي والمسيح ده خلاص راح لحاله قصة وانتهت واللي شفتي ده يعني شيء خيالي. رجعت تقابلت معاه ظنته البستاني تقول له بس انت قول لي انت خدته فين وانا ادي لك الفلوس اللي عاوزها تاخدها وانا اروح اخده. عشان كده قال لها لا تلمسيني بهذا الايمان. بعد كده جالها فكر انه هي ممكن المسيح يكون زعلان منها. في الظهورات ركز السيد المسيح انه يظهر لها ولها انا قبلت توبتك ما تتضايقيش وما تقلقيش. ظهر للقديس بطرس خاف لحسن اليأس يتملك عليه انكر المسيح كذا مرة وقدام خادمة ده مش بس انكر ده شتم وقدامه يقول له انت لغتك تشبه لغة انا اعرف الرجل ده وفضل يسب ويلعن وقدام السيد المسيح. طبعا الموقف ده بعد كده صعب انه ازاي يعمل كده وممكن كان يتملك عليه اليأس. ده الاباء بيقولوا لنا ان الخطية دي اكتر من خطية يهوذا. لكن بطرس بالرجاء خلص. يهوذا باليأس هلك. ظهر له السيد المسيح عشان يقول له أنا قبلت توبتك. ظهر لتوما اللي شك. ظهر أيضا لتلمذي عمواس اللي حسبوها كده يا خسارة ده احنا عطينا 3 سنين كده مع المسيح وما استفدناش حاجة يلا بقى ناخد بعضنا ونمشي في الطريق نرجع لأعمالنا. فكل الظهورات اللي ظهرها الرب يسوع بعد قيامته إنما كلها للتائبين وتأكد لهم لناس أخطأوا أن ربنا قبل توبته. كل ده بيفرحنا. كل ده بيفرحنا أنه لو لينا ضعفات المسيح مش ممكن يتخلى عنا. القيامة نفسها القيامة نفسها هي حب للتائبين. لأنه مين اللي حيقوم؟ الإنسان الميت. الإنسان الميت. كأنه القيامة هي قوة وتوبة. عشان كده الرب ركز على التوبة. لأنه بالتوبة يستطيع الإنسان أن ينال الخلاص. التوبة هي معمودية تانية. كلنا بنتعمد وإحنا أطفال. بعد كده بيبقى في أخطاء كتيرة. التوبة هي معمودية تانية بتمحو كل الخطايا. كل اللي نعمله نعترف فيه ونتوب ينال الإنسان مغفرة الخطايا. إن لم تتوبوا قلنا كده فجميعكم تهلكون. أما الذي يقدم توبة لله عن كل ضعفاته
ينال الخلاص. هي طريق الملكوت. لأنك إذا توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. أنا زي أصل إلى الملكوت عن طريق التوبة، عن طريق التوبة. هي الحياة الأبدية، بيقول لنا كده من آمن بي ولو مات فسيحيا. عشان كده الكنيسة بتحطها قبل كل الأسرار، قبل كل الأسرار. لو جاء إنسان كبير عشان يتعمد نقول له لازم تقدم توبة وتتوب عن ضعفاتك وتعترف وبعد كده يتعمد. لو طفل صغير خلاص. طبعا حياة التوبة والاعتراف هي دي نفسها، قبل ما يتناول لازم يكون في توبة وفي اعتراف. بتنصح الكنيسة قبل سر الإكليل، سر الزواج، لازم يكونوا الاثنين بيقدموا توبة لله عشان تبقى حياتهم مقدسة. لو إنسان عاوز سر مسحة المرضى برضو يقولوا له توب، ولو عاوز تعترف. لما شخص يختار الله يختاره للشموسية أو للكهنوت بيقدم توبة عشان يبدأ حياة مقدسة جديدة. عشان كده الله بيطلب مننا أن تكون لنا ثمار التوبة. الواحد يدور، طب يا ترى أنا عايش في حياة التوبة ولا لأ؟ إذا في ثمار للتوبة يبقى أنت فعلا عايش في حياة التوبة. أول ثمرة للتوبة هي حياة الحرية من الخطية، ما تبقاش في خطية مسيطرة على حياتي. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. لكن واحد يقول إن أنا عايش في التوبة وفي ضعفات متملكة عليه ومش عاوز يسيبها وليش اشتياق ليها أكتر من أنه يتركها، يبقى لسه. من ثمار التوبة حياة القداسة والبر. لازم يكون عند الإنسان. الله بيطلب مننا أن نكون قديسين، لأن أبانا الذي في السماوات هو قدوس. مش هنبقى قديسين بمعنى أنه ما فيش أي ذرة خطيئة، لا، لازم يبقى فيه ضعفات، بس يكون عندنا حياة حفظ وصايا الله نبقى متمسكين بيها. لما حتى تبقى غلطة تصدر مننا ممكن يبقى سواء العالم ضغط عليه أو حد ضغط عليه في كلمة في موقف، لكن وصايا الله أمام عيني دائما. حياة التوبة تقتضي من ثمارها الاعتراف الدائم. الاعتراف طبعا احنا بنؤمن به اربع انواع من الاعترافات، ما يكفيش انه اروح لابونا وبس كده، لا. اول اعتراف بيني وبين نفسي، اقتنعت ان التصرف ده عملته غلط. الاعتراف الثاني في صلواتي اصرخ لربنا واقول له رب اديني مغفرة واديني غفران واديني توبة على هذا الخطأ. ولما اروح لاب اعترافي ابقى فرحان بانك قبلتني واديتني المغفرة على لسانه. والاعتراف الثالث اروح لاب اعترافي واقول له. والاعتراف الرابع ان انا لو غلطت في حق اخوي وفي امكانية ان انا اصلح يبقى لازم اصلح. يعني ما اكونش مزعل شخص عزيز علي وقريب مني قوي واروح اعترف وانا ابونا زعلان مع اقرب الناس ليا وخلاص على كده، لا، لازم اصلح. ما كنتش اخدت حاجة غيري وسرقتها او اي حاجة مش بتاعتي واروح ومجرد اعترف واقول لابونا واعترفت وهي موجودة معي، لا، لازم اروح واصلح. يبقى اذا اربع اعترافات هما دول ثمار للتوبة الحقيقية. اكون بيني وبين نفسي مقتنع ان التصرف ده غلط، اصرخ لله في صلواتي، اروح لاب اعترافي وبناء عليه وعلى توجيهه اروح واقول لفلان انا غلطت في حقك في كذا كذا، الحاجة دي مش بتاعتي، الموقف ده كذا، واصلح بيني وبين اخي الانسان، اعترفوا على بعض بالزلات. هي دي اللي بيطلبها الله مننا. مش هطول عليكم، لكن في حاجات بتعطل التوبة في حياتي.
يعني انا بقى مقتنع تماما.

أن ربنا بيحبني بكل ظروفي حتى بالضعفات بتاعتي، وهو بيحب التوبة وبيدعوني للتوبة، وأنا مش داخل التوبة وهي ضرورية ولازم أعيش فيها ولازم يكون في ثمار في حياتي، كل ده ممكن أقتنع بيه، بس أبص ألاقي في حاجات كده يعني بتعطل التوبة. بيعلمنا الآباء أن الواحد ياخد باله من كذا حاجة. أول حاجة بتعطل التوبة مفهوم التوبة نفسه، زي ما قلت في البداية أن التوبة مش معناها للخاطئين أو للبعيدين عن الله، لكل القديسين قبل ما تبقى مطلوبة من اللي لسه عايش في طريق الله. ده في قصة جميلة كده في البستان بتقول لنا كده، تقابل سائح مع سائح في برية سيناء، سأله فيما تكون التوبة. يعني احنا كلنا عارفين ان درجة السياحة دي اعلى درجة، فازاي هو وصل للدرجة دي ولسه هيسأل على التوبة؟ لانه ما يقدرش يتخلى عنها، لو تخلى عنها ممكن في خطر في حياته. يبقى مفهوم التوبة انه ليا في كل وقت. في افكار مش ارثوذكسية طبعا، ممكن واحد يقول لك ان انا خلصت في يوم كذا وفي يوم كذا وفي الساعة الفلانية يبقى مش محتاج للتوبة، لكن عندنا التوبة في كل وقت، في كل وقت. زي ما بيقول كده القديس بولس، اخيرا الواحد يقدر يقول انه جاهدت الجهاد الحسن، حفظت الايمان، اخيرا قد وضع لي اكليل البر. لكن طالما في ربنا مدينا حياة نجاهد ونقدم توبة، كل يوم محتاج الإنسان للتوبة. اللي بيعطل برضو التوبة التأجيل. يجي الواحد يقول لك طب بس أنا في يعني المشروع اللي قدامي ده والموضوع الفلاني ده أخلصه وعلى طول أنا يعني هتفرغ لخدمة ربنا. طبعا يعمل زي فيليكس الوالي، أول ما القديس بولس كلمه عن الدينونة وعن البر وعن التعفف يقول له طب خلاص بس امشي دلوقتي، ومتى وجدت وقت استدعيك؟ وطبعا ما لقاش وقت ولا استدعاه. اللي بيأجل كل شوية الشيطان يجيب له حاجات تلهي اكتر واكتر. اللي بيأجل علشان مشروع دخله، المشروع كل شوية بيكبر، يبقى بدل ما كان عامل حسابه بس هيخلص من المشروع ده وهيخدم ربنا وطول عمره، يبقى خلاص مش فضل بيته بعد كده، مشروع كبر ومش فاضي. واحد هيبقى مش فاضل بيته ويدوبك يرجع كده ساعتين ثلاثة في البيت ويجري عشان عنده مشاريع كتيرة ومحتاجها، وانا بعمل ده كل لمين؟ ما هو ليكو. يبقى هيفضل ربنا ازاي؟ لازم نهتم ولازم تعمل كل اللي في إمكانك من أجل إسعاد بيتك وأولادك، بس خلاص نفسك أولا. إنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أعملها كده موازنة حلوة، أبديتك وبعد كده واجباتك تجاه أسرتك تجاه المجتمع كله تجاه كنيستك، كل حاجة تاخد مكانها، لكن الاهتمام بروحياتك هو ده أولا، هو ده أولا. حاجة أخرى بتخلي الواحد يأجل، الخوف من الطريق. معرفش في مفهوم خاطئ يقول لك يعني الواحد أول ما يبتدي يعيش مع ربنا وأول ما يتناول وأول ما يصلي تلاقي كل الحروب بتاعت الشياطين تيجي له بقى. الحاجات اللي عمري ما سمعت عنها تبتدي تيجي والشيطان يحارب. فأنا يعني مش قد الحكاية دي، خليني عيان فقد حالي كده. لا ما تخافش، ما تخافش. حتى لو كان في مقاومة من عدو الخير وفي حروب، بس قوة الله اكتر من اي قوة تاني. ده الفكر ده وصل للغرب بطريقة ما تتخيلوش، وصل لمجموعة انه يأسسوا كنيسة وكنيستهم تبقى باسم الشيطان، كنيسة الشيطان. ازاي يعني كنيستكم سموها للشيطان؟ لا، اصل احنا خايفين من الشيطان. هو الشيطان ده بيحارب مين؟
بيحارب الناس اللي بيقاوموه وكأنهم واقفين ضده، فاحنا نقول له احنا اصحابك وحبايبك وكنيستنا كمان ده على اسمك،

0: شاء الله. صرت في طريق ربنا، تأكد أن ربنا هيكون معك ويسندك ويديك قوة أكتر من قوة العالم. لكن كوني أخاف من الحروب وأخاف من الشيطان وأخاف من ده وأخاف من ده، لا. آخر حاجة اليأس. اليأس ممكن إنسان يكون عايش في بعد عن الله، وأول ما يبتدي يتوب الشيطان يبتدي يحاربه باليأس، يجيب له خطاياها القديمة كلها وفكروا بيها، أو ممكن يحسسه بقى أنت معقولة يعني هتقدر. لا، دي خطاياك دي ما تتغفرش، دي يعني مش ممكن تتنسي. حصلت الحكاية دي مع راهب لنا البستان كده. راهب دخل الدير وكان عنده ضعفات كتيرة قوي، وابتدى يجهد جهاد كبير مع ربنا، فابتدى معاه باليأس في الأول، يقول له بقى معقولة أنت يعني جاي من حتة الفلانية ومن كذا ومن كذا، عاوز تحسب نفسك وسط الرهبان دول كلهم القديسين والملائكة، شوف لك حتة غير دي ما تضحكش على نفسك. فيقول له طيب ومحبة ربنا وقوة ربنا فين؟ أنا واثق في محبة ربنا اللي جابني هنا، هو هيديني النعمة ويديني القداسة وعيش زي إخواتي القديسين اللي هنا. لا، اليأس مش جايب نتيجة، يدخل له الكبرياء. بعد فترة يقول له كفاك يا عم، انت عايز توصل أكتر من كده لإيه؟ ده الرهبان اللي عندك اللي جنبك كلهم ولا حد بيصوم زي ما انت بتصوم، ولا حد بيصلي زي ما انت بتصلي، ولا حد بيعمل اللي انت بتعمله، كفاك كده، ده انت بقيت أحسن واحد فيهم. يروح هو بقى يقول له طب وما انت نسيت الخطأ اللي انا عملتها، الحاجات القديمة كذا وكذا، هم ما عملوش الحاجات دي، لكن انا مهما عملت من البر والقداسة مش هغطي الحاجات الوحشة اللي عملتها. فاحنا نكون يعني مستيقظين لحروب الشياطين. يحاربني باليأس، اتمسك بالرجاء. يحاربني بالكبرياء، اجيب ضعفاتي. بس طبعا الشيطان بيحارب اكتر الانسان العايش في طريق التوبة وفي بدايتها، بيحاربه باليأس. يكون الانسان اعترف بالخطية ويجي تاني يقول بقى معقولة ربنا يعني خلاص الحكاية دي خلاص ربنا نساها؟ طب يا حبيبي ما دمت انت اعترفت خلاص انساها، ربنا نسيها، انت تفتكرها تاني ليه؟ لا، ما نديلهوش فرصة انه يخلي قلب الانسان حزين. الله يعطينا حياة التوبة، حياة القداسة، ونفرح قلب الله بتوبتنا، وإحنا نفرح أيضا بمحبة الله وبغفرانه وفرحته بكل أولاده الراجعين إليه. الله يعطينا حياة القداسة والبر، حياة التوبة بشفاعة الشهيد العظيم أبو سفين وبصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة الباب الأنبياء شنودة الثالث، ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.
1: سفر العدد. الأصحاح 11. وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في أذني الرب، وسمع الرب فحمي غضبه، فاشتعلت فيهم نار الرب وأحرقت في طرف المحلة. فصرخ الشعب إلى موسى، فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار، فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة، لأن نار الرب اشتعلت فيهم. واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوته، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحم؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخة والكراثة والبصلة والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. وأما المن فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المقر، كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور.

دور ويعملونهما اللات، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. ومتى نزل الندى على المحلة ليلا كان ينزل المن معه. فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وحمي غضب الرب جدا، ساء ذلك في عيني موسى. فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب، أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لآبائه؟ من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: أعطنا لحما لنأكل. لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب، لأنه ثقيل علي. فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا، إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي. فقال الرب لموسى: اجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم، فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك. وللشعب تقول: تقدسوا للغد فتأكلوا لحما، لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين: من يطعمنا لحما؟ إنه كان لنا خير في مصر، فيعطيكم الرب لحما فتأكلون. تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما، بل شهرا من الزمان، حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة، لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين: لماذا خرجنا من مصر؟ فقال موسى: 600,000 ماش هو الشعب الذي أنا في وسطه، وأنت قد قلت: أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان. أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم؟ أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟ فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى أيوافيك كلامي أم لا. فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الرب، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخيمة. فنزل الرب في سحابة وتكلم معه، وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ. فلما حلت عليهم الروح تنبأوا، ولكنهم لم يزيدوا، وبقي رجلان في المحلة، اسم الواحد ألداد واسم الآخر ميداد، فحل عليهم الروح، وكانا من المكتوبين لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة، فتنبأا في المحلة. فركض غلام وأخبر موسى وقال: ألداد وميداد يتنبأان في المحلة. فأجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته وقال: يا سيدي موسى اردعهما. فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء، إذا جعل الرب روحه عليهم. ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو 1 يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة، ونحو 2 ذراعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى، الذي قلل جمع 10 حوامل، وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة.
وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حمي غضب الرب على الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت حتى أوى، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ومن قبروت حتى أوى ارتحل الشعب إلى حضيروت، فكانوا في حضيروت. الأصحاح الثاني عشر. وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية، فقالا: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ فسمع الرب. وأما الرجل موسى فكان حليما جدا، أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة. فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة، ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما. فقال: اسمعا كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه، وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز، وشبه الرب يعاين، فلماذا لا تخشيان أن تتكلم على عبدي موسى؟ فحمي غضب الرب عليهما ومضى. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج، فالتفت هارون إلى مريم وإذا هي برصاء. فقال هارون لموسى: أسألك يا سيدي، لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها، فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم أمه قد أكل نصف لحمه. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفها. فقال الرب لموسى: ولو بصق أبوها بصقا في وجهها، أما كانت تخجل سبعة أيام؟ تحجز سبعة أيام خارج المحلة، وبعد ذلك ترجع. فحجزت مريم خارج المحلة سبعة أيام، ولم يرتحل الشعب حتى أرجعت مريم. وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا في برية فاران. الأصحاح الثالث عشر. ثم كلم الرب موسى قائلا: أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل، رجلا واحدا لكل سبط من آبائه ترسلون، كل واحد رئيس فيهم. فأرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب، كلهم رجال هم رؤساء بني إسرائيل، وهذه أسماؤهم: من سبط راؤبين شموع ابن زكور، من سبط شمعون شافاط ابن حوري، من سبط يهوذا كالب ابن يفنة، من سبط يساكر يجآل ابن يوسف، من سبط أفرايم هوشع ابن نون، من سبط بنيامين فلط ابن رافو، من سبط زبولون جدي إيل ابن سودي، من سبط يوسف من سبط منسى جدي ابن سوسي، من سبط دان عمي إيل ابن جملي، من سبط آشير سطور ابن ميخائيل، من سبط نفتالي نحبي ابن وفسي، من سبط جاد جاءوا إيل ابن ماكي. هذه أسماء الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض. ودعا موسى هوشع بن نون يشوع، فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان
وقال لهم: اصعدوا من هنا إلى الجنوب

0: اطلعوا الى الجبل وانظروا الارض ما هي والشعب الساكن فيها، اقوي هو ام ضعيف، قليل ام كثير، وكيف هي الارض التي هو ساكن فيها، اجيدة ام ردية، وما هي المدن التي هو ساكن فيها، امخيمات ام حصون، وكيف هي الارض، اسمينة ام هزيلة، افيها شجر ام لا، وتشددوا فخذوا من ثمر الارض. واما الايام فكانت ايام باكورات العنب. فصعدوا وتجسسوا الارض من برية صين الى رحوب في مدخل حمام. صعدوا الى الجنوب واتوا الى حبرون، وكان هناك اخيمان وشيشاي وتلماي بنو عناق. واما حبرون فبنيت قبل صوع مصر بسبع سنين. واتوا الى وادي اشكول، وقطفوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب، وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع شيء من الرمان والتين، فدعي ذلك الموضع وادي اشكول بسبب العنقود الذي قطعه بنو اسرائيل من هناك. ثم رجعوا من تجسس الارض بعد 40 يوما. فصاروا حتى اتوا الى موسى وهارون وكل جماعة بني اسرائيل الى برية فاران الى قادش، وردوا اليهما خبرا والى كل الجماعة، واروهم ثمر الارض، واخبروه وقالوا: قد ذهبنا الى الارض التي ارسلتنا اليها، وحقا انها تفيض لبنا وعسلا، وهذا ثمرها، غير ان الشعب الساكن في الارض معتز، والمدن حصينة عظيمة جدا، وايضا قد رأينا بني عناق هناك. العمالقة ساكنون في ارض الجنوب، والحثيون واليبوسيون والاموريون ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الاردن. لكن كالب انصت الشعب الى موسى وقال: اننا نصعد ونمتلكها لاننا قادرون عليها. واما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر ان نصعد الى الشعب لانهم اشد منا. فاشاعوا مذمة الارض التي تجسسوها في بني اسرائيل قائلين: الارض التي مررنا فيها لنتجسسها هي ارض تأكل سكانها، وجميع الشعب الذي رأينا فيها اناس طوال القامة، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في اعيننا كالجراد، وهكذا كنا في اعينهم.
1: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة اسهر لتقابل مجيء المسيح بفرح للقمص لوكا سيداروس، قداس الأحد 1/9/2002.

تكفرونهم وتقولون مبعدون من الجميع من أجل اسمي. والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نسى

Ah, sí, cuando hacen. Adatto. Che le hai pensato. التي تحدث فيها المسيح الله تعالى لكي يتذكر سواء سهروا صلوا وقع من الكنيسة منذ أن سمعت من فم المسيح هذا الفصل من الانجيل هو في حال التوقع وانتظار مستمر. كل الدرس بنصلي كل مرة تقول بالحقيقة نعمل تقول انتظر قيامة الموت احنا تدعي تستنى. فالكنيسة في حالة انتظار دائم متوقع مجيء المسيح العريس مثل الوالي المسيح مع زار الحكيمات مستنيين بفارغ الصبر. فإذا كان مجيء المسيح بالنسبة للعالم مجيء للدولة فمجيء بالنسبة لأولاده مجيء للمجد. مجيء المسيح يمجد مختارين. ده المجد اللي بتشتهيه الكنيسة منذ أن وجدت على الأرض.

لأن المجد بتاع المسيح مجد فائق، مجد إلهي، مجد أبدي. أولاد الله في كل جيل رفضوا مجد الناس، مجد العالم، لأن ليه المجد في السماء لا ينطق به. فجذرين مجيء المسيح، متوقعين مجيئه، استعلان مجيئه بشوق. العالم لما يسمع عن النهاية يخاف، لأن الدينينة تخوف، الدينينة من المحكمة، المحكمة والمحاكمة وكشف أسرار الناس حاجة تخوف. بالنسبة لأولاد الله حاجة تفرح. ليه؟ لأنك أنت دايما عارف مثلا تلميذ يقعد يذاكر سنين طويلة طويلة طويلة، وبعدين يجي يوم لما يديله الشهادة الكبيرة بقى، يوم التخرج بتاعه، ده اليوم اللي من أجله تعب طول العمر، عشرات السنين في الجهاد. لما يجي يوم التخرج ده يعني يبقى ده يوم من فرح، ينتظر بفارغ الصبر كل ثانية في اليوم ده، وكل حاجة تلاقي قلبه طاير من الفرح. مدين الاكليل. فمجيء المسيح بالنسبة لنا، لما المسيح للمجد يمجد مختارين ويقول تعالوا إلي أن بارك أبي، رث الملك المعد لكم قبل كون العالم. دايما المجد بتاعنا، أمال إحنا بنجاهد ليه؟ بنحمل الصليب ليه؟ بنقضي العمر كله في الصلوات والأسهار والأصوام والأتعاب؟ ليه بنعيش ضد العالم؟ من أجل إيه كل ده؟ من أجل إكليل. أهل العالم قال عنهم من أجل إكليل يفنى، أما نحن فمن أجل إكليل لا يفنى. عشان كده القديس بولس الرسول قال أنا بجاهد مش كأني بلاكم الهواء، واحد بيضرب في الهواء، لا أنا عارف هدفي وعارف الإكليل اللي أنا بجاهد من أجله. أنا بجاهد من أجل إكليل. ومجيء المسيح بالنسبة لينا ده مجيء الفرح، مجيء العريس. الواحد فعلا إذا كان بيحب المسيح يبقى يشتاق إنه يشوفه، ويشتاق إن المسيح يجي. إيه آخر آية في الكتاب المقدس بتاعنا؟ أمين، تعالى أيها الرب يسوع. هو يقول إيه؟ قبلها يقول ها أنا ذا آتي وأجرتي معي. طبعا الأجرة بالنسبة لأولاد الله شيء، يعني إحنا منتظرين. مش أنت منتظر المسيح يعني يدي لك بحسب غناه وحسب سخائه وحسب حبه؟ أنا آتي وأجرتي معي ويجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. ده كلام المسيح. ترد الكنيسة تقول إيه؟ أمين، تعالى أيها الرب يسوع. فإذا كان الإنسان فعلا مسيحي متدين، حب المسيح من قلبه، يشتهي مجيء المسيح. الإمتى يجي بس؟ الكنيسة الأولى في القرن الأول الميلادي كانت في حالة التهاب بالروح، قلب ملتهب في الكنيسة، صلوات حارة جدا، فظنوا ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحياة. من كتر الشوق بتاعهم انك المسيح على الابواب، كانوا منتظرين متلهفين. ليه؟ لانهم حبوه فعلا. اذا كنا نحب المسيح من قلبنا نتمنى

ونترجه النيل نترأى أعماله وندخل لمجده. طبعا المجد القديسين مجد فائق. قل تعالوا إلي رسل ملك معد لكم قبل كون العالم. ملكوت معد ليك، الملكوت معد لينا قبل إنشاء العالم. واسمك مكتوب في السماوات، سجلات السماء مكتوب من يوم المعمودية، واسمك مكتوب في سجلات السماء. ليك مطرح وليك اسم وليك اكليل وليك مكافأة من المسيح وليك فرح منتظرك. فمجيء المسيح ومجيء للدينونة للبرانيين مخيف جدا. قولك مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. طبعا محاكمة ما فيهاش غش ولا محامين ولا بتاع ولا واحد يلف ولا يدور ولا يعمل ولا يبرأ نفسه. ما فيهاش يقولك يستد كل فم لا يستطيع الكلام، محدش يقدر يتكلم. ليه؟ لأن المحكمة ديت كشف أسرار الناس، لأن المسيح هيدين أسرار الناس، كاشف النيات، مختبر القلوب، مختبر الكلى، فاحص نية الإنسان. عشان كده الوقوف أمام المسيح يقول لك كل شيء عريان ومكشوف. حاجة تخوف بالنسبة للي عندهم ذنب، بالنسبة للأسرار بتاعتهم، أسرار خطايا. قاعد هنا الواحد يعني يداري على الناس ويغش الناس، لكن هو قدام ربنا ما يقدرش. فالمحكمة الأخرانية ديت هيبقى فيه كل شيء عريان واضح. فينكشف في نفس الوقت سر أولاد الله. صور إنسان شكله متواضع كده.

من اجل المسيح داست على مشاعر البنيه بتاعتها ابيها وهي بنت وحيده المتعلقه بابوها وتحبه، ولكن هذه المسيح بعت الاب بعت ابوها. طب اذا مجدها ايه دي؟ سيمددها المسيح امام الملائكه ورؤساء الملائكه والقديسين ويقول بنيانه احبتني اكثر من ابيها. قال ماري جرجس الشاب الطاهر ده اللي من اجل المسيح ذبح الاف مؤلفه من القديسين من الشهداء، دول يبقوا ايه في السماء؟ مطرح السيف اللي في رقبة ماري جرجس ده يبقى ينور ازاي في السماء؟ وشكله ايه؟ عشان كده بقول لك احنا بننتظر المجد ده بفارغ الصدر. كل ما الواحد فينا يعيش للمسيح فعلا، يحفظ يسوع، يحفظ محبة المسيح وإيمان المسيح في قلبه، ينتظر مجيء المسيح بفارغ الصدر. زي ما بقول لك ده يوم الفرح، يوم المكافأة، يوم ما المسيح يمجد أولاده اللي أحبوه. طبعا القلقانة اللي هتحصل في العالم، المسيح قالها، خروج وأخبار خروج، كركبة كبيرة أوي في العالم، واضطرابات مخيفة جدا جدا. بينما اولاد الله تلاقيهم في حال السلام المطلق في وسط الغاغة الكبيرة دي. قالها داود النبي زمان، قال لك اذا اتقلبت الجبال في البحار ففي ذلك انا مطمئن. انا مطمن ازاي؟ ده لما يحصل زلزال في الارض الناس يا عيني يبقوا زي ايه؟ الارض مجرد تهز كده رعب شديد جدا. لكن لو يجد انسان لله يلاقي سلام الله مالي كيانه مالي قلبه، ما بيضطربش مش بيخاف. الحياة بالمسيح ايها الاحباء هي الحصول على السلام القلبي. اضطراب كتير في العالم، انزعاج مخيف وحروب واخبار حروب وزلازل في اماكن المجاعات واوبئه واشياء مخيفه جدا من بره. قلنا لنا ايه؟ قال لي انت عايش من جوه، انت من جوه انت بتتناول المسيح، بتاخد المسيح ذاته وفيك روح المسيح. ايه اللي خايفك؟ ايه اللي خايفك؟ اذا كان انسان عارف بالظبط زي ايه؟ عارف الطفل الصغير لما يكون ابوه شايله؟ مفيش حاجه في الدنيا تخوفه. صحيح مفيش حاجه تخوفه ابدا. حته ان هو بابا حطه في ايده كده حتى لو دخل في النار ما يخافش. بقول لك ايه؟ ان سبت في واد ظل الموت لا اخاف شر الله مكان ده. ايه اللي ما بيخوفناش يعني؟ انك انت في حضن يسوع. هو محتضنك، تقول لي ايه؟ اعزمك يا رب لانك احتضنتني. في حضنه كده. فايه اللي خوفني؟ ما اقربش منك. الخوف يبقى في العالم كله وانت جواك طمأنينة عجيبة الشأن. بس الوصية الأخيرة اللي قالها المسيح في الظرف ده قال ايه؟ معقول لكن أقول للجميع سهروا. مش أنت منتظر مجيء المسيح فلازم تنتظر بسهر بدون غفلة. تسهر. تسهر على نفسك، على خلاص نفسك. لأن ممكن واحد يتسرق. أسهر ليه؟ ممكن حد ينتش إكليلك اللي معاك. أسهر. طب أنت دي وليد المسيح قال لا مالكش دعوة بيه. طب ممكن نشوف تاريخ السنة البتاع قال لا لو رجعت كنيستك وتاريخها ما تلاقيش الكنيسة بتاعتنا اهتمت بهذا الأمر اللي هو ميعاد مجيء المسيح، تاريخ مجيء المسيح، يوم مجيء المسيح. ال 20 قرن اللي مشى الكنيسة ولا واحد من الآباء القديسين تعرض لهذا الأمر. آبائنا حكموا جدا لأن ده كلام المسيح. قال أما ذلك اليوم وتلك الساعة محدش يعرفه. قالوا خلاص ريحوا نفسه. فكانوا متوقعين استعلام المسيح منتظرين مجيئه بحال السهر.

0: انت من الناس ده وليس لكم ان تعرفوا الاوقات والازمان، حسابات دي مش بتاعتنا. لكن اللي انا اعرفه كويس قوي انه جاي، وان انا لابد اقف قدام المسيح، لابد لنا جميعا ان نظهر امام كرسي المسيح. ما اقول لكم عن كل جميع اسهار، لان انت مش عارف يجي امتى، مساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا. هذا لما قالوا الحكايه دي قالوا ايه بالنسبه لنبي المسيح لكل واحد فينا كشخص، اللي هو خروجنا من الجسد وانحلال جسدنا ونهايه ايامنا على الارض، ما انتش عارف مساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا. حدش واحد فينا، حدش ولا واحد فينا يعرف امتى يخرج من الجسد. ممكن واحد هو شاب، ممكن اطفال صغيرين، ما اعرفش، ممكن واحد تمتد به الايام 100 سنة، لكن النتيجة واحدة جت الحقيقة. فما فيش ولا واحد فينا يعرف ايامه على الارض قد ايه. عشان كده المسيح وصانا قال اسهروا، انت ما انتش عارف. ومن اجل حكمة اخفى المسيح هذا الامر عننا كلنا، قبل محبته قال لك خليك سهران، خليك واعي، خليك فاهم، خليك صاحب عين مفتوحة، اوعى تغفل. لما كان الواحد دايما يقظ دايما سهران متوقع، انت ممكن في اي وقت في اي ساعة في اي دقيقة، فالمستعد يقرص حالته تبقى مش كويسة. ما اقول لك ما اقول اذا ما سهروا، سهروا. اذا السهر الروحي جزء رئيسي من ملاقات المسيح. كل سهران دايما الانسان تلاقيه دايما ناصح واعي. اوعى لئلا يخطف حد اكليلك المزالق بتاعت الشيطان والفخاخ بتاعته حوالينا كتير قوي، والخطايا حوالينا من كل ناحيه، ممكن اي واحد فينا يقع. الا السهران، السهران يبقى اي واحد حتى لو وقع يقف ويقول لا تشمت بي عريتي انا انسى قدم. اسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربه. ودايما قلت لك المسيح اخفى دي عنك عشان دايما تبقى صح. لأن ساعات الواحد يقول لك إيه؟ ما يهمني. كلام اللي بيقوله ده لما الواحد يبقى شاب صغير، يبقى الموضوع ده بعيد عن ذهني جدا. إنه يخرج من الجسد أو تنتهي أيام الجسد، بالنسبة للشباب تبص لا الموضوع ده بعيد، لا مش بعيد. ده المسيح قال لأنكم لا تعرفون متى يأتي رب البيت، مساء أم نصف الليل يعني نصف العمر. أم صياح الديك أم صباحا لما واحد يشيخ أوي، صدقني ما بتفرقش. التسويف مش في مصلحتنا. يقول لك يوم الله وعين الله. لا، التسويف مش في مصلحتك. لأن ممكن في لحظة من الزمان، الناس الكبار في السن فينا، كان واحد عاش معانا وترك الارض، كان واحد عنها يضيع من الارض، اللي عنده لا الف واحد ولا الف جنازه حضرتها. طب مش هم دول يعني كانوا في الجسد زينا بالظبط؟ الهيئه مش يعني ده كلام المسيح. فمين اللي يقدر يخلص؟ السهران. لكن اذا كان الانسان يتخذ على غفله، هو الانسان بيموت في قد ايه يعني؟ ده سنة، ده نفس. كف عن الإنسان الذي في أنف نسمة لأنه ماذا يحسب؟ لأن الواحد فينا بيموت في سنة واحدة. فعشان كده المسيح وصيته دي وصية. ما أقول لكم أقول للجميع صار، ما دام أنت متوقع مجيء المسيح وبتحب يسوع من قلبك، اسمع صوته، اسهروا. اسهر على خلاص نفسك. خلي دايما عينك مفتوحة على السماء، متوقع مجيء المسيح. حتى متى أزر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. صح، بلد ناجح يعني واخد امتياز، تلاقيه جاي من الكليه طاير مش بيمشي، جاي من الكليه مش بيمشي مش بيجري، طاير عشان يبلغ الفرح الحلو ده وعشان يقابل بابا يعني واخد امتياز. طب لما تكون النتيجه عكس كده، مش عايز يروح، مش عايز يشوف حد، تعبان الانسان. لما يعيش في المسيح فعلا ويتوقع جيل الثاني يبقى يرفع راسه. ايه اللي بيخلي واحد يخجل؟ صص الفوق، ما يقدرش يواجه المسيح. ما اقول لكم، اقول لجميع اسهروا بيسوع، يسوع شخصيه جدا ليك انت، تقدر تواجه المسيح بوجه مكشوف بفرح لانك حفظت وصاياه وأرضيت الرب كل أيام غربتك على الأرض. وقلت له إيه؟ أنا أظهرت اسمك للناس، أنا مجدت اسمك على الأرض، العمل الذي أعطيتني أكملته. مش بالنسبة للناس، بالنسبة للناس في العالم يقول لك فلان ده كمل رسالته على آخر وجه، اشتغل وبذل وجوز العيال ومش عارف إيه، ده الرسالة الاجتماعية، ده الكلام الاجتماعي. لكن انت قدام الناس تقول لي اكملت، انا اكملت العمل اللي انت اديتهولي. انت ايقونة المسيح في العالم، انت نور العالم ملح الارض. هل فعلا نجدت المسيح في حياتك؟ هل حفظت وصاياه؟ يقول انا احبه، يقول لك الذي يحبني يحفظ وصاياه. اذا وصية المسيح لينا كلنا عزيزي، اذا كانت يعني بتيجي في اخر السنه كده قبل النوروز، بتفكرنا باخر الايام، بتفكرنا باخر ايامنا على الارض، ولكن نفتكر دائما وصية المسيح. ما اقول لكم، اقول لجميع اسهروا، اسهروا، خلي دائما ذهنك واعي صاحي منتظر نبي المسيح، تلاقيه بفرح، فرح ابدي لو انت قضيت بربنا.
1: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجز بسبورتينج تقدم لكم عظة اسهر لتقابل مجيء المسيح بفرح، للقمص لوكا سيداروس، قداس الأحد 1/9/2002.

تفكرونهم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نزل

بقوه ومجد عظيم، فيرسل حينئذ ملائكته ويجمعون المختارين من الاربعه الرياض.

منذ مقال الهيه التي تحدث فيها نفسه الله تعالى لكي يتذكر سواه سهروا صلوا وقع الكنيسة منذ أن سمعت من فم المسيح هذا الفصل من الإنجيل هي في حالة توقع وانتظار مستمر. كل الدرس بنصلي كل مرة تقول بالحقيقة مين تقول ايه ننتظر قيامة الأموات حياة الله تستنى. فالكنيسة في حالة انتظار دائم متوقع مجيء المسيح العريس مثل اللي قال المسيح مع زار الحكيمات مستنيين بفارغ الصبر. فإذا كان مجيء المسيح بالنسبة للعالم مجيء للدولة فمجيء بالنسبة لأولاده مجيء للمجد. مجيء المسيح يمجد مختارين ده المجد اللي بتشتهيه الكنيسة منذ أن وجدت على الأرض. لأن المجد بتاع المسيح مجد فائق مجد إلهي مجد عددي. أولاد الله في كل جيل رفضوا مجد الناس مجد العالم لأن ليه المجد في السماء لا ينطق به. فجذرين مجيء المسيح متوقعين مجيئه استعلان مجيئه بشوق. العالم لما يسمع عن النهاية يخاف لأن الدينينة تخوف دينينة من المحكمة والمحكمة والمحاكمة وكشف أسرار الناس حاجة تخوف. بالنسبة لأولاد الله حاجة تفرح. ليه؟ لأنك أنت ده يوم عارف مثلا تلميذ يقعد يذاكر سنين طويلة طويلة طويلة وبعدين يجي يوم لما يديله الشهادة الكبيرة بقى يوم التخرج بتاعه ده اليوم اللي من قبله تقعد طول العمر عشرات السنين في الجهاد. لما يجي يوم التخرج ده يعني يبقى ده يوم من فرح ينتظر بفارغ الصبر كل ثانية في اليوم ده وكل حاجة تلاقي قلبه طاير من الفرح. مدين الاكليل فمجيء المسيح بالنسبة لنا لما المسيح للمجد يمجد مختارين ويقول تعالوا إلي أن بارك أبي رث الملك المعد لكم قبل كون العالم ده يوم المجد بتاعنا. أمال احنا بنجاهد ليه؟ بنحمل الصليب ليه؟ بنقضي العمر كله في الصلوات والأسهار والأصوام والأتعاب ليه بنعيش ضد العالم؟ من أجل إيه كل ده؟ من أجل إكليل. أهل العالم قال عنهم من أجل إكليل يفنى أما نحن فمن أجل إكليل لا يفنى. عشان كده القديس بولس الرسول قال أنا بجاهد مش كأن بلاكم الهواء واحد بيضرب في الهواء. لا أنا عارف هدفي وعارف الإكليل اللي أنا بجاهد من أجله.

بالله من أجل إكليل. ومجيء المسيح بالنسبة لنا ده مجيء الفرح، مجيء العريس، ان الواحد فعلا اذا كان بيحب المسيح يبقى يشتاق ان يشوفه ويشتاق ان المسيح يجي. ايه اخر آية في الكتاب المقدس بتاعنا؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. هو يقول ايه قبلها؟ يقول ها انا زآتي واجرتي معي. طبعا الاجره بالنسبه لاولاد الله شيء، يعني احنا منتظرين. مش انت منتظر المسيح يعني يديلك بحسب غناه وحسب سخائه وحسب حبه؟ انا اتي واجرتي معي ويجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. ده كلام المسيح. ترد الكنيسه تقول ايه؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. فإذا كان الإنسان فعلا مسيحي متدين حب المسيح من قلبه يشتهي مجيء المسيح. الإمتى يجي بس؟ الكنيسة الأولى في القرن الأول الميلادي كانت في حالة التهاب بالروح، قلب ملتهب في الكنيسة، صلوات حارة جدا، تظنوا ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحياة من كتر الشوق بتاعهم. قالك المسيح على الابواب، كانوا منتظرين متلهفين. ليه؟ لانهم حبوه فعلا. اذا كنا نحب المسيح من عندنا نتمنى ونترجى ان يجي، نتراءى امامه وندخل لمجده. طبعا المجد القديسين مجد فائق. قل تعالوا الي رسل ملك معد لكم قبل كون العالم. ملكوت معد ليك، الملكوت معد لينا قبل انشاء العالم. واسمك مكتوب في السماوات، سجلات السماء مكتوب من يوم المعمودية واسمك مكتوب في سجلات السماء. ليك مطرح وليك اسم وليك اكليل وليك مكافأة من المسيح وليك فرح منتظرك. فمجيء المسيح ومجيء للدينونة للبرانيين مخيف جدا. يقول لك مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. طبعا محاكمة ما فيهاش غش ولا محامين ولا بتاع ولا واحد يلف ولا يدور ولا يعمل ولا يبرأ نفسه. ما فيهاش يقول لك يستد كل فم لا يستطيع الكلام، محدش يقدر يتكلم. ليه؟ لأن المحكمة ديت كشف أسرار الناس، لأن المسيح هيدين أسرار الناس، كاشف النيات، مختبر القلوب، مختبر الكلى، فاحص نية الإنسان. عشان كده الوقوف أمام المسيح لأن كل شيء عريان ومكشوف. حاجة تخوف بالنسبة للي عندهم ذنب، بالنسبة للأسرار بتاعتهم، أسرار خطايا. قاعد هنا الواحد يعني يداري على الناس ويغش الناس، لكن هو قدام ربنا ما يقدرش. فالمحكمة الأخرانية ديت هيبقى فيه كل شيء عريان واضح. فينكشف في نفس الوقت سر اولاد الله. صور انسان شكله متواضع كده لكن جوه بينه وبين ربنا في اسرار تتكشف بقى. وفي انسان محب للمسيح، في ناس في الكنيسه كتير قوي قوي قوي ما لهمش شكل، يمكن الكاهن في الكنيسه ما يعرفوش اسمهم، وما لهمش دور في الكنيسه قيادي مثلا اسقف او قسيس او شماس او معروف عنده. لا لا لا، ناس بسيطه. قد ايه دول؟ قال ما تعدش، كتير قوي قوي قوي. ناس مملوئين اسرار خبوا اسرارهم عن العالم كله قدام ست بيت محدش يعرفها، او انسان مش متعلم. في ناس ليهم أسرار مخفية مع الله تكشف.
في ناس بيعملوا أعمال الله دون أن يعلم بهم أحد في اليوم الأخران اللي تكشف. في ناس بيخدموا المسيح بكل القلب مش الخدمة الرسمية تكشف. في الوقت ده سيظهر المسيح قديسين يبين مجد القديسين. مثلا يعني لما المسيح قال من ترك ادم او اما اخا او اختا زوجه او اولاد من اجله ياخذ من الضعف. طبعا المسيح كريم سخي جدا جدا. اما تقول مثلا الست دميانه ديت اللي من اجل المسيح داست على مشاعر البنيه بتاعتها ابوها وهي بنت وحيده المتعلقه بابوها وتحبه، ولكن ابن المسيح بعت الاب بعت ابوه. طب يبقى مجدها ايه دي؟ سيمجدها المسيح امام الملائكه ورؤساء الملائكه والقديسين ويقول بنيانه احبتني اكثر من ابوها. قال ماري جرجس الشاب الطاهر ده اللي من اجل المسيح ذبح الاف مؤلفه من القديسين من الشهداء دول يبقوا ايه في السماء؟ المطرح السيف اللي في رقبة مارجيريا ده يبقى ينور ازاي في السماء؟ شكله ايه؟ عشان كده بقول لك احنا بننتظر المجد ده بفارغ الصبر. كل ما الواحد فينا يعيش للمسيح فعلا يحفظ وصاياه ويحفظ محبة المسيح وإيمان المسيح في قلبه ينتظر مجيء المسيح بفارغ الصبر. زي ما بقول لك ده يوم الفرح يوم المكافأة يوم ما المسيح يمجد اولاده اللي احبوه. طبعا القلقله اللي هتحصل في العالم المسيح قالها خروج واخبار خروج كركبه كبيره قوي في العالم واضطرابات مخيفه جدا جدا بينما اولاد الله تلاقيهم في حال السلام المطلق في وسط الغاغه الكبيره دي. قلقان قالها داود النبي زمان قال لك اذا اتقلبت الجبال في البحار ففي ذلك انا مطمئن. انا مطمئن ازاي؟ ده لما يحصل زلزال في الارض الناس يا عيني بيبقوا زي ايه؟ الارض مجرد تهز كده رعب شديد جدا. لكن لو يولد انسان لله تلاقي سلام الله مالي كيانه مالي قلبه ما بيضطربش مش بيخاف. الحياة بالمسيح أيها الأحباء هي الحصول على السلام القلبي. اضطراب كتير في العالم، انزعاج مخيف وحروب وأخبار حروب وزلازل في أماكن المجاعات وأوبئة وأشياء مخيفة جدا من برة. قال لي أنت عايش من جوه، أنت من جوه انت بتتناول المسيح بتاخد المسيح ذاته وفيك روح المسيح. ايه اللي خايفك؟ ايه اللي خايفك؟ اذا كان انسان عارف بالظبط زي ايه؟ عارف الطفل الصغير لما يكون ابوه شايله مفيش حاجة في الدنيا تخوفه. صحيح مفيش حاجة تخوفه أبدا. حتة إن هو بابا حطه في إيده كده حتى لو دخل في النار ما يخافش. بقول لك إيه، إن سبت في وادي ظل الموت لا أخاف شر الله مكان ده. إيه اللي ما بيخوفناش يعني؟ إنك أنت في حضن يسوع. هو محتضنك تقول لي إيه؟ أعزمك يا رب لأنك احتضنتني. في حضنه كده. فأي الخوف ما يقربش منك. الخوف يبقى في العالم كله وانت جواك طمأنينة عجيبة الشأن. بس الوصية الأخيرة اللي قالها المسيح في الظرف ده قال ايه؟ وأقول لكم أقول للجميع سهروا. مش انت منتظر مجيء المسيح فلازم تنتظر بسهر بدون غفلة. تسهر. اسهر على نفسك على خلاص نفسك. لان ممكن احد يتسرق. اسهر ليه؟ ممكن حد ينتهي.

0: لكن المنهج اسهر. طب انت تريد النصيحة اللي ما لكش دعوة بيها، طب ممكن نشوف تاريخ السنة البتاع. قال لا لا، لو رجعت كنيستك وتاريخها ما تلاقيش الكنيسة بتاعتنا اهتمت بهذا الأمر اللي هو ميعاد مجيء المسيح، تاريخ مجيء المسيح، يوم مجيء المسيح. العشرين قرن اللي مشى الكنيسة لم ولا واحد من الآباء القديسين تعرض لهذا الأمر. آبائنا حكموا جدا لأن ده كلام المسيح. قال أما ذلك اليوم وتلك الساعة محدش يعرفه. قالوا خلاص ريحوا نفسه. فكانوا متوقعين استعلان المسيح منتظرين مجيئه بحال السهر. انت لا من الناس دعوه، ليس لكم ان تعرفوا الاوقات والازمنه، الحسابات دي مش بتاعتنا. لكن اللي انا اعرفه كويس قوي انه جاي، وان انا لابد اقف قدام المسيح، لابد لنا جميعا ان نظهر امام كرسي المسيح. ما اقول لكم عن كل جميع اسهاري، لان انت مش عارف يجي امتى، مساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا. هذا لما قالوا الحكايه دي قالوا ايه بالنسبه لمجيء المسيح لكل واحد فينا كشخص، اللي هو خروجنا من الجسد وانحلال جسدنا ونهايه ايامنا على الارض. ما انتش عارف مساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا. حدش واحد فينا، حدش ولا واحد فينا يعرف امتى هيخرج من الجسد. ممكن واحد هو شاب، ممكن اطفال صغيرين ما اعرفش، ممكن واحد تمتد بيه الايام 100 سنة، لكن النتيجة واحدة جت للحقيقة. فما فيش ولا واحد فينا يعرف ايامه على الارض قد ايه. عشان كده المسيح وصاني قال اسهروا، انت ما انتش عارف. ومن اجل حكمة اخفى المسيح هذا الامر عننا كلنا. قبل محبته يقول لك خليك سهران، خليك واعي، خليك فاهم، خليك صاحب عين مفتوحه، اوعى تغفل. لما كان الواحد دايما يقظ دايما سهران متوقع، انت ممكن في اي وقت في اي ساعه في اي دقيقه، فالمستعد يقظ حالته تبقى مش كويسه. ما اقول لكم اقول اذا ما سهروا، سهروا. اذا السهر الروحي جزء رئيسي من ملاقات المسيح. كل سهران دايما الانسان تلاقيه دايما ناصح واعي. اوعى لئلا يخطف حد اكليلك. المزالق بتاعت الشيطان والفخاخ بتاعته حوالينا كتير قوي، والخطايا حوالينا من كل ناحية، ممكن أي واحد فينا يقع. إلا السهران، السهران يبقى أي واحد حتى لو وقع يقف ويقول لا تشمتي بي عريتي أنا أنسى قدم. اسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وزي ما قلت لك المسيح أخفى دي عنك عشان دايما تبقى صح. لأن ساعات الواحد يقول لك إيه؟ ما يهمني. كلام اللي بيقولوا ده لما الواحد يبقى شاب صغير، اذا الموضوع ده بعيد عن ذهني جدا انه يخرج من الجسد او تنتهي ايام الجسد. بالنسبة للشباب تبص تلاقي الموضوع ده بعيد، لا مش بعيد. ده المسيح قال لانكم لا تعرفون متى يأتي رب البيت، مساء ام نصف الليل يعني نص العمر، ام صياح الديك ام صباحا لما واحد يشيخ. او صدقني ما بتفرقش. التسويف مش في مصلحتنا. يقول لك يوم الله يعين الله. لا، التسويف مش في مصلحتك. لان ممكن في لحظه من الزمان الناس الكبار في السن فينا كان واحد عاش معانا وترك الارض، كان واحد عناء وديعه من الارض اللي عمل الف واحد ولا الف جنازه حضرتها. طب مش هم دول يعني كانوا في الجسد زينا بالظبط؟ الهيئه مش يعني ده كلام المسيح. فمين اللي يقدر يخلص السهران؟ لكن اذا كان الانسان يتخذ على غفله، هو الانسان بيموت في قد ايه يعني؟ ده ثانيه، ده نفس. كف عن الانسان الذي في انف نسمة، لانه ماذا يحسب؟ لان الواحد فينا بيموت في ثانيه واحده. فعشان كده المسيح وصيته دي وصيه، ما اقول لكم اقول للجميع صار، ما دام انت متوقع مجيء المسيح اللي تحب يسوع من قلبك، اسمع صوته، اسهره، اسهر على خلاص نفسك، خلي دايما عينك مفتوحة على السماء، متوقع مجيء المسيح، حتى متى أزر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. صح، بلد نجح يعني ياخد امتياز، تلاقيه جاي من الكلية طاير مش بيمشي، جاي من الكلية مش بيمشي مش بيجري، طاير عشان يبلغ الفرح الحلو ده وعشان يقابل بابا يعني ياخد امتياز. طب لما تكون النتيجة عكس كده، مش عايز يروح، مش عايز يشوف حد، تعبان الانسان، لما يعيش في المسيح فعلا ويتوقع جيل الثاني يبقى يرفع راسه. ايه اللي بيخلي واحد يخجل؟ صص الفوق، ما يقدرش يواجه المسيح. ما اقول لكم اقول لجميع ساره بوصيه يسوع شخصيه جدا ليك انت، تقدر تواجه المسيح بوجه مكشوف بفرح، لانك حفظت وصاياه وارضيت الرب كل ايام غربتك على الارض، وقلت له ايه؟ انا اظهرت اسمك للناس، انا نجدت اسمك على الارض، العمل الذي اعطيتني اكملته. مش بالنسبة للناس، بالنسبة للناس في العالم يقول لك فلان ده كمل رسالته على الاخر، اشتغل وبذل وجوز العيال ومش عارف ايه، ده الرسالة الاجتماعية، ده الكلام الاجتماعي. لكن انت قدام المسيح تقول له اكملت، انا اكملت العمل اللي انت اديتهولي. انت ايقونة المسيح في العالم، انت نور العالم وملح الارض. هل فعلا نجدت المسيح في حياتك؟ هل حفظت وصاياه؟ يقول انا احبه، يقول لك الذي يحبني يحفظ وصاياه. اذا وصية المسيح لينا كلنا عزيزي، اذا كانت يعني بتيجي في اخر السنه كده قبل النوروز، بتفكرنا باخر الايام، بتفكرنا باخر ايامنا على الارض، ولكن نفتكر دائما وصية المسيح. ما اقول لكم اقول لجميع اسهروا، اسهروا، خلي دائما ذهنك واعي صاحي منتظر مجيء المسيح، تلاقيه بفرح، فرح ابدي لا ينتقد لربنا.
1: بسم الله
0: والابن
1: والروح القدس الاله الواحد امين. الفرق بين القديسين والاشخاص العاديين ان القديسين اخذوا الحكايه بجد، يعني سلكوا في حياتهم الروحيه بجد وفي ايمانهم بجد، والباقيين اهو ما خدوهاش بجد. ولذلك عايزين نتكلم عن الجدية في الحياة الروحية. في الواقع ان الجدية لازمة لكل عمل الواحد يعمله، سواء كان عمل روحي ام عمل عالمي ام وظيفة من الوظائف او حتى فن او حتى لعب كورة. اي عمل الواحد ياخده بجد ينجح فيه، يعني من شروط النجاح ان الواحد ياخد الامور بجدية. الجدية تقود للنجاح، بل تقود ايضا للمثاليات وللكمال، زي ما قال الكتاب كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. والشخص الجاد في حياته يضع أمامه الآية التي تقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك أكلي الحياة، يعني خليك أمين لضميرك لعلاقتك مع ربنا، ولو أدى الأمر أنك تبذل حياتك إلى الموت يعني. الجدية تعطي حرارة وتعطي مثابرة وتصل إلى إتقان كل ما يعمله الإنسان بحيث أنه يتقدم باستمرار خطوة تلو خطوة أخرى وينمو. الشخص الجاد يعطي كل إمكانياته للعمل الذي يقوم به، كل إمكانياته، كل قلبه، كل فكره، كل إرادته، كل جهده بالشكل ده. وفي الروحيات برضه لازم يعطي كل قلبه، ولما يعطي كل قلبه بجدية يزداد عمقا، في كل يوم يكتسب فضيلة جديدة أو ينمو في الفضائل. والشخص الجاد لا يعترف بأنصاف الحلول، لا يعترف إيه بأنصاف الحلول، يعني عايز الحل يكون حل متقن على الآخر. ولا يكتفي بمرحلة واحدة من مراحل إتقان العمل، إنما يصل إلى آخر المراحل التي يمكن أن يصل إليها، كما قال الرسول اركضوا لكي تنالوا، يعني امشوا في الحياة الروحية تركضوا، يعني تجروا، تجروا مش تمشي على مهلك، اركضوا لكي تنالوا. هو نفسه قال بولس الرسول بعد ما وصل حتى انه صعد الى السماء الثالثة، قال اسعى لعلي ادرك، لست احسب انني قد ادركت او صرت كاملا، انما افعل شيئا واحدا، انسى ما هو وراء وامتد الى قدام اسعى نحو الغرب. ده الانسان اللي عايز يمشي جد في حياته باستمرار ينمو في حياته، وكل نمو يصل اليه ينساه لكي يفكر في نمو اكبر. بهذه الطريقة استطاع القديسون ان يصلوا بسرعة في كل ناحية من نواحي. نبتدي بالتوبة مثلا، كثيرون تظاهروا بالتوبة او قالوا انهم تابوا لكن يرجعوا تاني، فما دام يتوب ويرجع يبقى ما تابش بجد. التوبة الجدية هي عدم رجوع للخطية، عدم رجوع للخطية وعدم اشتياق للخطية مرة اخرى، يعني مش بس ما يرجعش وما يشتاقش. والتوبة الجادة هي التي لمح اليها بولس الرسول في توبيخه للعبرانيين حيث قال لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، يعني عايز يتوب يقاوم حتى الدم. والتوبة الجادة لا تكتفي بترك الخطايا، انما يكون لها نمو ايجابي في الفضائل، مثل القديسين الذين تابوا بجدية، القديس أغسطين.

القديس موسى الاسود، القديسة مريم القبطية، صاروا قادة في الروحيات ولم يكتفوا بالتوبة وعدم العودة الى الخطيئة. الانسان الجاد في حياته الروحية لا يتعرض الى نكسة او ردة، لا يتعرض الى نكسة او ردة. كلمة لطيفة قالها احد القديسين، قال: لا اتذكر ان الشياطين اطغوني في خطية واحدة مرتين، ما اتذكرش ان الشياطين وقعوني في خطية واحدة مرتين. ليه؟ جايز المرة الاولى كانت خطية جهل او مش واخد باله، لكن اول ما وقع يلتفت لنفسه بحيث انه لا يقع في الخطية مرة اخرى. الانسان الجاد كما قلت لكم لا يتعرض الى نكسات في حياته الروحية، ولا يبدأ بالروح ويكمل بالجسد كما وضح القديس بولس اهل غلاطية، قال لهم: أبعد ما بدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ وكما حصل لديماس تلميذ بولس الرسول الذي عاد وأحب العالم الحاضر وترك عشرة بولس والخدمة مع بولس، وقيل انه رجع للوثنية مرة اخرى. الانسان الجاد في حياته الروحية لا يضعف امام الظروف، امام الظروف الخارجية الضاغطة لا يضعف امامها. عندنا مثلا دانيال النبي احاطت به ظروف صعبة جدا لم يخضع ليها، بل كان في سبي بابل وكان مفروض انه من اسرى الحرب وتحت حكم. في جديته قال الكتاب: واما دانيال فكان قد وضع في قلبه انه لا يتنجس بأطعمة الملك ولا بخمر مشروبه. ظروف ضاغطة لكن ما هموش، ظروف ضاغطة انهم قالوا كل من لا يسجد لآلهة بابل يلقى في جب الاسود، ولا همه. ذهب وفتح النافذة التي تطل على اورشليم وسجد لله امام كل الناس في العلية بتاعته. الثلاث فجوة قالوا لهم: لو ما سجدتوش للتمثال الكبير بتاع الملك تلقوا في اتون النار، ولا همهم. الانسان الجاد في حياته الروحية لا يخاف ولا تضغط عليه الظروف الخارجية، مثل السفينة تشق طريقها في البحر مهما هبت عواصف امواج انواع تعرف هدفها وتصل اليه. يضع امامه مخافة الله والابدية، الاتنين امامه. اللي يوضع امامه مخافة الله يمشي جد، واللي يضع امامه الابدية يمشي جد، واللي ينسى مخافة ربنا وينسى الابدية يلخبط بهم عايز. الانسان الجاد في حياته الروحية لا يضع امامه تبريرات او اعذار بالنسبة الى اي وصية او في اي حرب روحية، زي يوسف الصديق كان تحت ضغوط
وهو عبد في بيت ولا هم، لا يضع لنفسه تبريرات ولا اعذار، انما يقاوم الخطية مقاومة جادة، ويضع امامه الآية التي تقول محبة العالم عداوة لله. الانسان الجاد في حياته الروحية لا يكبين الفرقتين، مفيش ينزل ويعلو ويغطس ويطفو ويقوم ويسقط، ومرة حار ومرة فاتر ومرة بارد ومرة يتأرجح بين الطريقين، إنما له خط واضح لا ينحرف، خط واضح لا ينحرف، زي ما يقول الكتاب إن من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء، لا يفعل مثلما فعلت امرأة لوط ونظرت إلى الوراء، كانت بتعرف بين الفرقتين، بين محبتها لسدوم وبين قيادة الملاك له. وكما فعل شمشون، كان يوم في غزة ويوم في أورشليم والحكاية آخر لخبطة، ويوم مع ربنا ويوم مع دليلة والحكاية آخر لخبطة. الإنسان الجاد لا تكون حياته دائمة التغير أو عرضة مستمرة للتغير، ولا يندم على إنه مشي مع ربنا واختار الطريق الضيق، ولا يشكو في يوم من الأيام، لا يشكو من ثقل الصليب أو من الطريق الكرب، ولا يشكو من صعوبة الوصايا، ماشي جاد وهدفه أمامه، ولا يضعف أمام التجارب وأمام الضيقات وأمام حروب الشياطين. والإنسان الجاد لا يدلل نفسه ولا يجاملها، لا يدلل نفسه ولا يجاملها، ولا يسلك حسب هواه، إنما الإنسان الجاد روحيا يتميز بضبط النفس. ضبط النفس دي وصية أساسية في روحياته. والإنسان الجاد يتميز بالجهاد المستمر في الطريق الروحي. من أمثلة الذين تميزوا بالجهاد القديس بولا الطموحي، اللي ظهر لسيد المسيح وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا من كثرة جهاده وتعبه. الإنسان الجاد يجاهد في محاربة الأفكار وفي محاربة الشهوات وفي محاربة النيات الخاطئة، ويجاهد في ممارسة كل فضيلة، ويتعب ويشعر ان كل انسان ينال اجرته بحسب تعبه. الانسان الجاد يكون جادا في تنفيذ الوصايا، جاد في تنفيذ الوصايا، ينفذ بدقة وبسرعة، بدقة وبسرعة، كما فعل القديس الأنبا أنطونيوس الكبير. آية سمعها تقرأ في الكنيسة أثناء القداس: إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك. على طول ذهب وبيع كل مالك بدقة وبسرعة.
من أمثلة الذين اشتهروا بتنفيذ الوصايا بدقة وبسرعة أب الآباء إبراهيم في مثلين. المثل الأول لما ربنا قال له اخرج من أهلك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك إياه فنفس ومش زي ما يقول الكتاب وهو لا يعلم إلى أين يذهب لكن بينفذ بدقة وبسرعة. وزي ما قال له ربنا أن يقدم ابنه الوحيد الذي يحبه إسحاق قال له خذه وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أريك إياه. الكتاب بيقول فبكر إبراهيم صباحا جدا، طبعا بكر صباحا جدا قبل ما تصحى صار وتلخبط له الدنيا، وخد بعضه وماشي ينفذ بدقة وإيه وبسرعة.

الإنسان الجاد في تنفيذ الوصايا لا يكون عنده تردد ولا معاودة التفكير، زي الشاب الغني لما المسيح قال له نفس الوصية اللي اسمها أنبنطونيوس فيما بعد، اتردد ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. الإنسان الجاد لا تكون عنده زئبقية في تنفيذ الوصايا. انت عارفين الزئبق ده اللي ما يتمسكش، يمسكه من هنا يروح لك من هنا، ما عندوش زئبقية في تنفيذ الوصايا ولا ميوعة في تنفيذ الوصايا. جاد يعني جاد، ما يتناقش، له أن ينفذ وليس له أن يناقش. دائما يلجأ إلى الحل الحازم القاطع السريع، ولا يدخل في مرحلة تفضيل في السكة، يعني أفكر أمشي كده ولا كده وأنه هو الأحسن. لا لا لا لا، المسائل مش مسائل تفكير ولا تأجيل. عنده قسمين، الجدون في حياتهم الروحية هم الذين قال لهم بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15:58، قال لهم كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الإنسان الجاد لا يؤجل بالنسبة للروحيات، زي الابن الضال لما قال له شعور بالتوبة، قال أقوم الآن وأذهب إلى أبي، وقام في نفس الوقت ولم يؤجل. الذين أجلوا ضيعوا أنفسهم. في لكس الوالي تأثر من كلام بولس الرسول عن البر والدينونة والتعفف، يقول ارتعد في لكس الوالي، مش بس تأثر، مع ذلك أجل الموضوع، قال له اذهب الآن ومتى حصل لي وقت أستدعيك. أغريباس الملك نفس الوضع، النعمة افتقدته وتأثر، وقال لبولس الرسول بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا، لكن أجل الموضوع ولم يقل الكتاب أنه صار مسيحيا. أجل، لما يأجل بيفقد التأثير اللي النعمة بتقدمه ليه. أمثلة الناس الذين أخذوا الأمر بطريقة جادة في الرهبنة،

0: القديس بطرس تلميذ بطرس والقديس يوحنا القصير، كل منهم صار مرشدا للرهبان وهو في سن الشباب. خدوا الحكاية بطريقة جد، نموا بسرعة. القديس الأنبا ميصائيل السائح صار من السواح وعمره حوالي 15 16 17 سنة بالكثير، أخذ الأمور بجد ونمى بسرعة وصار من السواح. مكسيموس ودماديوس بسرعة أخذوا الأمور بجد. القديس الأنبا شنوذ الرئيس المتوحدين التحق مع خاله وعمره 9 سنين وخد الأمور بجد. كان لما يصلي تبدو أصابعه كأنها شموع منورة. ناس خدوا الأمور بجد. وهكذا مرقس المتوحد وتكلة هيمنوت وقديسين من هذا النوع خدوا الأمور بجد، عشان كده وصلوا بسرعة. الطريق نفس الطريق أمام الكل، لكن في ناس بياخدوه بجد وناس ما بياخدوش. في الخدمة في فرق كبير بين الخادم الجاد في خدمته والخادم المتهاون. من أمثلة الجادين في خدمتهم القديس يوحنا المعمدان اللي في مدة قصيرة جدا ومع شعبه متعب أعدل الله شعبا مستعدا وقادم ناس إلى التوبة في مدة قصيرة، لدرجة قال عنه الرب إن لم تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. طب أنبياء كتير سبقوه، لكن هو كان جادا جدا في عمله. بولس الرسول كان جادا جدا لدرجة أنه فاق كل الذين سبقوه وتعب أكثر من جميعهم وعملت فيه النفرة. الإنسان الجاد لا يهتم بالشكليات ولا بالمظهرية الدينية، لا يهتم بالشكليات ولا بالمظهرية الدينية. إذا صلى يصلي في عمق، في حرارة، في إيمان، في خشوع، في فهم. صلاته ترتفع إلى فوق وتنفتح لها أبواب السماء، زي بعض الناس اللي صلوا في أيام الرسل وكاد المكان بيرتج من صلواتهم. الإنسان الجاد في حياته الروحية يكون جادا في تعهداته ونذوره وعشوره وبكوره. ما يندرش النذر ويقعد يفاصل بعديها، يبقى ما قالوش بجد. يقعد بعد ما يقول النذر الشخص غير الجاد يعني يعيد التفكير، هل ممكن ولا لا، هل يغير ولا ما يغيرش، هل يستبدله بشيء تاني ولا لا، هل يؤجله، هل يقسطه، هل ينساه. مفيش جدية. نذر يعني نذر، خير لك انك لا تنذر من انك تنذر ولا توفي. الانسان الجاد في حياته الروحية يتذكر جحد الشيطان الذي جحدته امه نيابة عنه يوم عموديته ومسؤول عنه. يتذكر تعهداته في كل مرة بيتناول فيها، يتذكر تعهداته في كل مرة بيتوب فيها. لكي لا يرجع مرة أخرى، زي ما بيقول في المزمور: تعهدات فمي باركها يا رب. الإنسان الجاد في حياته الروحية لا يتراخى أبدا، كما يقول الكتاب: ملعون كل من يعمل عمل الرب برخاوة في أرمية 48. لا يتساهل في حق من حقوق الله، يأخذ حق الله من نفسه أولا قبل أن يطالب بحق الله من الآخرين. لا يلجأ للحلول الوسط، لا يتردد، هدف واضح وكل اهتماماته لتحقيق هذا الهدف وتنفيذه. يضع امامه قول الرب: انا عارف اعمالك، انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك. الجدية ايها الاخوة والاخوات هي دليل للرجولة ولقوة الشخصية. انسان يحترم مبادئه، يحترم كلمته، يحترم وعوده، يحترم منهجه في الحياة. الشيطان ممكن يحارب الجدية ويقول للانسان: ما تحبكهاش قوي، خليك مرن. يدعوه الى المرونة بدلا من الجدية. احنا ما نقولش ان الانسان ما يكونش مرن، بس ما تكونش مرونة تقود الى الخطية، او مرونة تقود الى التساهل او الى التهاون. او يقول له: الطريق الوسطى خلصت كثيرين، بلاش تتعب روحك اول الدرجات. او يدعوه الى التحلل من التدقيق ومن الالتزام. قلت: بتجاهد ليه؟ كفايه النعمه، كله بالنعمه ولا يهمك. طبعا النعمه مش معناها ان الواحد يتكاسل ويقول النعمه. او يقول له: تتعب نفسك ليه كده؟ ادخل في حريه مجد اولاد الله. حريه مجد اولاد الله مش معناها الاستهتار والتهاون. انا كنت جاوبت سؤال عن هذا الموضوع اتنشر في الكراز. نكتفي بكده بفضل الله.
1: من الليل يا لبس بدريك يوك يا جيوب نظماتي في الكاي كيستو سيونا ستونيونا من دنوا شابولن قوي مجاوين شو مضينا انا كتشي كاريس مجلس تمتوي بن دمتشي سيدك تمت خلون دي اكوب بن منان دي ماتو صار بقدس بن دي ضبيت تسوبي انت سولومون بابن من بارك لدن في ضبيه جن يا بون سولوس شو زبيا ريبون كنفتاهو يا رتفن بن يود الطيوتنا الشريف بابا باشي نوتي نمني نوتي نبس كوبس نيتكيني من ابنو دنتيت بيفي تقرون هيد النصر ونصر المشرون بن وانسيون هيريني كون جل سبيون نقايتين صابت دنو شرف جيم كورين دوي بيرسو تاريه كون جل كين نو بناني بون كنو هيرينك طاب نيشتين ناي كيري ليسون كيري ليسون كيري يفلو جيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استميسون يكون ايبون
0: ليترأف الله علينا ويباركنا وليسرك علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا والدة الإله الطاهر القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرجو الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماري مرقس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة القديس الأندرويس

0: السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة وحداتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بخيسوس بن نصر.
1: أمين أسسور
0: نقول أنت كيرين وينان أنت كيرين سمنان أنت كيرين جكنوفنا نقول جي سكتاتي قومني مبقوني مبزوني دي أماي شيني أمين. اللهم اجعل المستعفين نقول بشكر يا أبانا الذي ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأنك الملك والحكم. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.
1: ومع روحك أيضا.